جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم. اليوم السبت 2 مايو 2026 وتوا 6 تاع الصباح وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايكا فام كالعاده والعويد. ويكاند كامل مع بعضنا الصبحيه نعديوها جميع ان شاء الله برشا فقرات وموسيقى تنال اعجابكم. كان عندكم اقتراحات ابعثونا على الباج نتاعنا موزايكا فام وعلى الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. الصوت الملائكي فيروز البارح إشاعة على حقيقة توجع القلب. أما هكا ناس ربي يهديهم كتبوا وقالوا لي هي يعني اتوفيت فيروز على قيد الحياة وشي هدية أكدته وبنتها والناس الدايرين بيها. ربي فضلها وربي فضل هنا. سلم لي عليه وإحنا نسلم عليكم وقلكم نهاركم طيب نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

0: الستة 27 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، رحبوا بكل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حوال طقسنا. ميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 2 مايو 2026، بعض السحب بأغلب المناطق فتدريجيا طقس مغيم جزئيا آخر النهار. الحرارة في استقرار نسبي، تتراوح القصوى ما بين 19 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، ما بين 26 و30 درجة بالجنوب الغربي. كل عادة والعبيد، احنا ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ من عندهم كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميتيو.
1: Weekend.

0: الستة 59 دقيقة جعلناه لكم. نرحب بكل مستمعينا، يسبح الخير يسبح النور، تسمعوا في سبح الخير ويكاند، وخلتنا ساعتنا الثانية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نكلموهم وناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، وعنا سدى موعد مع فطومة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا، ماجد الرومي تغنينا كن صديقي، يلا هيفجيكم صديقتنا وزميلتنا خولة الكعبي، نسمعها في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند ريكاب سبور، كل حد من الخمسة متاع العشية للثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تور سبور على موزيك فم. راديو موزيك فم تونس، الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران، وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الأطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ. عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية تشهد عشية الأمس نزول كميات كبيرة من الأمطار، ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار من تراكم مياه الأمطار أو انجراف الأتربة. في أشأن دولي، جيش الاحتلال الصهيوني يشن 41 هجوما على لبنان، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد في مسعى لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع. وترامب يقول إن الخيارات المتاحة هي إما القضاء عليهم نهائيا أو محاولة التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه لا يفضل الخيار الأول لأسباب إنسانية ولكنه يبقى خيارا مطروحا. الرئيس الأمريكي يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية على حكومة كوبا، وذلك في إطار سعيه لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي. استئناف تحليق شركة الطيران الفرنسية فوق أجواء ليبيا يثير قلقا لدى بعض أطقم طائرات الخطوط الجوية الفرنسية بشأن سلامة الركاب والطاقم، ما أدى إلى إصدار إشعار بوجود خطر جسيم ووشيك من جانب هيئة تمثيلية مستقلة للموظفين. ونقابة الطيارين الوطنية الفرنسية تؤكد أنها لا تعارض بشكل مباشر إعادة تحليق شركة الطيران الفرنسية فوق ليبيا لاعتقادها بأنه لا يوجد مستوى غير مقبول من المخاطر، حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم السبعة 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوال طقسنا.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
1: ومعنا سيني الساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور.
3: صباح الفل والياسمين. ميرا تحية ليك ولأوفية إذاعة مزيك.
1: مرحبا بيك. نسألوك على أحوال طقسنا اليوم وزادة في الويكاند هكا بصفة عامة، وزادة حتى في بداية الأسبوع. منعش عاد كلام صحيح ولا غلط، يقولوا أنه فما تقلبات هكا في الطقس.
3: تقلبات هو في الحقيقة ماشي وبش يسخن الطقس، كان معناه ندخلها أي في جملة. يوم أمس كنا سجلنا أمطار كانت محليا كميات هامة في المناطق الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين، 26 مليمتر في يماجل بالعباس، أيضا من ولاية القصرين في قفصة سجلنا 19 مليمتر في سيدي عيش، 8 مليمتر في زنوش و7 في رديف، أعلى كمية في سيدي بوزيد 10 مليمتر في كل من المكناسي ومنزل بوزيان، مدنين وتتاوين سجلنا 8 مليمتر في بني خداش و8 مليمتر في الذهيبة، هذوما أعلى كميات، في المنستير 6 مليمتر في المعتمر. اليوم الصباح ننتظر تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. درجات الحرارة اليوم نجم نقول عموما باش تكون في استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط الجنوب الشرقي، تكون في حدود 16 درجة في المرتفعات الغربية، بين 25 و 28 درجة بقية الجهات. تونس العاصمة اليوم ننتظر 22 أو 23 درجة على أقصى تقدير. في الحقيقة هي حاليا درجة الحرارة تعتبر باردة في المرتفعات شمال الغربي 6 درجات، في تيلة 7 درجات، في سليانة 9 في الكيف، تقريبا في بقية مناطق البلاد درجة الحرارة بين 14 صحيح حي صباحا بين 14-17 درجة نجم نقول قرب السواحل وبالجنوب. يوم الغد إن شاء الله بش يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب جهات البلاد، درجة الحرارة تبدأ من بداية من يوم الغد في ارتفاع طفيف وتدريجي مع تحول الطيارات من القطاع الجنوبي، الريح بش تكون قوية نسبيا قرب السواحل، الشمالية ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. اليوم يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات متموج بقية السواحل، يوم الغد يصبح مضطرب في منطقة سيرات وبخليج جيبس متموج بقية السواحل. يومي الاثنين والثلاثاء بداية الأسبوع ننتظر أمطار ضعيفة ومتفرقة في مناطق أقصى الشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في فترات ما بعد الظهر بأقصى الشمال الغربي، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات، درجة الحرارة تتواصل قلنا في ارتفاع خاصة في مناطق الجنوب، والبحر عموما يصبح مضطرب في السواحل الشرقية متموج في بقية الجهات. للتنويه اختميرة في توقعاتنا الموسمية لثلاثة أشهر القادمة ماي جوان جويليا، مختلف النماذج العددية تقول أنه درجات الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات العادية للفصول للفصل هذا يعني للأشهر الثلاثة القادمة. فيما يخص التوقعات ما عندناش إشارة واضحة، لكن عموما يعني هذه هي المعلومة اللي نجم نخرج بها في توقعاتنا الموسمية، أي درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. إن شاء الله ربي يعطينا منطق وإن شاء الله.
1: أمين يا رب. أمين يا ربي. أمين يا رب. والله يعطيك الصحة. نشكرك
3: برشا. شكرا على حسن الاستماع.
1: يا عايشك عايشة نهارك طيب. يلا 7:31 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
0: ميتيو
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة واربع واربعين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح النور يا صباح الخير وسلمة على كل مستمعينا. يلا خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، تحية ليكم في ثاني يوم من شهر ماي، شهر الأبراج الترابية والهوائية، شهر الثور، شهر زيدا برج الجوزاء، شهر الفرص الزينة ليكم أنتم بالذات. أول أخبارنا باش تكون للحمل، جيتك فرصة لتحسين وضعية مالية، أما نحبك تكون ذكي في التصرف كما تعودنا بيك. الثور مع بداية شهر ماي، أنتم الأفضل، أنتم الحظ مع احتفالاتكم بأعيد ميلادكم، راهو تعبكم مش باش يضيع، كل خطوة عملتوها باش تعطي ثمارها. الجوزاء خليو ثقتكم في رواحكم اكبر من اي شك، نحبكم تواصلوا بنفس العزيمه. والسرطان الاستقرار اللي تحبوا عليه ما عادش باطي، جاي في الطريق، ما زاد لازمكم شويه جراه في القرارات. الاسد راهو التوازن بين الثبات والتغيير هو سر نجاحكم الفتره الجايه. والعذراء قايت تخدموا على اهدافكم بطريقه اذكى، هو راهو الطاقه موجوده اما يلزمها توجيه. مش وحدكم عن زيد برج الميزان، راكم خلينا نقولوا انتم الحماس، انتم التوازن اللي ما يطفيش، فما فرصة مهنية جديدة في الطريق. العقرب راهو التواصل هو سر النجاح متاعكم، مثالش راهو كانت عبروا على مشاعركم بوضوح وخلي الصراحة تقرب المسافات. كيف كيف زيدة عن الجدي، هي نصيحة بداية الشهر ماي، انت عملت دي عليك والباقي خليها على ربي، وهو يعرف وقتاش يعطيك الحاجة اللي تفرح قلبك بالضبط. الدلو راهو قلبك مش بش يبقى ديما موجوع وإلا محتار، الحب الصحيح موجود ويمكن توا قريب برشا ليك، يا إما علاقة اللي عندك تتصلح وتولي أعمق، يا إما رب يبعث لك إنسان يفهمك من غير برشا كمال. ونكملوا خلينا نقولوا يا ميرا، نكملوا مع الحوت، يمكن الأيامات الجاية فما مكالمة، فما مساج، وإلا لقاء صغير يبدل مودك الكل.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة ثمانية، مرحبا بكم. يصبح الخير يصبح النور. احنا خلطنا لساعتنا الثالثة، نبداها مع زميلنا اسكندر ابراهيم في سبور اكسبريس، وعنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا، الفنانة سميرة سعيد غنينا مش حتنازل عنك ابدا. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند. ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تولي سبور على موزيك فم. راديو موزيك فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري يعتبر أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى الوظيفة العمومية تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. والعموري يبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي جاءت أعلى من التوقعات. أما بالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقية المشتركة، فقد اعتبر أن الزيادة التي تخصها كانت دون التوقعات، لكنها لم تنخفض عن 5%، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم، مما يجعلها في حدود المقبول حسب تقديره. دوليا، جيش الاحتلال الصهيوني يشن 41 هجوما على لبنان، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة 60 يوما التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية دون الحصول على تفويض من المشرعين. وترامب يبلغ رئاستي مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة بأن الأعمال العدائية في إيران قد انتهت بعد ضغوط مارسها الكونغرس لدفعه إلى طلب تفويض للمضي قدما في النزاع الذي دخل شهره الثالث. أمريكا توافق على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط، وهم الاحتلال الإسرائيلي وقطر والكويت والإمارات. القوات الجوية الأمريكية تعلن استكمال اختبار طائرة بوينغ 747 أهدتها دولة قطر للرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تظهر للمرة الأولى في هذا الصيف. والقوات الجوية تعلن أن الطائرة استكملت رسميا عمليات التعديل واختبارات الطيران، ويجري حاليا طلاؤها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تظهر الطائرة هذا الصيف بطلاء جديد بألوان الأحمر والأبيض والأزرق. وأثارت هدية قطر التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات تساؤلات دستورية وأخلاقية عند تسلمها، فضلا عن مخاوف أمنية بشأن استخدام طائرة تبرعت بها دولة أجنبية كطائرة رئاسية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.

0: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على مي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك فغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك.
2: صباح النور، مرحبا بكم. نحكي على الحكام في الرابطة المحترفة الأولى، ونحكي على الجولة 28 جينا نقرب لنهاية الموسم ونهاية البطولة. ديما الحديث على الحكام واختيارات الحكام بالنسبة للإدارة الوطنية للتحكيم. دونك خلينا نحكي على التعيينات بالنسبة للجولة هذه اللي تتلعب بين نهار الأحد غدوة ونهار الاثنين إن شاء الله 4 مايو. نهار الأحد الدفعة الأولى من المقابلات، فيها ماتش النادي الإفريقي الملعب التونسي. نضال الطيف هو الحكم في المقابلة هذه في رادس، وأمير وسيف موجود في الفار. سي اس اس الاولمبي البيجي، تحكيم سيف الورتاني في الفار، مجدي بلاغه مستقبل جيب شبيبة القاروين، تحكيم وليد المنصري، وفي الفار خليل جيري، واتحاد بنجردان مع مستقبل سليمان بديس بن صالح، والحكم في الفار حسني النيلي. نهار الاثنين كما قلنا دفعة ثانية من مقابلة الجولة هذية، شبيبة العمران في زويتن مع ترجي، تحكيم محرز المالكي، في الفار هيثم جيرات، النادي البنزرتي مستقبل مرسى وائل العجنقي، والحكم هو في الموجود في الفار هو خالد جويدر، الاتحاد الرياضي المنستيري مع نجم المتلوي، تحكيم صادق السالمي، في الفار امير العيادي، والترجي الرياضي الجرجيسي استقبل النجم الساحلي. نهار الاثنين تحكيم اشرف الحركيتي، في الفار ايمن النصري. الاتحاد المنستيري هيئة الفريق في بلاغ لها البارح على الصفحة الرسمية للاتحاد كانت أكدت أنه الوضعية المالية للفريق ما هيش سهلة، بلغت مرحلة صعبة، والسبب هو تراكم الديون من سنوات قاعدة تراكم الديون هذه. فما مجهودات تقول الهيئة كانت مجهودات كبيرة قامت بها، نجحت في تسوية أكثر من 26 ملف عالق، لكن مازال فما المشاكل المادية. ذلك علاش دعات الهيئة تاع الاتحاد المنستيري جماهير متاحة أنه الدعم الفريق ماديا ومعنويا في أسرع الأجل. بالتركيبة الجديدة للإطار الفني للشبيبة الرياضية القهروانية، نعرف طارق الجري هو المدرب. نعطيكم التركيبة الكاملة اللي أعلن عليها الفريق. حافظ الهويربي موجود كمدرب مساعد، حاتم العبيدي مدرب مساعد ثاني، سفيان الرويسي مدرب حراس، ونادر الترودي محلل أداء. الرابطة المحترفة الثانية اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة 12 إياب بالنسبة للمجموعة الثانية، لكن البارح تلعبت مقابلة المجموعة الأولى. تنعطيكم البرنامج بالنسبة لليوم، نحكي على أهم المقابلات. البارح مقابلة ملحمة مسوسة والرلوي، مقابلة سيناريو مجنون النجم نقوله فيها المقابلة ذي، خلينا نفهم شنو اللي صار بالضبط. الرلوي خارج الميدان في حمام سوسة في بوعلي الأحوار ربح 2-0 حتى لدقيقة 91 قبلها، يعني تقريبا 6 دقائق فما ورقة حمراء أولى بعد ورقة حمراء ثانية. يعني الرلوي حتى من الدقيقة 84 نقص ملاعبي، بعد من الدقيقة 89 نقص زوز ملاعبية، ودقيقة 91 قبل الهدف الأول 2-1 للرلوي، بعد من حمام سوسة في 90+7 تقريبا مركة الهدف الثاني هدف التعادل. وفي المقابلة 2-2 بين الزوز فرق محيط قرقنا نادي حمام نلف، التعادل 0-0 بين الزوز فرق زيد. دونك ما تبدلتش الأمور على المستوى الصدارة، حتى طوين يستغل الفرصة بشكر أكثر للصدارة، عنده انتصار البارح حمام سبورتينغ بن عروس. دونك 1+3 جديدة لتطوين تخلي في مركز الثالث 48 نقطة، بعيد زوز نقاط على نادي حمنلف وأمل حمام سوسة. دونك أمل حمام سوسة نادي حمنلف في مقابلة القمة في الجولة الأخيرة، نادي حمنلف عنده خيار واحد إلا الانتصار باش يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى ومتصدر المجموعة متاعه يعني، ويكون موجود ما يتعداش على البراج. بالنسبة للأمل حمام سوسة التعادل يكفي، بالنسبة لأمل حمام سوسة باش يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى. دونك تعادل أو انتصار حمام سوسة يعني مرورها للرابطة الأولى، أو انتصار زد حمام نلف يعني مرور نادي حمام نلف إلى الرابطة المحترفة الأولى. اليوم فما مقابلات من المجموعة الثانية اللي حكيوا على نفس الجولة، جولة 12 إياب مع الأربعة، أريانا مع القوافل، قربة مع جلمة، جندوبة مع المكنين، السيدي بوزيد مع أمل بوشمر، الرديف مع القصرين، ومقابلة القمة بين الملعب الجيبسي وسقية الدير. الملعب الجيبسي الفريق الموجود في المركز الثاني ب51 نقطة، الساقية في المركز الأول الاول ب 52 نقطه بينتهم نقطه دونك الزوز في رقم بعد حساب الدخر على مستوى الاحترازات وغيره. خلينا على الميدان والترتيب الحالي، ملعب الجيبسي 51 نقطه يواجه سقيط الدير 52 نقطه، دونك مقابله كبيره تنتظر احباء كره القدم واحباء الرابط المحترف الثانيه بدايه من الاربعاء نتاع العشيه. نحكيو على ملعبيتنا البرة اللي بيرفورمانس نتاعهم، نبدا بحنبع المجبري اللي دخل في دقيقه 54 البارح في مقابل فريق بيرلي مع ليدز، ليدز كان ربح 3-1، زاد فما مقابله نتاع ديربي البارح في مصر، ديربي القاهره بين الزمالك والاهلي وفعل الاهلي 3-0، برمضان كان احتياطي، سيف الجزيري زاد كان احتياطي، وكل فريق وكل لاعب مع فريق ودخل تقريبا في دقيقه 80، برمضان كان احتياطي كما قلنا مع الاهلي دخل في دقيقة 81 بالضبط، وقبله بدقيقة دخل سيف الجزيري في تشكيلة الزمالك المصري. زوج توانسة موجودين زاد في نصف نهائي كأس الأمير في قطر، نحكي على فرجاني ساسي وفريق الغرافة، ربحوا البارح 2-1 ومصلال، فرجاني كان مركز بونتو الثاني وتعدى مع فريقه للدور نصف النهائي، وعيسى العيدوني زاد فريق الوكرة كانوا ربحوا الريان البارح 3-0. أهم المقابلات اليوم في أوروبا في البريمير ليج، أرسنال مع فولان بداية من 35 دقيقة، 8 في الليغا مقابلة أوساسونا وبرشلونة، مقابلة زد لوريون بي جي فريق الطال بيواجه البي جي اليوم بداية من 4 في البطولة الفرنسية، والثمانية نيس فريق العابدي مع لونس مقابلة بنيس لونس، بي جي لوريون نحكيه على بي جي ولونس اللي يلعبوا من أجل البطولة مازالوا يتنافسوا من أجل البطولة والصدارة. في السيريا مقابلة جينوفا وتالانتا بداية من 8 غرباء متاع الليل، ومقابلة الباير ليفركوزن ولايبسيج في البطولة الألمانية بداية من 35 دقيقة. نشر هذه كل الأخبار موجودة على ترواد والفيبوام وزيك فام بوانات، نخليكم عميرة وبقيت لكيب في صباح الخير ويكند.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS، قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque.
2: Around the world.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 8:26 دقيقة جعنا لكم يسبح النور يسبح الخيرات. يلا خلطنا الموعدنا كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا بضيفتنا ومنورة الدنيا امنا القليبي. مرحبا بيك.
2: عايشك وبيك ربي فضلك. صباح الخير ليك ولكل المستمعين تاع مزيك.
1: مرحبا يا لالا. امنا انت لا كرياتريس دو لا مارك فاشن دريم.
2: اي
1: يزي لا يزي فاشن لا يجي
2: لا يزي احلام الموضه.
1: احلام الموضه لا يزي هي الموضه ما بلتنا تزيد عليها. يا لالا مرحبا بيك.
2: عايشك
1: ربي. نلقاو في فاشن دريم
2: نلقاو ما يخص العروسه الكل من قفه الحمام.
1: أيوة.
2: نلقاو لي كاب دو بان الاستال الحمام مزين.
1: أيه.
2: القبقاب نبدلنيه طورنيه رجينيه نحاس برشا حاجات زيدا مروحة العروسة لي بوكي دو فلوغ نخدم برشا حاجات تبع العروسة
1: والقفوف زيدا
2: لي كوفان. اي بيان سور.
1: أيه. انا نقول المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا باج موزايك اف ام ولا باج صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام ويتفرجوا في لي كرياسيون اللي نلقاوهم في فاشن دريم. بالحق معناها كي تغزلهم تحسهم يخصوا العروسة ولا ينجم يكونوا حتى هدية للعروسة.
2: ايه هما هدية للعروسة. أيه. فما اللي يجي تاخذ كادو تقول أيه. بنت خالتي باش تعرس بنت عمتي فما برشا يقولك سيدة باش نهز لبرا عندي شكون باش تعرس مثيل
1: يهديلهم
2: حاجة تونسية.
1: باهي كيفاش مشيت تصنع هذي اش عملت انت ساعة قبل؟
2: انا عاملة باك ايكونومي
1: ومبعديك
2: هي سالاريان افوار هذا بهذا.
1: اي,
2: أي. وبعديك عملت اسيستانت ميديكال.
1: أي.
2: وبعديك غرام تغرمت
1: مغرومة ملي صغيرة
2: ديما نزيد حاجات في لابستي مثيل في اي حاجة عنا في الدار نحب نزيدها هكا توش متاعي فهمت نزيد لي بيجو نزيد حاجه تاكيكا لين هكا شويه شويه خممت قلت انا بوركوا با ما نمشيش لدومين العرايس باهي مزيان نحبو. أي. نحب توسكي ستراس توسكي نحاس حاجه تاكيكا تراديسيونيل بشويه بشويه وبديت جيت في لي كوفان دو بلاج ومن بعديك بديت نطور فيهم وليت نخدم تاع الحمام وهنا كل مره نطوروا احنا بشويه بشويه
1: توا انت نغزروا لهم هذوما معناها الخدمه اللي تقدم فيها انت تخدم فيها بالضبط
2: خدمتي كلها نخدمها انا
1: معناها الخياطه
2: كل شيء
1: التريزه
2: كل شيء كل شيء كل شيء
1: كل شيء,
2: كل شيء
1: تعملوا
2: كل شيء نعملوا انا
1: ما شاء الله عليك هكا عامله معناها معمل صغيره بيتي اتوليي كما
2: نقول بيتي اتوليي. ايوه.
1: أي.
2: ان شاء الله يا ربي يولي معمل كبير
1: ان شاء الله ان شاء
2: كل شيء توا منزلنا
1: ان شاء الله ان شاء الله. توا انت تخدم على الطراز التقليدي شنو اللي زايده فيه على معناها على غيرك خلينا نقولوا احنا اليوم كي نشوفوا مثلا فاشن دريم
2: احنا ديما نعمل لي رشيخ
1: نقول هذه فاشن دريم ماهيش حاجه اخرى
2: حتى انا ديما نعمل لي ريغيرش ديما نطور في روحي مثل نخدم لي كوفان كيما هكا بنحاس بنزيدهم لي سيمين نعملهم بيرسوناليزي نخدم
1: بالحرق وكل
2: فهمت هكاك كل مره نزيدوا حاجه تراديسيونيل
1: وفما حاجات تزوري تبعين بعضهم انت هكاك تحطهم معناها تاخذ العروسه القبقاب وتاخذ المروحه
2: فما عرايس تحب كل شيء من عندك مثال حتى من صابون اللي باش تفرقوا على الصبيه تحبوا من عندك انت باش تخلي صابون عادي باش تزينوا باش تخرجوا في حله جديده حاجه جديده تعطيه روح جديده.
1: اي نسألوك احنا توا على الأسواق الأسعار شنو معناها من أرخص حاجة حتى لأغلى حاجة
2: يبدأوا بالنسبة لسيري حمام نحكي واحنا فيه القفة وما تبعها ما تفوتوا كل شيء كامل.
1: أي.
2: يبدأ من 140 دينار وانتي طالع شوية مثلا يوم 180 فما 200 أما فيه برشا حاجات معاه زيدا نعطيه قبقاب كادو نشجعوا أيوة. العروسة
1: أيوة.
2: نعطيه دي كادو نعطيه مروحة ساعات كادو.
1: أي.
2: كل مرة شنو نبتكر لهم حاجة كادو.
1: أي.
2: المهم يخرجوا فرحان
1: تخدم على روحك
2: كذا بيا
1: اي ما شاء الله ان شاء الله ترى بيعطيك
2: قصه نفرحوا العروسه ونفرحوا احنا وذاك هو خاطر كي نبدا نخدم فيها نبدا فرحانه حاجه كاني نخدم روحي
1: كانك تخدم روحك
2: ساعات نسهر عليها برشا نقعد نخدم برشا باش نخرج حاجه مزيانه
1: قعدت تحكي لي مقبله قلت لي وقت اللي خدمت اول قفه نخدم فيها حتى روحي معناها ماهيش حتى البيع قعدت نخدم
2: نهار كامل هذيك ما ننساهاش نحبها برشا القفه هذيك هي بدايتي
1: واول بيعه هكا شكون شري من عندك
2: صاحبتي
1: صاحبتك
2: اي صاحبتي شجعتني اي قالت لي يا بازي امنه
1: تنشري من عندك محليهم الناس هذوما باهي وين نلقاوك
2: انا موجوده على باج فاشن دريم في الفيسبوك في الانستغرام فاشن دريم زيدا وفي تيك توك فاشن دريم اما اكتيف برشا على الباج فيسبوك
1: على الفيسبوك ان القليبي نورتنا
2: اي شكرا
1: ان شاء الله موفقه ان شاء الله ناجحه ان شاء الله ديما هكا
2: انا فرحانه برشا اللي تبح ذيكم
1: مرحبا مرحبا مرحبا بك عايشك يلا 38 دقيقه نرجعوكم
0: كرياسيون تونيزيان ويكند.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا مي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي مي ام جي في الكيسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و990.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذي خلتني في سير كلمة تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
6: حتى الثلاثة ماي مونوبري تودكم بالفرشك، كيلو نكتارين بثلاثة دينارات وتسعمية وتسعين مليم أكاو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
0: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 8:58 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم أعزائي. توقفوا الكهرباء أقولكم بطريق السلامة كنكم في الدار. إن شاء الله نهاركم طيب نهاركم أسعد الأيام. الناس الكل نسلموا عليهم في المرشي في البلايس الكل نسلموا عليكم. وزاد نسلموا برشا برشا برشا على مواطنينا بالخارج. نعرفوا اللي برشا يستمعوا فينا ومعناها أوفياء لصباح الخير ويكاند وللأولى مزيكا فام. أي سيدي ساعتنا جاية عنا فيها نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لقر. معنا فيها زادة موعدنا مع أصواتكم نسمعها في صندوق عجب. ديما ديما ديما نفكر في النومرو 71-113-013 كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. الدنيا ربيع تغنيها الفنانة الجميلة الراحلة سعاد حسني ونبدأ بها ساعتنا الرابعة. إن شاء الله نهاركم طيب نهاركم أسعد أيام. خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم حتى ال 3 ماي 3 ياغورت أروماتيزي ياب بدينار 650 وتزيد تاخد 3 أخرين بلاش بالكارت وفاء متاعك.

0: Malla Campi, biscuit 100% Tunisie, كله céréales et riche en fibres. Biscuit 0% sucre et sans huile de palme, à maillet garmesh ou bnin. صغير ولا كبير مع biscuit Campi.
1: ديما إين كامبي هيلثين.
2: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو
3: حتى السباتاش ماي ليسيف ليكيد ليلا 2 لتر ب 21 دينار و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات
4: مونوبري ديما معك
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي جوان جويليا تشير إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يعتبر أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بعنوان 2026/27/28 والصادرة بالرائد الرسمي غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار معرض تونس الدولي للكتاب يختتم يوم الغد الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية دوليا استشهاد 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوبية لبنان منذ فجر اليوم السبت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتبر أن حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين قد يكون مبررا في بعض الحالات لا سيما عند رفع شعارات تدعو إلى انتفاضة يأتي ذلك في أعقاب طعن يهوديين في هجوم شهدته لندن يوم الأربعاء الماضي البنتاغون يعتبر أن وزير الدفاع قد أمر بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال عام ما يمثل 15% من القوات الأمريكية المتمركزة في الدولة الأوروبية وجاء الإعلان بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق بسحب قواته من ألمانيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي وسط خلاف مع مستشارها بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية تعلن أن الممثلين الذين يتم توليدهم بواسطة الذكاء الاصطناعي مستبعدون من الترشح لجائزة الأوسكار وذلك في إطار حملة للحد من استخدام هذه التقنية في السينما وتشمل القواعد الجديدة أن يكون الممثل إنسانا حقيقيا وليس نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي كي يصبح مؤهلا لنيل أرفع جوائز عالم السينما كما تشترط أيضا أن تكون السيناريوهات من تأليف شخص حقيقي وليس برنامجا آليا نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند
5: الأولى في تونس
7: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار صباح الخير ويكاند ميرا

0: week-end.
1: Publicité. ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و 990.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: اسمعي عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
4: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
0: صباح الخير ويكند
5: كله بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: التسعة وثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا اخلطنا الموعدنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية
1: ومنورنا ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عدل الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. منور الدنيا
2: تونس كل منورة. صباح الخيرات والورود.
1: ربي فضلك. مرحبا بيك.
2: يعيشك ربي فضلك.
1: سؤال اليوم جاي من عند مستمع. قال الوالد كي كان حي دونك ربي يرحمه. قال جيت باش نشري أرض مع مرتي ونشري أرض وبشوية بشوية ناخذوا قرض ونبني ودار. قالوا عليه هاو عندي أنا يعني عندي الهواء يجبني عليه فوقي وانتي خير وكل شيء وهكا نقعدوا مع بعضنا عائلة كاملة. فقال أنا معناها بنيت الدار وحتى صلحت حاجات في دار الوالد اللوطة والمدخل يعني صرفت معناها بالكدي والدار ذيك. الوالد ربي هز أمانته فقال خويتي جاي وقالوا لي ليه راهو الدار ذي ماهيش دارك دار الجميع. فقال معنانا كيفاه يعني هذا والدي قال ويعرف اخواتي وراوني نبكي نبكي هو بسم الله عليه راوني نبني. فقال معناها سخفني انا مسكين
2: والفيل يبكي بعد بسيك.
1: هو سخفني بالحق أيه. معناها خاطر قال انا ما صرفت فلوسي وشقى عمري وحتى معناها انجاجمون هو ومرته وفلوسهم وكل بعد قال لك لي رانا نقسموا معاكم كيفاه هذه توا الحكايه.
2: والله موضوع هام مهم جدا هذايا.
1: أيه
2: علاش تو بدما المراه خذاها واكيد عملوا اشتراك في الاملاك بين بعضهم.
1: أيه.
2: والقانون يقول كي يشتروا حاجه بعد الزواج مع بعضهم نتاعهم الاثنين.
1: اي
2: دونك هما في بينهم يشريوا معناها قطعه ارض يبيعوها بعضهم يشري بصوره اليه ملكهم الاثنين. ابوها قالوا بتات الرجل كبير قالوا انا نحب نسكن وحدي لوطا اجى ابني فوق داري غاديكا وموت ونسني على مرض على كذا تقعد بعدايا.
1: اي هذا هو. اي
2: وحكيت هذه دارجه برشا في المجتمعات التونسيه. عندنا قيم تاع ديما البو هو الكل والام هي الكل.
1: أي.
2: ونزوروا بعضنا وغيره. دونك هو بتبيعه ما يجمش ما يرضى الله الا برضا الوالدين. دونك من باب هذاك مشى هو استغل الطاق الاول تاع العائله نتاعو الطابق الاول تاع الدار مشى بناء عقار هو وزوجته. أول حاجة صحيحة أنا في الوضعية هذه زوجته بدما هو بناء فوق ضربوه وبوه كمش عمله هيبة معاش عنده حق حتى حق المرأة فك العقار ذاك برغم هي بسام فيه العقار ذاك خاطر القانون يقول لك تعمل إشراك في الأملاك كديك حاجة ما عند بوك بالهيبة ولا بالإرث ولا بالوصية. دوك بالنسبة للزوجة اللي عمل إشراك في الأملاك ودفعت هي فلوس بتملي فوق ضرب حموها مع رجلها حد كان بناها رجلها وسيبوزون بوه كتب له باسمه هو.
1: أي.
2: المرأة ما عندهش حق فيها هذيك باعتبار انها جاية للزوجة بموجب الهيبة والهيبة مستثنيات والهيبة مستثنيات من الاشتراك في الأملاك. الهيبة وراثية والإرث إذا كان الاشتراك توكور به نمشي ونقدم قدام شوية
1: نزيد نقدم الحقيقة.
2: الرجل بتبيع حاجة بها برشا بنية فوق دربوه. أي. مرته شارية متاحة تحط فيها في الدار الفوقانية. الرجل شريته في الدار الفوقانية خذوا قروضات مباشره من بعضهم بنيوك الدار حشم من بو يقولوا بابا كتب لي دار باسمي يحشموا ثم يحشم معنا الحشمه في مواطن الشعب التونسي نحشم
1: خاطر كي تجي تقول لوالدك هكا كانك تقول له راهو معناها
2: كان يستعجل الامر قبل اوانه معناها
1: في لطفي بالحق حاجه ما نجموهاش الحمد لله هو اللي
2: يجي تك على امه تقول يا امي بابا قول بابا ديما لهم حطوها ديما افوي مع البو
1: يقولوا هكا
2: هاي ديما لهم توسطنا بين احنا وبابا كما نقول يا امي انا بنيت ومدام بنيت معايا قول بابا كذا كذا تقول لي عيب ولدي كيفاش بوك نقول له كتب لك وهو مازال حي خويتك شو مش يقولوا دونك لقى روحه انجاجي يسكن في الدار هذيك. جات على كل اسف الناس كل توفى البو وخلى الامر على ما هو عليه بمعنى خاطر في القانون التونسي حسب مجله الحقوق العينية التونسيه مالك الارض هو مالك ما فوقها وما تحتها.
1: اي
2: تبليش نتيحات صحاب فوق الدار.
1: أي.
2: تقعد ديما باسم البو
1: يعطيك
2: الصحه. دوم توفى بو
1: معناه هما عندهم الحق فهمتك
2: تو دوم توفى بو الورثه باش يثبتوا انهم ورثه كيفاش عملوا حاجه توفيت باش عمل حكم الناحيه بتبيعته باش يمشيوا ذيك العقار في رسم عقاري بيصبوا في دفتر الخانه حاجه الوفاه باش يخرج الورثه الكل سواسيه اي كومبري السيد اللي بنى الفوق عباره ما بنى حتى شيء
1: باش يقسموا معاه
2: عباره اللي بنى هو يتعلق بموضوع ارث الجميع. يقول لهم هو هاو بابا قال لي ابني هي بابا كتب لك هيبه ما كتب لكش.
1: أيه.
2: عندك ورقه تثبت لي انت بابا رخص لك وحتى كان عنده معلم راهو يقول لك لا احنا بدل حاجه مش مكتوبه الوثيقه معناها الثقه في الوثيقه هي بتبيعتها.
1: يعني حتى كان البو يدور ويحكي ويقول هذاك مثلا العليم تاع ولدي وكل
2: يعطيك الصحه
1: خاطر هو قال راهو من الناس الكل تعرف يعني
2: الناس الكل تعرف
1: بابا يحكي ويقول هذاك العليم تاع ولدي
2: انا من هذا المنبر وفي الحالات اللي ما زلت تعيش في نفس الوضعيه.
1: أي.
2: بكل رفق يا اباء معناها كان اولادكم بنوا فوقكم اكتبوا لهم في قائم حياتكم.
1: ايوه
2: طابق اللي بنوا هما باش ما تصيرش مشاكل بين الاولاد.
1: أي.
2: لما بنى هو برزقه هو بفلوسه هو اكتبوا له متوب بدمك انت على خير الحياه ربي توفي عمرك
1: أي.
2: على الاقل نوقف النزيف تاع المشاكل هذه
1: خليهمش يتعاركوا
2: خليهمش يتعاركوا مره جايه على خاطر ولد تو بالقانون كي يكتب له ابوه مثلا سيبوزون ابوه كتب له طابق الاول كيما امور مريقل عمل له هبه كي توفى ابوه الطابق الارضي باش يورثوه الناس الكل اي كومبري ولد هذاك اللي بنى الفوق
1: باش يجي ياخو
2: باش يجي ياخو فرض الشرعي خذاك بنى بفلوسه هو خاطر هو كان باش يبني ارض لبرا باش يكون نتاعو وحده وكان باش يجي مع خويته باش يورث الدار هذيك مع خويته
1: فهمتك
2: سي تان بلوس هذاك عمله هو خويته باش يقولوا يقول لك انت بديت فوق دار بابا استعملت معناها جزء من مساحه تاع دار بابا كيفاش انت تاخذ ورث وفي نفس الوقت تزيد معناها تاخذ فوقاني كل واحد جيت تشوف من وجهه النظر نتاعو تلقاه يحاول يقنع لكن هذه امور معناها واقعيه معناها اذا كان بوه قال ابني الفوقي يزيد بوه يكتب له باسمه هو واذا كان هو بارادته هو بعد كي يقسمه يقول انا مش ناخذ معكم لوطه
1: تزيد ادبي
2: تزيد ادبي يقول انا ما اخذش معكم لوطه باعتبار خذيت فوقاني وكل شيء يتم بالرضا بين اطراف الكل معناها الحل موجود كي ثم تفاهم بين العائله وثم معناها لحمه واحده بين العائله نقطه اخرى اذا كان الولد بناء الفوق وبتبيعها وكبناء ساعات يجيب بناء يجيب يشري مواد بناء يشري كذا يحاول يلم الفاتورات ويحاول حتى البناء اللي بناله يعطيه يعمل شهادة عند سادة عدول الشهاد اللي هو بناله ويقول شكون يخلص فيه بالفلوس نتاعه وشكون يحاسب فيه وشكون يوقف على الشانتي على الاقل هذيك تسمى بداية حجة حتى في القانون اذا كان السيد اثبت انه بناه هو برزقه هو وغيره تسمى بني الحسن نية خاصة ثم الشهود يشهدوا اللي بوه قالوا ابني دونك ايوه باش يحاول يلم الحجج اللي من شأنه تخليه هو باش يتملك بالفوقاني باش ما يتملك بالفوقاني ينجموا الورثة عندهم خيار يعطيوه قيمة البناءات وقيمة اليد العاملة أكهو غير مش إذا كان بناها بقيمة 20 مليون مش كل اليوم تعمل 50 مليون شفتي وكيوس قيمة البناءات وقيمة اليد العاملة
1: اللي صرفته.
2: إذا كان ذوما معناها والقانون ينجم يمشي معاه في الحالة هذه إذا كان أثبت اللي هو بناها من رزقه الخاص وأنا حسن نية أما واحد يجي عن سوء نية يلقى عند أرض بوه معناها يعيشوا البرة في الخارج ومشي بناها فوقها وجماعة كل ما في بالهمش بعد قالهم انا سايب نيت وذي متعيانة هذيك بتبيعها بالقانون مش حاسب القانون باعتبار انه العقار باسم المورث باسم المورث اذا من حق جميع الورثة مش معقول انت تبني حجرتين الفوق وتقول لا هذيك متعيانة وغيره ما غير حتى اذن مسبق اذا ثم سيء النية وحسن النية نرجع مازالة الحقوق العالية التونسية فصل 36 منها ينظم الحالات هذه تاع الالتصاق وتاع البني فوق ارض الغير وغيره راه انت تبني بير في الارض تحت الارض مش تقول راه بيري تعيانة البير هو مالك الارض كي تبني الفوق مش تقول فوق تعيانة هذاك مالك الارض اذا مالك الارض هو مالك جميع العقار بما حمل انا من النقطه هذه هي نقطه مهمه برشا اللي تنطرح اليوم الصباح بربي بالنسبه للاباء والامهات راهو كان ولادكم حبيتوهم يعيشوا بحذاكم وينسوكم ويقعدوا بحذاكم وانتم ثم دفء عائلي بين بعضكم وهو مشيكنا الحصاريه نتاعو بناه بها الفوق هو وزوجته معناها اعطيهم اعطيه اكتبوا له باسمه هو باش حتى هي بترقب عمله معناها يتمتع بها بعد عمر طويل باش اموه بعد عمر طويل ما يقعدوش مشاكل مع اخواته خاطر الرزق راهو يقرب في العائلات والرزق راهو يفرق في عائلات ويتصور يشسكوا في نفس المحل ونفس العقار والعلاقات تشنجة من الأول معاش ثم أنطانت بين العائلة
1: يتفرقوا
2: وهو مسكن كان يبني أرض واحد وهو مرته وكانت هي عاملة اشتراك في الأملاك معها وكانت بتملك شطر بصورة آلية ومسيت سمعت مرأة مطيعة سمعت كلام رجلها قالت وما يسيرش ما رضا الله كي الله يرحمه نجيب خطاب إلا بيضاء الوالدي هكا ولا مشي بنيت معاها على حسن نية ومن بعد تلقى روحها هي في مشاكل مع رجل اللي هو تقولك انت فلوسي ضيعتي لي انت تنجم تطلقوا هي ديجا وقتها ويحبوش تضيق راه بتبيعتنا وكيف كيف الراجل باش يلقى روحه بين امه وبين زوجته وبين اخواته دونك باش تدمر العائله كل على اساس من حاجات منطلقه كان مش مريقل بالكدا هو ربي سبحانه وتعالى يقول لك ثم حاجه تكتبوا ببعضكم تكتبوا توثقوا مش تخليهم سايبه كيكه بالكلمه بالكلمه مع كل اسف ما عادش تقضي حتى شيء معناها واذا كان يجي القانون تولي المكتوب هو اللي يفصل في الموضوع
1: هو اللي يفصل في الموضوع
2: هذا هو اقبلوا ولادكم كي نبنيو فوق وخليهم الناس الكل تعيش في سلام كما يقولوا
1: ربي يفضلك نشكرك برشا الاستاذ حسين نجرم عاد الاشهاد كاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد تنورنا موعدنا ديما الفلقيت هذيا كل نهار سبت
2: ان شاء الله
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
0: نقطه قانونيه صباح الخير ويكاند
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
4: ايش جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: التسعة تسعة واربعين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. كلمتونا على 71-113-13. يلا نسمعوا أصواتكم توا في صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: تخيل. صندوق عجب صباح الخير مزيك لكلكم. محليكم نحبكم برشا ميرا. محليك بربي نداء لكل انسان يحب يجي للحمامات. اما بربي كي تدخلوا تحوسوا في المدينه العتيقه بربي لا تلوحوا لا بابي مشوار لا حقيه غرض لا دبوزه ما فارغه. والله توا كنت ندور في وسط المدينه العتيقه في المحابس اللي السكان حاكينهم يزينوا بهم حاكين دي بابي مشوار ويا غرض ودبابز وكل. راهو مش معقول راهو مش معقول. حافظوا على نظافة المدينة يعيشكم ويفضلكم.
3: بربي أنا مواطنة من جهة قصر السعيد حي السعيد في منوبة نوبة الوسطى. بربي نداء في البلد اللي ديت منوبة الله يخليكم وتقولوا لها رانا ما عندناش حتى حوية الفضلات. زندان تمشي خطوة خطوتين تلقى فضلات تلقى الحاويات وجدد البرقدة واحد مهنيك يعني فيه ممكن ألف ساكن وما فيه حتى حاوية وصخ. وبعد يقولوا لهم يقولوا كيفاش وصخ قاعد ملوح وكيفاش البدان وكيفاش معناتها القطاع مش معقول. على الأقل في كل حومة يعني حاوية يا رسول الله. معناتها توي تطالب المواطن باش معناتها ما يوسخش من هكا ما تحطوش حتى حاوية. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. معناتها هذا نداء عاجل اللي حي سعيد من الوسطين توا فيه وتوا كما قلت ناموس وكل شيء. الله يهديكم اعملوا لنا حاويات خلينا نقوموا نحطوا الكوبايه مرة كبيرة باش تمشي زوز كيلومتر باش تحط الكوبايه يا رسول الله ولا مريضة مش معقول.
4: صندوق عجب بلي انا مواطن من الكباريه نسكن في الكباريه بالله وبالتحديد نسكن شارع البلديه والقبابه مقابل البلديه والقبابه نتاع الكباريه. هل يعقل انه كياس حيلول يا رسول الله كله محفر يا رسول الله والتاكسيات كتجي خارجه من كياس حيلول في اتجاه الكيوسك الشارع نتاع الكيوسك هذيك نتاع الدخله نتاع لوتوروت هذيك كلها محفره يا رسول الله. يعني ساقي سيارات الاجره التاكسي والله متعذبين متعذبين حبيب شنو مسكين 500,000 تنقبله مسكين فهمت سيخي سيارش أجرة سيخي سيارش أجرة تاكسي والله متعذبين مسكين متعذبين. حتى تجي تطلع معه تقول له وصلني البن عروس يقول لك ليه ما تدخلش من الوتولوت مغاد فهمني. هل يعقل أنه الكيس كله محفر كحي النور والدخلة متاع الكيوسك حي النور؟ هل يعقل ندائي لرئيس بلدية الكبيرة مش تلينا بكيسات وشكرا بك لو فيك.
0: صندوق عجب

0: 100% tout-aussi, Pollo céréales et riche en fibres. Biscuits 0% sucre et sans huile de palme, amayit garmes ou bnin. Srir ou la kbir, ma biscuit campi.
1: Dimain, campi hefin.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
3: نهار 2 ماي مونوبري تويتكم بالفرشك كيلو طماطم ألونجي بزوز دينارات و450 مليم أكاو في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات
4: مونوبري ديما معك
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية يعتبر أن صدور الأمور الترتيبية المتعلقة بزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس حسب تقديره. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية متراوحة بين 20 و31 سنة مع خطايا مالية تجاوزت 400,000 دينار في حق عناصر شبكة دولية مختصة في توريد وترويج المخدرات. وتعود أطوار القضية إلى اشتباه الوحدات الديوانية بميناء حلق الويد في سيارة مهاجر تونسي مقيم في الخارج فور وصوله من رحلة بحرية، وبإخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عبر جهاز سكانير تم الكشف عن مخابئ سرية داخل الأبواب والعجلة الاحتياطية. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تتمكن على امتداد شهر أفريل المنقضي من تنفيذ 138 زيارة مراقبة صحية لمحلات بيع المواد الغذائية سريعة التعفن ومحلات بيع وتحويل الأعلاف الحيوانية، ما أفضى إلى حجز 379 كيلوغرام من المواد الاستهلاكية الفاسدة أغلبها من لحوم الدواجن. دوليا، وزير الدفاع الألماني يقول ردا على الأعلان عن خطط لسحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا إن على الأوروبيين الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم. وكان البنتاغون قد أعلن أمس أن وزير الحرب الأمريكي قد أمر بسحب نحو 5,000 جندي من ألمانيا خلال السنة، ما يمثل قرابة 15% من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا. الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة القيادة القتالية المتكاملة ABCS ومعدات ذات سلة إلى دولة الكويت بقيمة تقديرية تبلغ 2.5 مليار دولار. قاض اتحادي يمنع إدارة الرئيس الأمريكي من المضي قدما في الأسبوع المقبل في خطتها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي يسمح لأكثر من 2,800 شخص من دولة اليمن بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
5: الأولى في تونس.
7: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، تحية ليكم في ثاني يوم من شهر ماي، شهر الأبراج الترابية والهوائية، شهر الثور، شهر زيدة برج الجوزاء، شهر الفرص الزينة ليكم أنتم بالذات. أول أخبارنا باش تكون للحمل، جيتك فرصة لتحسين وضعية مالية، أما نحبك تكون ذكي في التصرف كما تعودنا بيك. الثور مع بداية شهر ماي، أنتم الأفضل، أنتم الحظ مع احتفالاتكم بأعياد ميلادكم، راهو تعبكم مش باش يضيع، كل خطوة عملتوها باش تعطي ثمارها. الجوزاء خليوا ثقتكم في رواحكم اكبر من اي شك، نحبكم تواصلوا بنفس العزيمه. والسرطان الاستقرار اللي تحبوا عليه ما عادش باطي، جاي في الطريق، ما زاد لازمكم شويه جراه في القرارات. الاسد راهو التوازن بين الثبات والتغيير هو سر نجاحكم الفتره الجايه. والعذراء قايت تخدموا على اهدافكم بطريقه اذكى، هو راهو الطاقه موجوده اما يلزمها توجيه. مش وحدكم عن زيد برج الميزان، راكم خلينا نقولوا انتم الحماس، انتم التوازن اللي ما يطفيش، فما فرصة مهنية جديدة في الطريق. العقرب راهو التواصل هو سر النجاح متاعكم، مثالش راهو كانت عبروا على مشاعركم بوضوح وخلي الصراحة تقرب المسافات. كيف كيف زيدة عن الجدي، هي نصيحة بداية الشهر ماي، انت عملت اللي عليك والباقي خليها على ربي، وهو يعرف وقتاش يعطيك الحاجة اللي تفرح قلبك بالضبط. الدلو راهو قلبك مش باش يبقى ديما موجوع وإلا محر. الحب الصحيح موجود ويمكن توا قريب برشا ليك، يا إما علاقة اللي عندك تتصلح وتولي أعمق، يا إما رب يبعث لك إنسان يفهمك من غير برشا كمال. ونكملوا خلينا نقولوا يا ميرا، نكملوا مع الحوت، يمكن الأيامات الجاية فما مكالمة، فما مساج، وإلا لقاء صغير يبدل مودك الكل.
1: صباح الخير ويكند ما بيناتنا، نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذه خليتني في سيركل متاع تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
3: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم حتى 3 ماي 3 ياغورت أروماتيزي ياب بدينار 650، وتزيد تاخد 3 أخرين بلاش بالكارت وفا متاعك.
4: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانية، نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت، بمساهمة ام جي موتورز، مولان دوغ، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي رايان، وموزايك اف ام.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: اخلطنا الوقت الاحتفالات والربح والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاده 25 والاحتفالات بدت نهار 15 افريل تقعد حتى نهار 10 ماي 2026. برشا دليل وفما ديزوفر تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. عندكم دو كتالوج فيهم اعز البروموات. كتالوج بدا نهار الاربعاء 15 افريل وفي نهار 26 افريل, وكتالوج واحد اخر بدا نهار 27 افريل ويوفى نهار 10 ماي, معناها ان شاء الله الجمعة الجاية. بالنسبة لعيد ميلاد هذية عندنا كتالوج فيه ديزوفر سبيسيال انيفرسير, تلقاو فيهم ديزوفر خارق للعادة وكل يوم فما اون اوفر اكسيبسيونيل اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. يلا بالنسبة للوفر متاع اليوم السبت 2 ماي 2026, عندكم الياغورت اروماتيزي ياب البو فيه 100 غرام ب 550 فرانك. كي تاخو 3 كعبات ياغورت تديد عليهم 3 بلاش, وبقديه بدينار و 650 في عوض 3300 بتبيع هذه كي تستعمل الكارت وفي. والفرحة والكادوات ديما حاضرين في برنامجنا, يفرحوا سعيد وإلا سعيدة الحظ. احنا اليوم معنا سي جمال الحكيري. صباح النور.
2: صباح النور,
1: مرحبا بيك.
2: يا عايشك, صباح النور, شنحواكم.
1: الحمد لله. منين تكلم فينا سي جمال؟
2: بنزر تحديدا منزل بورقيبة.
1: يا سيدي مرحبا بيكم, نسلموا على كل اهالينا في منزل بورقيبة وفي بنزرت. احكيلي ايش عملت سي جمال؟ ساعه مشيت انت كارفور؟
2: بيان سور.
1: ايش عملت؟
2: مشيت ادخلت للقرى, حطيت لي دوني نتاعي الكل وعملت الفاليداسيون.
1: ايوه احكيلي شويه على روحك, انت ايش تخدم في الدنيا؟
2: انا ارشيتك.
1: اي وعندك صغيرات؟
2: عندي زوز صغيرات.
1: ربي فضلهم لك. مين نحب أقول لك اللي أنت كي شاركت اسمك خرج في القرعة وربحت 5 ملايين من عند كارفور.
2: شكرا.
1: إن شاء الله مبروكين عليك وربي يفرحك ويعطيك كل ما تتمنى.
2: مرسي مرسي كارفور ومرسي لكم أنتم كل موزي كافير ونعيشكم. شكرا.
1: يا عايشك يا سيدي, إن شاء الله مبروكين عليك. حتى أنتم زد امشيوا لمجازن كارفور وعديوا لكارت دي فيداليتي وافي, متحبش عليها راهي تخطف كيما خطفت السي جمال, ومعناها عنا برشا رابحين تعديوا على موزي كافير, ربحوا زد ان بون داشا قيمته 5 ملايين. شتعملوا؟ تعديوا الكارت وافي على لي بورن الموجودين في المجازن كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس, تدخلوا في القرعه وتربحوا ان بون داشا كيما قلنا قيمته 5 ملايين كادو بمناسبة عيد ميلاد كارفور 25.

0: كان فتحي يعطيني حلوة.
1: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
0: أعرف لي ياغورت باهي للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شاهي حلوة.
1: إش قولك في ديليس ميكس؟
2: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوري، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس، صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
3: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف النهار. صباح الخير ويكند.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
0: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
1: يا أمورة صباح الخير.
2: بونجو. صباح الورد يلا صباح الفل عزيزتي.
1: منورة الدنيا.
2: عايشك منورة فيك.
1: قلت لي اليوم مش نحكيو على الكولاجين.
2: أي.
1: هو توا قبل الصيف برشا هكا نسيت تحبوا
2: ونعمل
1: كولاجين ورجال زاد نتلهي شبيب الحق نتلهي بوجهي نتلهي بالبوم تاعي داخلين على فصل الصيف الدنيا سخونة برشا واحد نجم البو حتى تتعب فقلت لي راهو الكولاجين فما حلول نجم نعملوه وحدنا في الدار
2: صحيح دونك الكولاجين هو بروتين يساهم في المرونة متاع الجلد متاعنا ومهم برشا للعظم للمفاصل للكارتيلاج والمدة الأخرى ولا كما تخلف التوندانس
1: صحيح
2: دونك واللي كومبليمون اليمنتير واللي ويعتمدوا على الكولاجين واللي يقول لك ناخذ كولاجين كيفاش بودر حرابش واللي يجيب من برا واللي حاسيل وما نحكي لك شو اللي يشري بالغالي واللي يشري بالرخيص وهالكولاجين اللي راهو الجسم ما يخزنوش معناتها يلزم نستهلكوه بصفة يومية خلينا نقولوا على قليلة نحكيوا على مرتين ثلاثة في الجمعة ولكن يلزم تستهلكوا على طول
1: ايش
2: معناتها معناتها انك تاخو كومبليمون تاع كولاجين تستعملوا شهر وبعد ما عادش تستعملوا هو سيبيا هك الشهر هذاك راك امورك واضحة اما كاهو في الموضوع غاديك معناتها الشهر اللي بعد واللي بعد بعد بعد وراه ما عندكش الكومبليمون تاع الكولاجين في بدنك
1: معناها لازم تاخذ كل فيتامين
2: سي حتى سي هكا سي ماك خديتو تنشط محلي
1: ايوا تمشي على روحه
2: ما خديتوش مشي على روحه اي دونك هذه علاش نحكي فيها ماهوش مثلا كيما مثلا كي تاخذ الفيغ الحديد ولا الفيتامين دي لا البدن يعمل الغزيرف نتاعو دونك تاخذوا فتره وفي الموضوع مشي على روحه حسب حاجيات جسمك باش تاخذوا نحن ما عندناش تحليل نقيسوا بيه قداش عندنا كولاجين في بدننا باش تعرف انت قداش يلزمك كولاجين ولا قداش يلزمك فيتامين سي لا الكولاجين حاجه تدخل تعرف كي نقولوا كولاجين نقولوا شعر والجلده والركبه ومعناتها حاجه ياسر مهمه الناس اللي تقول لك نحب البوم تاعي تقعد مزيانه وما نحبش يبانوا لي غيد وما نحبش نعمل حتى زريقه وما نحب حتى حاجه شيميك ونحب نقعد نستعمل حاجات الطبيعيه اللي موجوده دونك هالكولاجين اللي هو يحبوه انسى رجال من 25 عام يبدا ينقص كل عام تقريبا 1% طبيعيا راه طبيعيا في الجسم نتاعنا ينقص به توا اللي باش نحكيه اليوم وين نلقاو هالكولاجين وين نجمو نلقاو الكولاجين في ماكلتنا نتاع كل يوم ما غير ما نستحقوا حتى مكمل واحد اخر الوغ باش نحكي على حاجتين مهمين الحاجه الاولى باش نحكيو على السردينه
1: اي
2: بي مش السردينة اللي فيها الكولاجين سردينة وتعرفوني قديش نشجع على السردينة واللي هي فيها برشا أوميغا 3 ونقولكم رانا نحنا شعب السردينة راهو بلدان البحر الأبيض المتوسط مكلتهم تتركز على البحر اي سورتو على السردينة ولا لكن ونشجع زيدة خنزيد هالجملة مسيش نعاودها نشجع ديما على الحوت الصغير أكثر من الحوت الكبير الحوتة قد ما تعيش أقل راهي ديما تكون اقل مضر فوالا دونك لكن اليوم باش نحكيو على هكا الشوكه الدخلانيه نتاع السردينة فهمت لا غيت سنترال هكا العمود الفقري نتاع السردينة اللي وانا صغيره ماشي في بالي كي ناكل السردينة بشوكتها نبدا حاشمه حاشمه بها عرفت كي نحس فيها عامله اي تعجبني تعجبني تقولي حاجه بنينه وحتى في السردينه كونسيرف لي بواط اللي هي بيتها نافعه نلقاو هكا الشوكه زاده تبدا في وسطها عمري ما كنت نحيها معناتها اما وانا صغيره نخسي باللي هي حاجه ما تجيش اما الحمد لله يا ربي اكتشفت
1: اللي هي تتاكل
2: اي هذاك الكارتيلاج ريتو الكارتيلاج ذيك الكشوك هذيك اللي هي غنيه بالكولاجين الغضروف نقولوا بالعربي الغضروف وين نلقاوها في الركبه في الخشم في الوذنين تعرف يقول لك واحد عندي والله الكارتيلاج والغضروف نتاعي فيه مشكل ضعيف دونك هذيك هذيك هو الغضروف نتاع الحوطه نتاع الحوت الكبير ما نجموش ناكلو سي نورمال. باركونت نتاع السردينه يتاكل وصحه وبشفاء.
1: ايوا
2: معناتها كي نبداو باش ناكلو وكل حوت جويده صغرون
1: ما تلوحوا منها حتى
2: شوكتها كولا ما صحه وبشفاء. وممكن في لي بوات اسهل نيره خاطر تبدا تريه اكثر وتتاكلو سهله. شنو هي الحاجه الثانيه باش نحكيو على الشفغيت ولا الكروفيت بلا نقول شفغيت باش ما يعاركني حتى حد من بعد. نجمو ناخذو نص رطل شفغيت كيف كيف باش ما يعاركني حتى حد. الشفغيت جينيرالمون واش نعملو نحنا ناخذو كعب داك نقشروها وناخذو كعبه الشفغيت نطيبوها سوتي مقرونه اللي هو انه الكارتيلاج نتاع الشفغيت هاك القشره البرانيه اللي تطيش. اي بام القشره هذيك هي الكارتيلاج بيدو ذيك الغضروف بيدو. باش نعطيكم زيد الطريقه واللاستوس ساشون كو اللي مش كان شيف وفيق يخو مني حاجات حطينا نخو منه
1: يلا هيا رجعنا.
2: دونك الشيف وفيق فما غوسيت مزينه ديما يحكيها اللي هي البيسك.
1: اي
2: معناتها اللي عمره ما جرب البيسك نصور شيف وفيق شجعه باش يجربه خاطر بساطه. الوغ كي نقشروا الشوفغيت ناخذوا هاك القشره هذيك الكارتيلاج نتاعها وحتى الروس نتاعهم راهو الكريوس نتاع الشوفغيت ولا نتاع الفروي دو مير جينيرالمون راهو كلها زنك. انتي قداش فما لي كومبلي نقول لك خذ الزنك زنك باهي للجلده والشعر والجسم نتاع كلها زنك هذيك. باهي دونك تاخذ هاك الريوس هاك القشره البرانيه وتحطها تحط مع الخضرة تحب عليها تحب بصل تحط راس في الثوم حط لقرة حط اللي تحب حط ورقات الرند وحطهم في الماء يغليو باش تبدا تسيب فك الموس البيضه هذيك الكشكوشه البيضه ابدا بشويه نحيها فوالا. دونك تبدا تنحي فك الموس هذيك بشويه بعد سي بون ضاف حسيتو اموره واضحه الخضره والكارتيلاج والقشره البرانيه والريوس مع بعضهم الميكسور كل البلونجور هذاك ارحي ارحي ارحي ارحي وصفي خاطرك تروف هذوك ينجموا يقلقوا. الوغ صفي وعاود ارحي انا ما نقلقش وحده من الناس عرفتك اللي ما نخلي منها حتى شيء نقعد نصفي ونعاود نرحي. الماء اللي باش تتحصل عليه اللي هو المرحله اللي بعد ذيك كمل لكم الشيف وفيق اللي يعملوا بها السوب. واحنا كي نمشيو للوتله نقولوا مل شرب ومل شفغيت حاطين هنا هو راهو ليره هي القوه بتاع
1: جايه من القشره ومن
2: جايه من روحه تلقى كعبه شفغيت في الوسط لكن هي القوه جايه من الكارتيلاج. دوك الماء هذاك تنجم انت بعد حتى تحطه فك الاقويلب هذاك نتاع الكلاصون وتحطه عندك في الـ في الـ في الكونجيلاتور عاج وكل حاجه تنجم تطيب بها لا يزيد بن لا يزيد فوح وزيد هذاك الكولاجين بعينه اللي ما يضرش
1: اللي ما يضرش
2: خاطر جات هكا التوندونس نتاع القصبه وقلنا اللي هي سي فغي فيها كولاجين ولكن زادت تنجم الضر اذا خديناها بكميات كبيره الضر البدن. باغ كونت ديما ريت كي نمشيو للي جاي من البحر ما نخافوش.
1: صحيح
2: فهمت صحيح. دونك القشره الدخلانيه نتاع السردينه سي بون ها ها وكان العبد الكل
1: الشوك معناها
2: الشوكه الشوكه الدخلانيه نتاع السردينه العبيد تاكل وامورهم واضحه والواكل الكارتيلاج البراني نتاع الشفغيت والكروفيت والروس نتاعها كيف جامي تطيش جامي تطيش راهو ريتها تخوشي حتى رطيل القشره راهي تثمر لك ما نحكي معناتها الماء هذاك ولي اسمع وزيد تحط فيه الخضره اون بلوس تحط برشا يتشكيو من صغارهم يقولك ما يكليش الخضره حط الخضره اللي تحب عليها الكل وارحيهم من بعد وصفي صفي بك الصفيه الجويده باش ما يهم تبداش تجرح فهمت فوالا للناس اللي تحب تستعمل كولاجين هذا هو هذوما نجمو نعيشوا به واحنا مرتاحين.
1: يعطيك الف صحه يا عموره نشكرك برشا نتقابلوا غدوه ان شاء الله نورتنا يا لالا يلا نرجعوا لكم
0: نيوتري بلس مع أميرة عسكري.

0: صندوق عجب.
1: أخي صندوق عجب بربي حب أنا نتسأل على إيش ديما متناقضين معنا وإحنا فهيد الحب يكتر زعما زعما الحب والناس كل تهدي في النوار لبعضهم وترى شنو شيء كبير وفي عيد الشغل والله نخدموا أكثر نعم غضموا أكثر الناس حبيركية ما نخدموش بالله يعطينه تفسير للحكاية هذه.
2: أمالي فرحك الله يرحم ويرجيكم شركة ديوان التركي نسكنوا في الناجري مقابل المكتب تاع 300 سنين سابقين بعض توا عنا من رمضة كل يوم الرجارات تاع الناجري كولي فايد كلمناهم يجي يجيبوا تل يعملوا تاك يمشي في طريق لليوم الغلط عاوز ترجع فايد الله يفرحكم شوفونا حل شوفونا حل راهو السيد رجع للديار ولاو رجارات لداخل الديار فايد أو يجوا على عين المكان وشوف الله يرحم والديكم شوفوا لنا حال يا ديوان التطهير نتاع بعضي يرحم والديكم يا مسؤول الديوان اجا شوف حال وحط روحك انت في بلاصتك.
3: ان شاء الله مبروك على بنزرت معناها الجسر معناها ان شاء الله مبروك على تونس الكل راهو مش هذا وبصراحه برافو لدولتنا الغاليه اللي نحبوها برشا والعاقبه العاقبه العاقبه القنطرة الحايميه في جندوبة اللي بيش تفك العزلة متاع أكثر من 30,000 نسمة. بارك الله فيكم موزايك كما قلتوها راو موزايك الحب الكبير.
4: بالله يفعلونا هالقانون متاع 50 متاع التقاعد مبكر للمرأة لما تحس بالمرأة كالمرأة عايشكم عليش عليش هكا عليش نزينا نرتاحوا يزينا بجاه رب كلتنا وصلتنا نهار كامل واحد قاعد على ماكينة يعلم به ربي كما المرأة ما روح نسمع فيها شركة الصندوق عجب عينيها مشيت وظهرها وحسيلوا إيش بش نقول ربي معانا وكها ومتحس بالمرأة كالمرأة بجاه ربي فعلونا هالقانون ما حشتناش بجيراية كبيرة الحمد لله اللي جي تكفي يرحم والديكم ونهارك زين ورأوش على تعديوا لي صوتي نهاركم زين. صندوق عجب.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم وخلطنا ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة عنا فيها موعدنا مع أركان بن فضل نسمعوه شوية آخر في توتوبسيون وعنا زيدا موعدنا كونسولتاسيون اليوم مش يكون حاضر بحدنا الأستاذ شاكر جابر مختص في جراحة الأوردة والدوالي باش يحكي لنا شوية آخر على الليفاغيس باش عباد يعانيوا منهم تشوفوا احنا نفهموهم وخاصة الحلول والوقاية. نجيو للموزيكا الراح للفنانة الكبيرة ذكرى محمد تغنينا الأسامي. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند.
2: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم الخمسة وعشرين ويحطوا على ذمتكم اليوم بولي روتي بوتي كاليبر بتسعة آلاف وأربعمية وخمسين.
3: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذي خليتني في سير كلمة تخميم ما يوفيش وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على الواحد وسبعين مية وثلاثاش صفر ثلاثاش ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
4: مع اسماعيل بن عيسى.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فم صباح الخير. وزارة التجهيز والأسكان تعلن في بلاغ أنه سيتم تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد الموافق للثالث من ماي الجاري لغاية يوم الجمعة الثامن من ماي وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقية. والوزارة تدعو في بلاغها كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. انتخاب نائبين يسرى البواب رئيسا لمجموعة أو يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال أفريقيا وعواطف شنيتي نائبة لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في انتخابات مكاتب المجموعات الإقليمية للبرلمان الأفريقية التي انتظمت خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الأفريقي المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا من 26 من أفريل لغاية 6 من ماي الجاري. دوليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق تحذيرا لإخلاء سكان 9 بلدات جنوب لبنان والقناة 12 العبرية تفيد بإطلاق صاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى باتجاه هدف رصد في الأجواء اللبنانية. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر مدة طويلة وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. من جانبه نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي يقول إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة. وبحسب وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أسدي يؤكد أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري. ختاما معهد اقتصادي يقول وكالة رويترز اليوم إن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي قد تكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو وما يعادل ما يزيد عن 17 مليار دولار. وتسلط تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات والتي كلفت صناعة السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليورو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 11 دقيقة خلطنا موعدنا مع أركان من فضل إكسبير أون أوتوموبيل كاموتو تونيزي نسمعو توا في توت أوبسيون.
2: شاليليكس أولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: توت أوبسيون مع أركان.
1: يصبح النور يصبح الخير. أهلا وسهلا بركان.
3: ميرا نهارك زين.
1: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
1: عشان باش تحكي لنا اليوم؟
3: topgear.com EV Awards 2026. Une décoration كبيرة الكيا. سبع عام كونسيكوتيف في بريطانيا. سيريموني هذه تصير. Elle distingue les meilleurs modèles électriques في السوق. معناها la transition énergétique هي القلب متاع الايفينمون هذايا. دونك نحكيو ديما انرجي نوفيل الكتريك. لو كلاسمون يسو باس ديما على الانوفاسيون. دونك سوكسي كبير لقاتو كيا البي في 5 اللي حكينا عليه. بي في 5 باسنجر فواتور فاميليال دو لاني. الماركت الكل اللي كانت موجوده كلها معناها عملت لي زينوفاسيون تاعها, لكن كيا الحقيقه معناها خذيت معناها ستاتو نتاع الماركه, اكثر ماركه ديكوري واكثر ماركه عملت انوفاسيون حتى في الدورات السبعه هذوما القدم. زاده ديما كيا عندها ديكوراسيون. الكيا او في 3, الكيا او في 9, لو في 6 اللي هي معناها الكرهبة الحقيقة بورت درابو متاع الماركة واللي شفناها معناها تبعت بالقدي بالقدي. البي في 5 باك سيلويت كوبيك هذيك والفيز بالقدي بالقدي المواطن الأوروبي وكالناس معناها اللي بي سلاف اللي بي سكاندينافي اللي بي نورديك يحبوا ستيل هذايا. الألمان يحبوا ستيل هذايا متاع الكرهب زادة ومتاع الفورغون. دونك لقينا كويرانس كبيرة, لقينا معناها العائلة متاع كيا وكالكود سيليستيك متاع كيا ظهر بالحق بالكشف انه يتماشى برشا برشا مع الذوق نتاع المستعمل الاوروبي. وكيا معناها عطات اوفر على سيجمون الكل. كيا اليوم زاد عندها لوفي 2 اللي هو بالحق معناها حاجه مختلفه على اللي كانت تعرف فيه قبل. دونك التيتر هذا ميور كونستركتور 2026 ما كانش هديه لكيا الحقيقه, لكن وراه برشا ريسيرش ديفلوبمون, كان وراه دي شيفر كبار نتاع مبيعات, وكان وراه معناها ريسيرش كبيره في لي ستيل هذوما اللي تخدم فيهم كيا. بابلو مارتينيز ماسيب ليو فيس بريزيدون برودوي ليه بالماركتينغ اكسبيرينس راو قال لي ديغيغ زاني العوام الاخرى هذوما عملنا ان ديفلوبمون كبير برشا في البورتفوي نتاع الكراهب نتاعنا الالكتريك, واحنا اليوم عندنا لوفر الاكثر اكتمالا في الاسواق العالميه. دونك يا اليوم بالحق ماهيش حقره روحها في وسط المصنعين الصينيين والامريكانيين والاوروبيين, لا اليوم لوس ديغ اللي هي في الالكتريك في الموبيليتي الجديده راهي لوفر نتاعها مختلفه, وراهي لوفر نتاعها هي الاكمل وهي معناها اللي اكثر ماركه موجهه باش تنجم تعطي معناها اللوفر الكامله والشامله للمواطن الاوروبي اللي هو معناها الكونسوماتور لو بلو اكزيجون في الكره الارضيه. معناها ديما الاوروبيين يسون تري اكزيجون ويلوجوا على معناها اوفر مختلفه, وديما معناها لي تاريف لازم يكونوا معناها قويين برشا, والمستهلك الاوروبي راهو ماهوش فيدال برشا, ماهوش باتريوت برشا في الاستهلاك نتاعو كيما معناها دول اخرى ولا اسواق اخرى. لا في دقيقه معناها تلقى المستهلك الاوروبي ما عادش يشري مارك اوروبيان, يمشي يشري لك مارك امريكان ولا مارك ازياتيك. معناها ما يهموش الجمله في البروفنانس, يهمو في اللوفر اسكو هي فاليد ولا واسكو اللوفر مكتمله ولا واسكو الجارانتي نتاعك وسومك مكتملين ولا. هذا هو الالكتريفيكاسيون من عند كيا او في 3 او في 4 او في 5 او في 6 او في 9 و بي في 5 والليستة مازالت طويلة. دونك حاجة كبيرة برشا اللي تعمل فيها كيا اون ادابتاسيون او مارشي. اليوم كيا معناها تلقاها في القارات الخمسة وبيركوتانت وتبيع برشا في القارات الكل. دونك ديكوراسيون ما جاتش من عدم, جات من روشيرش كبيرة وفور كبير قام به المصنع الكوري على العوام الاخرى الكل.
1: يعطيك الصحة يا ركين, نشكرك برشا, نتقابلوا غدوة الحي ان شاء الله. مرحبا بك, يلا نرجعوا لكم.
0: توت اوبسيون مع ركين.
2: الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: لحداش وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. نسلم على كل المستمعين. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكند على إذاعتكم موزايكا فام. احنا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون.
0: كونسلتاسيون.
1: ونرحب ومنور الدنيا الأستاذ شاكر جابر مختص في جراحة الأوعية الدموية. منورنا أستاذ.
2: ينورك. صباح خير. صباح خير ميرا. صباح خير جميع مستمعي وأوفياء موزايكا فام. إن شاء الله نهار السعادة وإن شاء الله نسكو الفرحانين.
1: إن شاء الله زادة معناه نستنفع وتنورنا بعلمك.
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
1: نحكي اليوم على فاغيس.
2: بو كل شابيتخ لو شابي لي فاماز فاغيس.
1: فوالا معناها يظهر لينا برشا برشا برشا نساء يعانيو من لي فاغيس. ساعه اول سؤال والله توا هذا يا اخي رجال يجيهم لي فاغيس؟
2: بيان سور.
1: ايوا
2: شوف مرض الفاغيس واللي نعرفوه الناس الكل الدوالي هو مرض راهو شائع ومنتشر برشا برشا برشا لازمنا نفهمه.
1: أي.
2: اللي تقريبا لو كان ناخذوا معناها الكهول معناها ليزادولت تقريبا شطر الكهول عندهم المرض هذايا بدرجات متفاوته. وبالذات بالنسبه للنساء نعرفوا اللي مرض الدوالي هذايا معناها شائع اكثر عند النساء من عند الرجال.
1: أيوة.
2: تبقى الرجال هما اللي يعملوا عاده التعكرات الاكثر معناها خطوره من النساء. اقل شويه عند الرجال.
1: أي.
2: الرجال وقت يجيهم مرض الفاغيس يعملوا اكثر تعكرات. مش معناها زاد النساء ما يعملوش التعكرات. لا.
1: أي.
2: يعملوا تعكرات والمرض شائع عندهم اكثر برشا.
1: يعني الاسباب نتاع المرض هذايا هل فما يعني هو مرض وراثي ينجم الانسان حتى ما عندوش في العائله هو يمرض به؟ يعني شنو الاسباب
2: بالضبط؟ انت ميرا تبارك الله عليك تعرف تعرف الموضوع مليح مليح مليح. صحيح. معناها مرض الدوالي هو اخر الدراسات وقبل كنا نقولوا فما عائلات نتاع دي فاغيس والا عائلات نتاع مرضى نتاع الدوالي من غير ما نكونوا هكا ديريكتومون متاكدين من اني فما ناحيه جينيه معناها ناحيه معناها وراثيه في الحكايه. دونك اخر لي ستود اللي موجوده تو بينت اللي فما بعض معناها الجينات ولا فما دخل كبير للوراثه في مرض الدوالي. معناها اليوم نعرفوا لو كان المراه امها عندها الدوالي عندها دي شانس كبار برشا حتى هي باش تكون عندها الدوالي. بالضبط.
1: به الاعراض يعني وقتها النجم نقول انا عندي لي فاغيس خاطر ساعات مثلا واحد ما نعرفش انه يقعد ياسر تلقاه مثلا يتلفت يقف فما عرق هكا خشين شويه خرج على برا وقتها واحد يقول انا مريض.
2: به وقتاش يقول انا مريض وقت يمرض ديجا.
1: به
2: مرض لي فاغيس لازمنا نفهموا اللي هو فما ستاد اللي فيه لي فاغيس ابارون اللي نعرفوهم الناس الكل وقت نشوفوا الدوالي هذيك اللي موجوده عاده في الساقين اللي هي تنجم تكون اما هك الاوعيه الدمويه المتمده كيما الاوعيه العنكبوتيه هذيك معناها نسميوهم لي تيلونجيكتازي والا في مرحله معناها ما اكثر شويه باش نشوفوا كيما هك الحبل الصغير اخضر لونه خايب هذاك فهمت اللي نسميوه لو كوردون فاريكو. ومن بعد في مراحل اخرى لازمنا نفهموا اللي راهو مرض الدوالي نجم يتعكر ينجم يبدل يعطي تغيرات في لون الجلدة نتاعنا. الجلدة تولي بنية. الجلدة معناها تنجم حتى تتأثر وتوصل معناها لدرجة انه الجلدة نتاعنا معناها تولي تعمل تقرحات. التقرحات هذيك تنجم ما تبراش وبعض المرضى يقعدوا بالأشهر ما يبراوش عندهم تقرحات هذوما. القرح نتاع الساق هو قرح كيما الحفرة باش يكون في وسط الساق باش يكون بروديكتيف وما عنده حتى توندونس سيكاتريزاسيون معناها باللي نداويوه معناها بالادويه العاديه والا بكل معناها الطرق العاديه العلاجيه ماهوش باش يبرى. وعلاجه هو علاج السبب اللي هو علاج لي فاغيس.
1: لي فاغيس حاجه توجع معناها ولا هي شكلها كهو تقلق؟
2: لا ما فماش كان الشكل ميرا هو عاده فما صحيح لا بلانت استيتيك والا معناها الناحيه الجماليه مي زاده لازمنا نفهموا اللي مرض الدوالي هو اول حاجه مرض مزمن. دونك كأي مرض مزمن كما السكري والا مرض الدم والا غيره وغيره. دونك حتى نشوفوا بنح في العلاج شنو الاهميه نتاع نتاع الناحيه هذه. مي زاده لازمنا نفهموا اللي مرض معناها الدوالي اللي باش يعطي اوجاع اللي يعطيك التسطير نتاع اخر النهار مي زاده ينجم يعطي تعكرات كما تجلطات. تجلطات اللي هما معناها اللي ترومبوز والا العرق اللي من الدم من داخل ينجم معناها يتجمد في وسط العرق ولا قدر الله لا قدر الله تنجم توصل حتى للتجلطات في وسط العروق نتاع الريه سكون ايبل لومبولي بولمونير اللي هي في بعض الحالات راهو تنجم توصل حتى للوفاه.
1: ايوه معناها يعني
2: ماهوش مرض نستهانوا به بكل
1: ما نستهانوش به. هي
2: بالضبط. دونك هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى احنا حكينا على الاسباب وحكينا على الاعراض ولكن هذا الكل مربوط في الوسط سكون ايبل فيزيوباثولوجي والا معناها شنو يصير في وسط العروق من داخل. هو وفات معناها العروق نتاعنا فيهم صمامات صغيره والصمامات هذه عادة تخلي الدم يمشي من اللوطة للفوق من غير ما يرجع. في العروق هذه باش يصير ما يتسمى الارتجاع. شنو هو الارتجاع؟ انه كالصمامات هذيك باش تمرض، وقت اللي باش تمرض الصمامات هذه باش تخلي الدم يرجع في ان سانس غير عادي غير طبيعي، باش تصير لاستاز، معناها باش يصير ركود نتاع دم في الساقين.
1: هذيك عليه يتنفخوا الكل،
2: ولهنا تو نمشيو كيف كيف في العلاج الاهميه نتاع المشي لهنا، فهمت؟ باش بور لوتي كونتر الركود، باش ندوروا الدوره الدمويه بالقدا بالقدا، وزاد كيف كيف لهنا في العلاج تو نشوفوها اهميه الكلاست الضاغطه، معناها اللي يلبسهم
1: لنا. باه نمشيو للعلاج ومن بعد نحكيو نوفي بالوقايه.
2: بالضبط،
1: نمشيو العلاج، معناها لا قدر الله عنده هالمرض هذا يداوى هو ساعة
2: يداوى. الحمد لله خلق ربي يداوى وخلق ربي زاد
1: الحمد لله. هاي يحيى العلم ديما
2: الحمد لله. باه اللي باش نتفاهموا عليه، اللي راهو مرض الدوالي له عملية وله حقن نتاع تصليب وله معناها لازاخ وله شوف العلم والطرق توا اليوم باش نداويو لي فاريس حتى نحكيو فيهم نجمو نعملو ايميسيون كامله جوست على العلاج.
1: أيوة.
2: ولكن لازمنا نفهمو راهو كيما حكينا على مرض مزمن، راهو العلاج نتاعو هو علاج اول حاجه الاسباب نتاعو، فهمت؟ وثانيا راهو برنامج كامل نتاع علاج. راهو معناها اليوم ساعات حتى بعض الزملاء والا معناها المرضى معناها وقت اللي يجيونا وكل سو ليميت باش نحكيو على مثلا علاج الدوالي بالليزر ولا علاج الدوالي بالجراحه ولا علاج الدوالي بالتصليب ولا كذا. لا، راهو علاج الدوالي باش نكونوا افيكاس هو برنامج علاجي كامل. هو سي ان كونترا ما بين المريض وما بين الطبيب نتاعو، اللي المريض باش يلتزم معناها بالحاجات وبالنصايح اللي باش يعطيهم له الطبيب نتاعو. نصايح هذه بسيطه، هي السبب الكبير والاساسي نتاع مرض الدوالي نتاعنا هو نمط الحياه اللي احنا نعيشوا فيه.
1: معناها الماكله تنجم تكون عندها دور، الخدمه يمكن عبد يخدم
2: يوقف دي. بيان سور. كيفاش ها نقول لك كيفاش؟ على خاطر اول حاجه لا سيدونتاريتي. اش معناها لا سيدونتاريتي؟ احنا صحيين ما عادش نتحركوا، ما عادش نعملوا الرياضه. والرياضه لهنا راهو ماناش طالبين رياضه كبيره وجري وكذا وكل، نو، طالبين رياضه ينجموا يعملوها الناس الكل، واللي هي رياضه المشي.
1: المشي
2: سويعه من زمان مشي
1: صحيح
2: لصحتنا في النهار، راهي ماهيش خساره، بالعكس راهي كلها فايده. فايده معناها بور لا سانتي كارديو فاسكولير، للقلب للشرايين وللصحه معناها نتاع الاورده نتاعنا في بالذات بالنسبه للمرضى اللي عندهم كو سوا عندهم لي فاريس والا بور لوتي كونتر لي فاريس. علاش؟ خاطر كيما عندنا القلب اللي يضخ الدم، عندنا زاد قلب واحد اخر في لي ميوسكل نتاع ساقينا اللوطا، اللي معناها سي اون بومب، اون فري بومب معناها او فري سونس دو مو، اللي هي دز الدم من اللوطا للفوق. بالضبط. وهالبومب هذه تتحرك بالمشي، هذه هي لا مزيغ الاولى. الحاجه الثانيه، انت جبت على الماكله نتاعنا، نعم، معنى الرسول عليه الصلاه والسلام قال المعده بيت الداء.
1: صحيح.
2: دونك احنا لهنا شنو الماكله؟ الماكله باش نربطوها ديريكتومون بالسمنه والسوربوا. راهو مرض ليفاريس لي زيتود والا معناها الدراسات العالميه اللي تعملت الكل كلها تفقت وكلها اثبتت اللي اول حاجه لا بريز دو بوا تزيد في مرض لي فاريس، لا بريز دو بوا تعكر مرض لي فاريس، ولا بريز دو بوا حتى وقت اللي نداويو لي فاريس تزيد في الريسيديف، معناها تزيد في معناها انه المرض يعاود يرجع. بالضبط.
1: معناها لازم العبد يبدا ضعيف،
2: ميزان ميزان عادي صحيح، ميزان عادي
1: مش مثقل يبدا.
2: بالضبط. الحاجه الاخرى باش نبعدوا على الحاجات اللي تعكر، مثلا الناس اللي عندها خدم معناها تعرضهم اكثر لفاريس، نحاول مثلا لو كان انا الخدمه نتاعي نهار كامل وانا قاعد شنو باش نعمل؟ باش نحاول كل ساعتين باش نحاول نعمل مشيه مثلا، باش نكسر الريتم نتاع القعد هذاك، باش نتحرك شويه. فهمت؟ حاجه ثانيه، لو كان الخدمه نتاعي فيها برشا وقفه، كيف كيف دونك في الوقفه هذيك باش نستعمل الكلاست الضغطه، ولهنا هنا باش نمشيو الاهميه نتاع كلاست الضغطه هذيا. هي اوفيت كلاس طبيه ماهيش كلاس معناها جماليه. صحيح فيهم دي موديل مزيانين، فيهم برشا حاجات
1: تتعلم
2: انواع واشكال. بالضبط. والمهم نلبسوهم، راهم الكلاس هما الدواء. راهو مش العمليه هي الدواء، العمليه موجوده لهنا باش بور لوتي كونتر حاجه بونكتوال ولا بور كونتر تعكر معين باش ما يصيرش في لي فاريس. ولكن المرض كيما حكينا هو مرض مزمن، وكل مرض مزمن فهمت معناها العلاج متواصل مدى الحياه، هو العلاج هو تغيير نمط الحياه نتاعنا، فهمت؟ وهو لبسانك الكلاست هذيك اللي هي مهمه برشا برشا برشا، واللي هي باش تعاون في رجوع الدم. هما شنو
1: يعملوا الكلاست؟
2: بالضبط، هما الكلاست هذوما هما كلاست طبيه. كيفاش متكونين؟ هما معمولين دو تيل سورت يضغطوا برشا على الساق من اللوطه، والضغط هذا يمشي وينقص وين تطلع على الساق. ماهمش كيما الكلاست العاديين. هما كلاست كي نشريوهم لازم نشريوهم بالقياس. يلزم نشريوهم بالضبط، معناها ما فماش كلاس ناخذوهم من الفليب ولا كلاس معناها نتاع حد اخر احنا نلبسوهم والا اي كالسيت، لا نمشيو ناخذوهم من عند الصيدليه والا من عند لي بارا فارماسي. وقت اللي نشريوهم نشريوهم بالقياس. دونك فما كالسيت لكل مريض، حتى المورفولوجي نتاع الساق تفرق من مريض لمريض.
1: صحيح.
2: الطبيب هو اللي يحدد شنو نوعيه الكونتونسيون، خاطر فيهم سكون ابل دي كلاس، معناها درجات نتاع ضغط. درجات نتاع ضغط هذوما من الدرجه الاولى حتى للدرجه الرابعه. وفما زاد انواع فيهم، فما مثلا لي كولون، فما الكلاس القصيره، الكلاس الطويله، اكسيتيرا اكسيتيرا. فوالا دونك هذايا غروسو مودو نقولوا العلاجات البسيطه اللي كل مريض نتاع الدوالي يلزم يكونوا موجودين عنده ويلزم يواظب عليهم. من بعد كل مريض يلزمنا نفهموا حاله وحدها، ما فماش علاج هو بيدو للمرضى الكل.
1: ايوه.
2: ولهنا معنا لي تكنيك انواع واشكال. قبل كانت عندنا الجراحه، الجراحه الكلاسيكيه. من بعد جاءوا سكون ابل لي ميثود اندوفينوز، اش معناها؟ معناها الجراحه عبر القسطره والا عبر الحقن بالتجليط من وسط العروق. دونك عندنا الجراحه العاديه اللي هي فيها اما نمشيو نحيو نستأصلوا العروق هذيك، والا نمشيو نسكروا هك المصبات الكبيره معناها اللي هي تعطي الارتجاع هذايا، والا من بعد معناها تطور العلم وهنا في تونس ما شاء الله معناها عندنا طرق هذوما الكل كيما لولازير. بالضبط. لولازير اللي هو المبدا نتاعو بالقسطره باش ندخلوا في وسط العرق باش نحرقوه من داخل باش يتسكر على روحه. دونك تقول لي انت كيفاش تسكر عرق خلق ربي؟ العروق هذوما هو الريزو السطحي، ما عندهمش تاثير كبير برشا على رجوع الدم، هما تقريبا 10-15% من رجوع الدم. وفما ديما معناها دي برانش اخرين اللي هما باش معناها يقوموا برجوع الدم. هو عرق مريض معناها موجود لهنا، معناها توجد بلوتو باش يعكر ولا باش يعطي هيك الوجايع ولا باش يعطي هيك المشاكل الكبيره ولا لي ريسك الكبار. احنا شنو باش نعملوا؟ باش نمشيو العرق هذاك نحرقوه من داخل باش نسكروه باش نحيوه هيك الارتجاع هذاك.
1: أيوة.
2: نفس التقنيه هذه تقريبا هي نجمو نعملوها بتقنيه واحده اخرى تتسمى لي ميكروند. لي ميكروند كيف كيف سي اون سوند باش ندخلوها في وسط العرق باش تحرقوا من داخل. وكل تقنيه عندها لي بلوس نتاعها والاخرى عندها معناها معناها الخير في حالات معينه. ونجمو زاده الناحية الجمالية اللي هنا اللي تهم برشا برشا نسامي حتى رجال. نواصلوا بالتصليب متاع العروق هذوما، هما حقن مادة معينة معناها دواء معين نزرقوه في وسط العروق هذوما. الخدمة متاعو باش يقوم بغلق ولا تصليب العروق هذوك، جينيرالمون ردوه اون موس. فهمت؟ وقت نحطوه يبقى أغريسي الباغوا الدخلانية متاع العرق باش يسكروا. مازال العلم مازال يتقدم. والعلم مازال يتقدم وفما جديد. صحيت. جديد جديد جديد اليوم ان شاء الله نشوفوه على قريب في تونس
1: ان شاء الله. هي
2: اللي هي سكون ابل لا راديو فريكونس اكسترن فوكاليزي. شنو هي لا راديو فريكونس اكسترن فوكاليزي؟ هي ولا ما نعرفوها كومينيمون باسم سونوفين. وفات هي تقنيه جديده كيما تكسير الحجر معناها في الكلاوي معناها من برا. كيف كيف هذه اله كوبلي للانتيليجنس ارتيفيسيال. فهمت؟ فيها ان ايكوغراف وفيها اون سونت تاع راديو فريكونس من برا، لا تستدعى لا بنش، لا تستدعى دقان، لا تستدعى حتى شيء.
1: ايوه.
2: دونك ما نو بيرمي باش نداويو تقريب جميع انواع الدوالي ولا لي فاريس هذوما
1: من غير العمليه. لازم
2: من غير العمليه من غير حتى شيء.
1: اي وي العلم قاعد يقدم.
2: نعم.
1: الله شيء.
2: نعم.
1: كبير.
2: ان شاء الله التقنيه هذه نشوفوها على قريب في
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بالضبط. نجيب تو للوقايه، انسان عادي عايش يقول لك انا يا سيدي نستحفظ على صحتي ما نحبش نمرض باللي فاريس. كيفاش نول يعني الحياه الصحيه الامثل؟
2: بالضبط. هي كما تعرف ميرا بالحق، هي الوقايه خير من العلاج. واحنا الهدف نتاعنا وجودنا هنايا سي باش نوعيو العباد باش معناها يتفاداو هالمرض هذايا. مرض كيما حكينا شائع برشا، مرض منتشر برشا. دونك ولو كل معناها الوقايه منه بسيطه ياسر. بسيطه ياسر، مي على قد ما هي بسيطه على قد ما هي تخص نمط الحياه نتاعنا وحياتنا بيدها. تعرف اللي مالوغوزمون اليوم مع التقدم اللي عندنا شوالينا الناس الكل نمشيو بالكرهبه، الناس الكل ما عادش نتحركوا، الرياضه في حياتنا ما عادش حاجه معناها ديما موجوده وكل. دونك احنا شنو باش نحثوا العباد لهنا؟ باش نحيو الاسباب اللي عطات الظروف اللي وفرت معناها والا اللي ساهمت في وجود معناها الديفلوبمون فوالا ظهور مرض الدوالي. دونك احنا شنو باش نعملوا؟ باش نعطيو الحاجات اللي ضدها. اول حاجه ناكلوا ماكله صحيه وما نسمنوش.
1: ما نسمنوش
2: اون نو برون با دو بوا. ولهنا ناكد برشا سورتو على النساء الحوامل. تعرف اللي بالنسبه للنساء الحوامل معناها عاده فما اون بريز دو فوا فيزيولوجيك معناها عادي انه المراه الحبله باش تزيد في الميزان عاده بين 12 و15 كيلو مي با اودولا. احنا تعرف انسانة توانسة امها كول بنيتي كول بنيتي لحبالك سيتيرا باش تزيد ل 20 و 25 كيلو اللي هي ماهيش حاجه باهيه بكل بكل بكل بكل. ودايور نلاحظوا اللي النساء بعد الحباله عاده يزيدوا الدوالي عندهم. حاجة ثانية هي نحثوا نحثوا نحثوا على الرياضة. لهنا ماناش باش نطلبوا رياضة مستحيلة معناها حتى الناس الكبار حتى الناس اللي عندهم معناها بعض اللي مالادي روماتيزمال وكل راهو رياضة المشي ما هي الا فايدة في فايدة.
1: أيوة.
2: راهي باهية للقلب راهي باهية معناها الروتور فينو بالنسبة للمرضى الدوالي مزاده راهي باهية للعضلات نتاعنا. واليوم ليزيتود الكل اثبتوا اللي حتى حياتنا حتى ليسبيرونس دو في نتاعنا مربوطه فوالا بالقوه العضليه نتاعنا.
1: أيوة.
2: وين تمارسوا الرياضه مهما كان العمر زاد باش تمارسوا في الرياضه.
1: أيوة.
2: وين باش تتحسن حياتنا وين باش تتحسن معناها حتى باش تزيد ليسبيرونس دو في نتاعنا وان شاء الله ربي الناس الكل يعطينا طول العمر. دونك باش نبعدوا على الحاجات الاخرى اللي هي باش تعطي معناها تزيد زاد تساهم اللي هما نبعدوا على السخانه نبعدوا على الحمام. الحمام برشا زاد ماهوش باهي. باش نبعدوا على الوقفه برشا على القاعدة برشا. وإبوي بالنسبة للمريض راهو معناها نأكد ونعاود اللي ارتدائك الجوارب الضاغطة ولا الكلاست الضاغطة راهو سي لو بيليي نتاع التريتمون راهو أهم حاجة معناها واحد. والحاجة الأخرى أنه كأي مرض مزمن معناها كما مرض السكري كما مرض غلظة الدم وغيره من الأمراض المزمنة راهو مراجعة الطبيب حاجة مهمة برشا برشا برشا, برشا. على خاطر الطبيب كما تفهمنا هو برنامج كامل. هو سي ان كونترا عقد ما بين الطبيب والمريض. بالنسبه للمرض هذا فما مراحل. فما باش نشوفوا ديما نتفقدوا هل ترى المرض تقدم هل ترى المرض قاعد استابل هل ترى المريض نتاعنا معناها قاعد يقوم بالتوصيات والا بالنصائح اللي اعطيناهم له الكل والا لا. وحتى بارابور معناها الالام ولا الوجيعة اللي يحسهم وكل باش نعطيه بعض الادويه. انا فما بعض الادويه اللي تنجم تنقص الوجيعة هذه الكل. ولكن مالوغوزمون توا ما عندناش ادويه معناها بطريقه فمويه ولا غيره اللي هي معناها باش تفض كومبليتمون المرض هذا ولا باش تبريه كومبليتمون.
1: بما انه مرض مزمن هو معناها يحب يقول لازم واحد ديما يعس عليه. نشكرك برشا الأستاذ شاكر جابر مختص في جراحة الأوعية الدموية. نورتنا يا أستاذ مرحبا بك.
2: يفضلك يا ميرا.
1: يعيشك. يلا نرجعوا لكم. كونسلتاسيون صباح الخير ويكند.

0: الويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: لحديش واربعة خمسين دقيقة تولد خمسة خمسين لحديش وخمسة خمسين دقيقة اخلطنا الى نهاية برنامجنا. الفريق الكل يسلم عليكم وائل في استقبال التليفونات، احمد التونسي زميلنا في الاخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ ومعدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الاخبار، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الاخبار، اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الاستاذ حسين لاكرم سمعناه اليوم في نقطة قانونية، اميرة العسكري نسمعها في نوتري بلس كان بالفضل نسمع في توتوبسيون، والأستاذ شاكر جابر مختص في جراحة الأوعية الدموية كان حاضر معنا اليوم في كونسلتاسيون. يلا نخليكم شوية آخر مع زميلتنا سامية الحامي ونفل الورتاني في نجوم. أنا نقولكم غدوة غدوة صباح كالعادة والعويد، صباح الخير فيكاند على الأولى، نستناكم. يلا باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذي خلتني في سيركل متاع تخميم ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: Toujours plus proche de vous.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك FM، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعتبر أن صعوبات التعلم لا يجب أن تكون مصدر فشل، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يمكن أن يسهم في استعادة الطفل لثقته في نفسه. والوزير يشدد في تصريح لموزايك خلال يوم دراسي اليوم على ضرورة تضافر جميع الجهود الصحية والتعليمية لمعالجة هذه الاضطرابات وبلوغ تشخيص صحيح حول وضعية الأطفال الذين يعانون من مشكل في النطق أو اللغة. وفق قوله،
6: المشكل بتاع الأطفال في القراءة ولا الفهم ولا اللغة ولا التعلم ولا اللسانيات هو مشكل يهم جميع الاختصاصات، وهذه فرصة لأول مرة تقع الاختصاصيين في جميع المجالات يعطيوا الفرصة، لأن النسبة كبيرة في العالم الكل صعوبات، ما يجبش يكون صعوبات التعلم ما يجبش يكون هي مصدر للفشل. فالتشخيص المبكر يرجع الثقة للطفل الذي عنده صعوبات، وتكون له فرصة نجم يكون مبتعين، ما مش نقصين ذكاء، هم ممتازين، لكن تعاون بين جميع المتدخلين نجم يعطيهم فرصة في التعلم والذكاء ويكونوا مصدر ثروة حتى للبلاد إن شاء الله. خرجات متاع المخبر باش تكون هي انطلاق للسياسة الصحية في التشخيص المبكر للصعوبات القراءة أو الفهم أو التكلم، وهذه السياسة نطبقوها في الطب المدرسي، الطب النفساني للأطفال، حتى تقع إحاطة شاملة. فالعناية بالأطفال هي عناية بالمستقبل، وهي ضمان لمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس.
5: رسميا اطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف الى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشة عمل نظمهما مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. وتأتي هذه اللقاءات في إطار التعاون الوثيق بين الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بهدف تعزيز التنمية الريفية المستدامة وتطوير العرض السياحي البديل. في الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله اليوم إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. ووكالة رويترز تضيف أن المسؤول الإيراني طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن طهران تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولا مهما يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق. مصدران مطلعان على توجهات أوبيك بلس يفيدان قبيل اجتماع التحالف المقرر عقده غدا الأحد بأن 7 دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا في جوان القادم، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات من منظمة أوبيك والتحالف. ختاما، وزير الدفاع الألماني بوريس بيتسوتروس يقول إن الانسحاب المخطط له لجنود أمريكيين من ألمانيا يتعين أن يدفع الأوروبيين إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، وذلك عقب أحدث إعلان صادر عن واشنطن ضد العلاقات عبر الأطلسية. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أمس أن الولايات المتحدة ستسحب 5,000 جندي من ألمانيا أكبر قواعدها الأوروبية في ظل تصاعد التوتر بشأن حرب إيران والخلافات التجارية التي تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا. هي التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 25 و28 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: نوف الورداني وسامي الحامي.
1: نص نهار وستة دقائق عاصمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس من طول الساعتين. الموعد الأسبوعي جدد معكم في نجوم على موزيك فام. ما يتغيب علينا نوف الورداني، إن شاء الله يرجع الأسبوع القادم في نجوم بصحة وخير، وبطبيعة يرجع لكم في ميدي ماك بداية من نهار سنين. اليوم نحكي وموزيكا في ساعتنا الثانية، نستقبلوها بجديد الفنانة نبيها كراولي، أخبار حاول تواجدها في الدورة القادمة من مهرجان قرطاج الدولي، أكيد تأكدنا ولا تنفينا هذا كل في ساعتنا الثانية من نجوم. نحكيو على ديريكسيون ارتستيك جديدة النبيها، كيف كيف ثنية جديدة قاعدة تخطو فيها، نحكيو تفاصيلها كل في ساعتنا الثانية. ساعة لولا يكون بحثنا مخرج مسرحي مصري، هو يلقب بصانع النجوم، ويجينا في إطار مهرجان الدولي للمونودرام بقرطاج كرئيس لجنة التحكيم. نحكيو معاه على مسيرة حافلة بالنجاحات، يلقب برشا ألقاب الحقيقة، ويصنف كما قلنا مجوهراتي النجوم وغيرها مصيفات. نحكيه على مسيرة حافلة وبدأت في عمر مبكر، واليوم مازال مواصل بنفس الثبات. خالد جلال يكون ضيفنا في ساعتنا الأولى، شوية آخر نستقبلوها هنا في نجوم. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا، منو محمد أمين الشابي في الأخراج الرقمي، وسليم الصمعي في الأخراج. نبدأ مع الموسيقى توت سويت، نسمع جديد فوزي بن جمرة يعطينا الحصرية، حصرية نسمعها على موزايك فام. كيف كيف فوزي بن جمرة قاعد يجدد كل مرة، يخدم في ستيل بين المزود الفن الشعبي وبرشا دي ستيل جدد. نسمعوا توت سويت بوسة خال في نجوم حصريا على موزايك فام. فوزي بن جمرة رجعينا.

0: النجوم.
1: نص نهار وعشرة دقائق نحن معكم في نجوم على موزيك فيما الأولى في تونس. السلام عليكم إنما كنتوا في الاستماع. سمعنا حصريا جديد فوزي بن قمرة بوسة خال هكا اختاري سمي العمل هذا ياسين. وخليكم معنا شوية آخر في الانترفيو نستقبلوا بكل حب حضنا المخرج المصري أو صانع النجوم كما يتم تلقيبه في أغلب المقالات خالد جلاليكم بحضنا شوية آخر في استوديوات موزيك فيما تاتيحة صغيرة رجعينا.
2: عن فتحي يعطيني حلوة.
3: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
2: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شاهي حلوة.
3: إش قولك في ديليس ميكس؟
4: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنتك عابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
5: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
1: نجوم نص نهار وعشرين دقيقة نحن معكم في نجوم على موزايك كافيه من سلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. الحقيقة سعداء جدا باستقبلوا بحرنا هنا في استوديوات موزايك كافيه. هو موجود في تونس في إطار مهرجان قرطاج للمونودرام بإدارة ورئيسة إكرام عزوز. بكل حب استقبلوا بحرنا المخرج المصري خالد جلال. مرحبا بك على موزايك.
7: أهلا بيك منورة بيك يا رب.
1: منورة بيك نورتنا.
7: تونس منورة دايما بأهلها يعني ربنا يخليك
1: ويخليك أنت. مش أول مرة جي بحضنا لتونس؟
7: لا شوفي أنا لغاية 2011 ما كنتش جيت تونس ومن 2011 لغاية النهاردة جيت تونس حوالي 20-30 مرة مثلا في قرطاج وفي المهرجان العربي وجيت قرطاج كتير طبعا يعني كل رؤساء قرطاج
1: المسرحية
7: أصدقائي وحضرت كتير وعرضت على المسرح البلدي مرتين وجيت بمسرحية قهوة سادة وجيت بمسرحية ليلتكم سعيدة ويعني دايما ضيف دائم على تونس وبحبها جدا يعني بحب أجي تونس.
1: شكون النجم التونسي اللي تحب تسرقه؟
7: أسرقه؟ تاخده. شوفي احنا دلوقتي عندنا يعني احنا طبعا من تونس هند موجودة في مصر.
1: هند صبري مجهول
7: هند التحليل. صبري واحدة من اهم الفنانات اللي موجودين في مصر من تونس. لكن انا مثلا في المسرح بقى في عالم المسرح في ناس اصدقائي انا بشوف ان هم لازم يجوا يمثلوا يعني زي منير حرقي مثلا مدير اللي كان رئيس قرطاج ده راجل انا اعتقد ان ده لازم يمثل مثلا لانه هو شخصية جميلة و و و و ومنفتح كده زي الأستاذ إكرام عزوز زي. كلهم على فكرة شخصيات نصاف بن حفصية كلهم كانوا فنانين مميزين.
1: سميت لي فقط مديرين أستاذ
7: ما هم اللي نعرفه أصدقائي يعني. وبعدين أنا ما كنت رئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اديت أحسن ممثل وأحسن ممثلة لتونس يعني الممثل والممثلة اللي كانوا عاملين بطولة العرض خدوا أحسن ممثل وممثلة في تونس. الحقيقة في تونس التمثيل رائع رائع رائع رائع وكان دايما بيجي لنا عروض من الأستاذ فاضل جعايبي في مصر وكان دايما يفوزوا بجوائز التمثيل يعني يعني في ممثلين عندهم كاريزما مذهلة. انا مش مطلع قوي على الناحيه التجاريه لان كل علاقتي دايما بالمسرح يعني في تونس علاقتي دايما بالاعمال المسرحيه وانا رجل مسرحي من الاساس يعني.
1: وخلينا فقط نذكره كونه نحكي عليه اسامه كشكار بالنسبه لمهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي ومريم بن حميده نوجهولهم تحيه كبيره برشا. حاليا
7: عظام كانوا عاملين مسرحيه عظيمه هم الاثنين
1: والمسرحية ذي ما زلنا إن شاء الله راوها في أكثر عروض في تونس. خالد جلال رئيس لجنة تحكيم الدورة الثامنة المهرجان الدولي للمونودرام بقرطاج وتصل بك رئيس المهرجان والممثل إكرام عزوز. نتصور لم تتردد لحظة للحضور.
7: أبدا أبدا أستاذ إكرام شخص رائع يعني انا التقيت بيه قبل كده في الدوره الاولى من المهرجان، هو كرمني في الدوره الاولى. كنت جاي تونس وكنت رايح اعرض مسرحيه سلم نفسك في صفاقس، وبعدين حصلت لي حاجه مفارقه غريبه جدا. اول ما دخلت مسرح في صفاقس لقيتهم بيقولوا لي مديره المسرح عايزه تقابلك. قلت لهم ايه، حصل مشكله ولا ايه ولا في ايه؟ لان الفنيين كانوا قبلنا بيوم. فدخلت لقيت سيده فاضله كده قاعده على المكتب، وبعدين راحت قالت لي انا مديره المسرح. اهلا وسهلا. قالت لي انت ده؟ طلعت لي صوره وانا صغير، يعني صوره مثلا من حوالي حاجه وعشرين سنه. فقلت لها ايوه ايه ده؟ قالت لي انا دي. فكانت معايا في افينيون في فرنسا من اكتر من 25 سنه، كنا شباب صغيرين، واحتفظت بصورة فيها كل السوريين والمصريين والتوانسة اللي كانوا في الرحلة الشباب الفنيين الفنانين، وكانت هاني صف حفصي. فقلت لها ايه ده؟ انا ومن ساعتها يعني هذا الرابط الاخوة والصداقة مع نصاف يعني سيدة عظيمة. فأنا في نفس السنة اللي جيت فيها عرض صفاق السلم نفسك كان الأستاذ إكرام بيعمل الدورة الأولى هنا في تونس العاصمة، وكلمني قال لي إحنا عاوزين نكرمك في. فبعد ما خلصت العرض في صفاقس نزلت إلى القاهرة إلى تونس وتكرمت في الدورة الأولانية للمهرجان. وفي الحقيقة هو دائما بنلتقي سواء في القاهرة أو في تونس. الرجل عظيم وعنده قدرة

0: ونتصور حتى لليوم شفت عدد مهم من الأعمال المسرحية. كرئيس لجنة التحكيم كيفاش تقيم الأعمال هذه؟ بيان سور مانيش نذكروا أسماء، ولكن حتى التوا كيفاش شفت المستوى المونودرام؟
1: أنا أعتقد أنه الدورة دي يعني هي فيها حوالي 5 عروض مميزين جدا. احنا طبعا مش هعرف اكلمك عن تفاصيل العروض، لانه طبعا ده في اطار سرية لجنة التحكيم، انما الوضع مبشر والفنانين مبشرين اللي احنا شفناهم واللي احنا اعتقد ان احنا هنلتقي بيهم النهاردة وبكرة كمان. فانا متفائل وسعيد. يعني انا حضرت قبل كده، انا كنت رئيس لجنه تحكيم في كتير من المهرجانات، مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي، المهرجان العربي اللي بتقيمه الهيئه العربيه للمسرح، كنت رئيس دوره لجنه التحكيم في دوره الاردن، وكنت رئيس لجنه التحكيم الدوليه في مهرجان المسرح الحر في الاردن في اكتر من مهرجان. فانا دايما ببقى داخل هستمتع ولا مش هستمتع، لان المسرح بالنسبه لي متعه. يعني المسرح بالنسبه لي لو ما استمتعتش ب ب ب يعني بتضايق جدا جدا. ف امبارح استمتعت، ويوم الافتتاح استمتعت، وباذن الله يا رب النهارده وبكره كمان، والنتيجه تطلع مرضيه للناس.
0: النسبه كان ياخذوا حتى التوا نسبه الرضا؟
1: شوفي انا راجل متفائل، وفي ناس لما يبقى رئيس لجنة التحكيم يخافوا منه، أنا ما حدش بيخاف مني، لأن أنا متفائل وودود وبحب الفن الحلو. يعني أنا بحب الفن الجميل وأقدر الفن الجميل. وفي العموم بقى أي حد بذل جهد، أي حد بذل جهد عشان يطلع قدام الناس يقدم لهم عمل فني لازم يحترم، ولازم يحترم ونوجهه. احنا يعني انا اساتذتي وانا صغير في السن لما كنت في الجامعه وفي معهد الفنون المسرحيه
0: وبديت وكده. صغير يا خالد جلال؟
1: طبعا
0: يعني في عمر صغير خذيت مسؤوليات مهمه.
1: انا ابتديت، وشوفي انا مش عايز اقول لك يعني انا زمان، يعني زمان عشان انت يعني شابه صغيره وكده، لكن انا يعني بادي المسرح من سنه 85 كمسرح الجامعي، وبعد المسرح الجامعي المسرح الحر المستقل. وبعدين سافرت إلى روما، كسبت جائزة الدولة للإبداع الفني في مصر، ورحت قعدت سنتين في إيطاليا، ورجعت. الوزير الثقافة في الوقت ده الأستاذ فاروق حسني، وهو رجل له أيادي بيضاء عظيمة على الثقافة المصرية، كلفني أن أنا أمسك مسرح الشباب. كان عندي 28 سنة، 28 سنة ده ما كانش فيه حاجة اسمها 28 سنة تبقى مدير مسرح. يعني كان أقل مدير مسرح في مصر ساعتها كان عنده 50 سنة وفيما فوق. يعني 28 سنة ده كان رقم محدش صدقه، محدش كان مصدقه. إزاي يعني أنت بتدي شاب صغير كده يدير
0: مسؤولية،
1: يدير مسرح من مسارح الدولة كمان؟ خدي بالك أن مسارح الدولة عندنا ليها يعني قيمة كبيرة. فتوليت إدارة مسرح الشباب، وبعدين توليت بقى إدارة مسرح الغد، وبعدين توليت إدارة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وبعدين توليت إدارة صندوق التنمية الثقافية، وبعدين توليت إدارة قطاع الإنتاج الثقافي في مصر، وده القطاع اللي بيشرف على المسرح والسينما في مصر. ثم يعني فضلت في قطاع المسرح 10 سنوات، يعني لغاية ما يعني شرفت باختيار السيد الرئيس ليا أن أنا أكون عضو مجلس الشيوخ في الدورة دي من 25 ل 30. فيعني رحت بقى إلى مجلس الشيوخ،
0: وبديت كما قلنا كما حكيت أنت في عمر 28 سنة، وتواصلت وبديت مسيرة نجاحات حتى لليوم. نرى أغلب العناوين متاع الصحف أو المقالات: المخرج العبقري، صانع النجوم، جواهرجي المواهب، وغيره من الألقاب هذه تتبناها؟
1: شوفي أنا أقول لك حاجة، جواهرجي النجوم دي جت، أنا بأدير حاجة اسمها مركز الإبداع الفني في مصر. مركز الإبداع الفني ده من سنة 2002 لغاية 2006، احنا هنحتفل السنة الجاية باليوبيل، يعني بمرور 25 سنة على إنشاءه. من سنة 2002 لغاية النهاردة أكتر من 70% من نجوم مصر طالعين من طلبة مركز الإبداع الفني. يعني الدفعة الأولانية اتخرج منها بيومي فؤاد ونضال الشافعي وسامح حسين وإيمان سيد ومحمد شاهين. الدفعة التانية كانت دفعة أسطورية بقى، دفعة اسمها دفعة قهوة سادة، مسرحية قهوة سادة دي اتعرضت هنا في تونس بالمناسبة في 2013. خرج منها بقى محمد ممدوح ومحمد فراج ومحمد سلام ومحمد ثروت وأمير صلاح الدين وحمزة العيلي وهشام إسماعيل ومريم السكري.

0: يعني اكتر من 14 نجم عمر عبد العزيز وحسام داغر، اكتر من 14 نجم اتخرجوا من دفعة واحدة. ثم كل دفعة بقى بتتخرج من ساعتها لغاية النهاردة بيطلع منها نجوم للسينما وللمسرح وللتلفزيون. انا كل شهر رمضان باخد عندنا كوبري اسمه كوبري 6 اكتوبر طويل جدا. فعلى كوبري 6 اكتوبر ده بيحطوا اعلانات الافلام والمسلسلات بتاعت رمضان والعيد. كل سنة لازم اخد عربيتي اطلع على كوبري 6 اكتوبر اعدهم على الاعلانات. يعني اطلع اشوف مثلا الافيش ده منى زكي جنبها مين؟ محمد ممدوح ومحمد فراج، يبقى انا 2 من 3 كده. لغاية ما وصلت مؤخرا بقى في فيلم اسمه السادة الافاضل، عليه 5 من خريجين مركز اللي على الافيش، بيومي فؤاد ومحمد شاهين من الدفعة الاولانية، محمد ممدوح وناهد السباعي من الدفعة الثانية، وميشيل نبيل من الدفعة الثالثة. وبالتالي بقى ضربنا الرقم القياسي بقى على أفيش واحد في 5 ممثلين متخرجين من مركز الإبداع الفني.
1: تتهنى.
0: أنا دي الأوسمة بتاعتي، هي دي الحاجة اللي أنت حققتها في حياتك. يعني لو أنا حققت حاجة فأنا حققت أن أنا اديت للفن عندنا كل الناس دي، الناس دي بتبقى من الجامعة ومن المسرح المستقل ومن يعني دول كلهم بيجوا، خصوصا احنا ما عندناش ليميت للسن. يعني بيومي فؤاد اكبر مني مثلا بس درس عندي، وبيومي فؤاد بيعتبرني ابوه رغم ان هو اكبر مني في السن. ناس كتير بقى كده، يعني احمد فتحي، كل الفنانين كتير من نجوم المسرح مصر مثلا اللي بتاع الدكتور الاستاذ اشرف عبد الباقي، هو جه خد كل الممثلين من عندي كلهم اللي هم علي ربيع ومحمد أسامة ومحمد عبد الرحمن وويزو وكريم عفيفي، وكل دول كانوا طلبة في دفعة واحدة في مركز الإبداع، فهو خدهم وداهم للمسرح الخاص بتاعه اللي هو بتاع العمل منه مسرح مصر.
1: خالد جليل، شنو أول حاجة يشوفها في الممثل يقول هذا مشروع نجم؟
0: المنحة الإلهية اللي ربنا بيديها اللي محدش يقدر يعلمها لحد. شوفي احنا بنقعد نمتحن، انا بشوف ان سر نجاحنا في مركز الابداع الفني الاختبارات. بنقعد نمتحن 6 شهور، بنمتحن اكتر من 7000 متقدم عشان ناخد 200. ال200 اللي انا بنقيهم دول بيمشوا على الحيطه، يعني عاملين زي الـ القدرات، عندهم قدرات فنيه مميزه. احنا بقى بنكملها، بنعلمهم الغناء والالقاء والتمثيل الاذاعي والتمثيل التلفزيوني، بنعلمهم السلوكيات بنعلمهم حاجات كتير عشان نخرج للحياه الفنيه فنان شامل. ومعايا فريق تعليمي قوي جدا جوه مركز الابداع الفني. بس في حاجه ما حدش يقدر يعلمها، دي منحه بقى بتبقى من ربنا، بقعد ادور عليها. عشان كده يقول لك الجواهرجي ليه، لان هو في الحقيقه الناس اللي عندهم المنحة دي لامعين جدا، وممكن يبقوا ماشيين في وسط الشارع كده انت مش شايفهم، بس يطلع اول بس ما تحتاج يعني تزيل الـ الحاجات الكتير، الدفاعات اللي بتبقى حوالين لمعانه ده، هو بقى خجول، هو حيي، هو مش عنده في حاجات ساعات تمنعك من الوهج. فبناخدهم بقى عندنا ندخلهم مركز الإبداع، يخشوا المفرمة. أنا مسمي مركز الإبداع ده المدرسة الروسي. المدرسة الروسي دي لأن إحنا ما بنهزرش، إحنا بنقعد نشتغل، يعني أنا ما عنديش أجازات.
1: يقال ديكتاتور خالد جلال في العمل.
0: ديكتاتور في لا، بص يعني اشرح لك بقى، أنا في قمة ديمقراطيتي أثناء العمل، يعني أنا بشتغل على الارتجالات، يرتجلوا زي ما هم عايزين في أثناء البروفات. اول ما العرض يبتدي مفيش كلمة بتزيد، مفيش كلمة بتزيد، لانه خدي بالك انه الزيادات دي لو الممثل ما عندوش ثقافة ممكن يأذي ناس كتير جدا. يعني انت تيجي على الهوا كده تروح رازع كلمة، اي الكلمة كده انت متصور انها تضحك، بس هي في الحقيقة ممكن تأذي ناس كتير جدا. ناس بقى تستخدم الضحك على اللي فيه تنمر، تستخدم الضحك اللي فيه كلام قاسي يستخدمه. فانا لا اثق الا فيما اتفقنا عليه. اتفقنا على حاجه نطلع نمثلها. انا كنت قهوه ساده دي اتعرضت 365 ليله عرض. لو شفتي اول ليله زي اخر ليله بالملي، رغم بقى ان اللي فيها وحوش، فيهم بقى محمد ثروت وفيهم محمد فراج وفيهم محمد سلام وفيهم ناس المفروض ان دول بيعملوا كوميدي من ساعه ما كانوا اطفال صغيرين. فدول لو سبتهم لا ده انا محتاج، ده محتاج بقى في اللحظه دي تبقى مروض وحوش، لان دول لو سبتهم هيقولوا كل يوم نص ساعه زياده، فطبعا انا ما اقدرش اعمل كده مع المتفرجين بتوعي. قمه الديمقراطيه في الانشاء وقمه الديكتاتوريه في التنفيذ. ساعه ما نفذ خلاص كله يرفع ايديه وهو ده اللي هنقدمه للناس.
1: وقتلي ما فماش اجازات عند الناس اللي تقرا
0: ولا يوم
1: تتكون عند
0: ولا يوم. يعني انا عايز اقول لك انه في الاعياد الناس بتاخد اجازه، يعني العيد الكبير، العيد الصغير، العيد، العيد العمال اللي بياخدوا اجازات. يعني احنا عندنا ما فيش اجازات نهائيا. يعني انا بشتغل كل يوم، انا لما اقعد في البيت يوم اولادي بيبقوا مستغربيني، يعني يقول لك انت بتعمل ايه؟ يعني انا ما بقعدش في البيت، لازم اكون في المسرح ولازم اكون بعمل بروفات ولازم اكون بشتغل. ساعات بقى مكتب سينما مثلا اقعد شويه اختفي عنهم شويه عشان اكتب، بس في المسرح لا كل يوم.
1: خالد جلال هو صانع النجوم في مصر، علاش ما استخدمش السلاح هذا الروح والكون، مشاركته التمثيليه قليله جدا، ترتيحه صغيره. باش جاوبنا على السؤال هذا.
2: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثير واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
3: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم حتى 3 ماي 3 ياغورت اروماتيزياب بدينار 650 وتزيد تاخذ 3 اخرين بلاش بالكارت توافق متاعك.

0: ومين اختار شيرين توصلنا حتى النص نهار واربعة وثلاثين دقيقة. نحن مازلنا مكملين معاكم في نجوم على موزايكا فام طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا سواء فكري هبكم ولا على سيتنا موزايكا فام بانت.
1: نجوم كنا سبت بالسنار المريساتي.
0: مازلنا مكملين معاكم في نجوم على موزايكا فام. نرحب بيه مرة أخرى وفرحانين جدا بتواجدوا معنا هنا في استوديو موزايكا فام المخرج المصري خالد جلال. مرحبا بيك من جديد.
2: أهلا بيكي. أهلا أهلا وسهلا.
0: كنا نحكيه على صناعة النجوم, كنا نحكيه على الخدمة, على الصدق في العمل وفي الأداء. نستغرب ديما كونه خالد جلال كانت له مشاركات قليلة في التمثيل.
2: أنا أقول لك حاجة, أنا بعمل حاجات كتير في نفس الوقت. يعني بدرب ممثلين وبخرج مسرح وبخرج وبكتب سينما وبمثل, دي آخر حاجة. يعني أنا بحس إن أنا بأشبع رغبتي في التمثيل وأنا بدرب الممثلين أكتر من لما بطلع أمثل أنا. يعني مش بالنسبة لي التمثيل كخالد ما هوش رقم واحد. أنا كنت مثلا دفعتي في المعهد الفنون المسرحية كان ماجد الكدواني, واحنا الاثنين كنا بنمثل مع بعض وكنا دايما نطلع المركز الاول والتاني وكده جوه معهد فنون مسرحيه في مصر. بس انا خدت طريق اتجاه الاخراج والكتابه وماجد خد اتجاه التمثيل, وماجد بقى ممثل لامع جدا, يعني من اهم من نجوم مصر دلوقتي ماجد الكدواني. ف انا اخترت اني اروح ناحيه الاخراج. وبعدين لما توليت إدارة مسرح مركز الشباب وبعدين مركز الإبداع الفني ركزت أكتر بقى في تدريب الممثل. ده بيشبعني جدا وبيخليني طول الوقت بشتغل وطول الوقت متجدد, لأنه كمان الشباب اللي بيخشوا دول بيعملوا طاقة لأن هم جايين من مسرح الجامعة ولسه عندهم يعني طموح فني كبير. فمثلت مرة مع بمثل بقى لما يجي لي مزاج, يعني بمثل مع أصحابي. مثلت مرة في مسلسل الجماعة مع الأستاذ وحيد حامد والأستاذ محمد ياسين. مثلت مع هند صبري في عايزة أتجوز. وعايز أقولك الحلقة دي عاملة لي مشكلة لأنها اتشهرت شهرة مهولة. يعني حلقة وائل اللي هو مسؤول نظافة المنطقة دي الناس حافظينها بالكلمة, يعني حافظين الدور بالكلمة. لسه امبارح اما قابل ناس يقول لك ايه, ايوه استاذ مش انت اللي عملت الحلقة بتاعت وائل مسؤول نظافة, اقول لهم ايوه. يقول لي اما كنت بتقول حطيت الشهادة بتاعتي جنب سورة ابويا الله يرحمه في السالون, اقول لهم ايوه انا عملت كده. الحلقة لدرجة ان منتج العمل كلمني قال لي احنا عاملين في لبنان فوتينج ايه اعلى حلقة موجودة جوه. طلعوا ثلاث حلقات, احمد السقا واللي كان عامل ضابط شرطة, ونضال الشافعي اللي كان عامل مطرب شعبي, ووائل مسؤول نظافة المنطقة ده. اما تشوفي مثلا بتنزل على اليوتيوب ولا بتنزل على الفيسبوك ولا بتلاقي مثلا
0: تطلع
2: عشرات الالاف من التعليقات وكلهم حافظينها. يعني يقول لك مثلا دكتورة بتقبضي 500 جنيه في المنص. هو كنت انا مستخدم ان هو بيقول كلام انجليزي في النص كده ركيك زياده عن اللزوم, وكان مثلا يقول لها سيبي القميص طيب, وهي بتضربه فيقول لها سيبي القميص, يقول لها انت انا مثلا انت في الحته النظيفه في قلبي. ايه قلبي دي؟ مفيش قلبي. فاهم؟ فهو بيرقق كل الحروف, يعني بيخليه يرقق كل الحروف. يقول لها سيبي القميص, قميص ايه انت في قلبي, ايه قلبي دي, بحسوها في السالون بالسين. يعني فكان دمه خفيف. يعني
0: زدت حاجات الوائل من عندك, ارتجلت في الدور؟
2: طبعا كتير كتير. انا عايز اقول لك ان هو بس طبعا ده تحت اشراف رامي امام, يعني ما بزودش انا لوحدي كده, انما اقترحت عليه الطريقه. واولا هند صبري ما كانتش عارفه ان انا اللي همثل. هند كانت بتيجي المسرح عندي تتفرج على المسرحيات وبتحبني جدا, فتيجي تتفرج على المسرحيات وكل يوم. وبعدين هي كل شويه يقول لها انا هجيب لك مفاجاه بكره, فتلاقي مثلا ايه نضال الشافعي داخل فتقول له يا سلام نضال هيعمل الدور ده بكره, انا هجيب لك مفاجاه. فالمهم ايه, انا رحت اللوكيشن وهند صبري قالت له ايه مين بقى رامي اللي هيمثل النهارده, وهي شايفاني وسلمت عليا. واول ما شافتني قالت لي يا استاذ خالد اهلا وسهلا بيك, وهي بقى بتتعامل معايا كمخرج ملاش علاقه ان انا اللي همثل الدور. منور اللوكيشن, يا سلام ايه يا رامي الحاجات الجميله دي وبتاع. بعدين شويه تقول له مين بقى اللي هيمثل الحلقه, فهو مش راضي يقول لها ان انا اللي همثل الحلقه. وبعدين قال لا لا دي هتتفاجئي بقى انت, هنقف او هنظبط اول مشهد ونفوت تفتحي الباب تلاقيه واقف ماسك الكيسين بتوع القمامة دول. ففتحت الباب لقيتني في وشها.
0: ما عملتوش بروفة لل...
2: لا لا ده هو اول شوت اتاخد هو عايز ياخد الرياكشن بتاعها يعني. فهو قال لا يلا بقى هنفتح الباب. فتحت الباب لقيتني بقول لها ازيك مساء الخير وانا مسك الكيسين ده. الحلقة دي لازم تتفرجي عليها لانك لازم تتفرجي على رياكشنات هند صبري واحمد فؤاد سليم.
0: هون نتصور ما فهمش كون ما تفرش في عايزة تجوز.
2: إيه؟
0: هند صبري نتصور ما فهمش وشكون ما تفرش في عايزة تجوز لقى نجاح طبعا. نجاح كبير
2: جدا. حلقات نجحت نجاح مهول و... والدور ده كمان نجح نجاح كبير قوي.
0: خالد جلال كان فما حاجة ما قلتهاش هند صبري تحب تقولها لها هنا من خلال موزايكا فام. وهي هند حاليا موجودة في تونس في مهرجان جاب السينما فام.
2: هند أنا اتفرجت عليها لأول مرة وهي صغيرة في الفيلم بتاع مفيدة اللي اعتقد كان فيلم اسمه صمت القصور.
0: صمت القصور
2: صمت القصور وهي صغيرة. وبعدين جاب مصر هي جاية ممثلة رائعة كانت يعني في الفيلم ده كانت زي القمر كانت حاجة كده مشرقة وممثلة شاطرة جدا. اتفرجي على هند في الممر وهي بتقول مونولوج طويل وبتحكي لأحمد عز رسالة وقصة حبهم عاملة ازاي وبتاع. تعرفي هند دي ايه؟ هند ممثلة من النوع التقيل يعني شاطرة ومثقفة وانا بحبها جدا بصراحة يعني ما يعني وبتأثر بيها دايما لما يعني مثلا في الممر انا شايف انها تفوقت على نفسها دي واحدة وقفت قدام الكاميرا تتكلم 4-5 دقايق بتحكي قصة حبهم عشان تشجعوا على العودة مرة أخرى لحالته النفسية الكويس. لا دي ممثلة عظيمة. أنا بقول لها أن هي ممثلة عظيمة بقول لها أن هي وحشانة. والسنة دي كانت عاملة مسلسل جميل وقول لها بس كتري مشاركاتك شوية هي كسلت ولا إيه ما أعرفش مؤخرا ما بقتش يعني كان زمان هند كل سنة لازم تبقى موجود.
0: نتصور هذه هي عودة هند صبري من جديد. فما زاد ظافر العابدين موجود نجمنا
2: ظافر العابدين عمل لي بطولة فيلم أنا كتبت فيلم اسمه أبو شنب لياسمين عبد العزيز كانت عاملة فيه ضابط شرطة وجي ظافر عابدين عمل ضابط الشرطة اللي هي بتحبه في الفيلم ونجح الفيلم نجاح عظيم. ظافر أيضا ممثل محترم وإنسان محترم إنسان عظيم يعني أنا بحبه إنسانيا جدا. أما عمل معانا الفيلم ده قمة الالتزام وقمة الأدب ويعني انضباط كامل وياسمين عبد العزيز دي يعني اصلها مش سهله دي يعني نجمه كوميديا كبيره فالوقوف مع ياسمين محتاج حد يكون قدها. هو كان هايل في الفيلم
0: واصبت الاختيار نتصور في ضيف العابدين. حكينا على التوينس نحب نكمل زده مع عايشه بن احمد ودره زروق. دره زروق سنه تحكي برشا على دورها عايشه زده حققت نجاحات في مصر.
2: دره صديقتي جدا وهي يعني ممثله شاطره جدا. عايشه بن احمد احنا التقينا مره لما جت شافت المسرحيه عندي في المسرح وفوجئت بكم المحبة من الشباب اللي موجودين الفنانين لعائشة بن أحمد يعني استقبلوها استقبال مذهل. أنا شوفي من كتر ما أنا بشتغل ما بقعدش أتفرج على التلفزيون يعني من كتر ما أنا بشتغل ما عنديش وقت أقعد أتفرج على مسلسل مثلا ولا أقعد أتفرج على الأفلام يعني بروح أتفرج إنما مسلسل ما بيحصلش كتير. ففوجئت بأنها عندها شعبية مهولة وسط شباب الفنانين المصريين ومن ساعتها بقى بقينا يعني أصدقاء. إنما هي أنا أعتقد أن هي ممثلة مهمة جداً في مصر.
0: نوجه تحية لكل ممثلين التوينس اللي موجودين خارج حدود الوطن منورينا ومشارفينا. ترتيحة صغيرة ونرجو نكملوا حوارنا مع المخرج المصري خالد جلال.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.

0: مساء النهار ب 44 دقيقة، انتم معنا في نجوم على موزايكا فام. نسلم عليكم من ما كنتم في الاستماع. نكمل حوارنا مع المخرج المصري خالد جلال. عشرات الأعمال المسرحية، برشا ناس تكونت على إيديه. اليوم 2026 وانت نجم، نقولوا مانيش باش نكبرك ولكن واكبت زوز أجيال مختلفة. خالد جلال، فما عزوف صحيح على المسرح ولا ما زالت نفس الرغبة، ما زال نفس الاجتهاد، نفس المحبة لعالم الفن الرابع؟
1: والله أنا عايز أقول إن المسرح ده الحاجة اللي عمرها ما هتموت. المسرح هو اللقاء الحي الوحيد في الفنون، الحي الوحيد. زي بالظبط زمان لما كنت تطلع المطرب يقف قدامنا كده يغني وراه فرقة موسيقية ويطلع يغني للناس. هذا اللقاء الحي مفيش حاجة بتعوضه، مفيش أي حاجة ممكن تعوض لقائك المباشر بالمتفرج. فالمسرح يقعدوا يقولك بقى أصل الاي اي هيعمل ايه، أصل مش عارف ايه هيعمل ايه، أصل ده هيؤدي، أصل القنوات والسماوات المفتوحة هتؤدي لتراجع دور المسرح. أنا بصراحة بشوف انه مفيش كده. الوجبة دي على كده الإقبال المهول لما المسرح بيكون حلو. يعني المسرح المميز، حاولي انت تجربي تخشي مثلا مسرحيه زي بتاعتنا بتاعت حاجه تخوف ولا حواديت اللي بتتعرض دلوقتي، حاولي تخشي مسرحيه زي اللي في مركز الهناجر للفنون اسمها الارتست بتتكلم عن قصه حياه زينات صدقي، ما تعرفيش. حاولي تخشي عرض ام كلثوم اللي بيتكلم عن قصه حياه ام كلثوم للدكتور مدحت العدل واحمد فؤاد، مجموعه شباب صغيرين. ما فيش كرسي فاضي، مفيش كرسي فاضي في مسرح الموفين بيك ده، مسرح كبير، مسرح 1000 كرسي، 1200 كرسي في مصر، ده يعتبر مسرح ضخم، مفيش ولا تذكرة موجودة. فلما بيكون المسرح حلو، يعني لما بيكون مسرح معمول كويس ومعمول بصدق ومعمول بمحبة، قصدي ده له سر، زي ما انتوا بتعملوا الأكل كده، أو زي ما حد بيعمل أكل، مش انتوا، أنا كمان بعمل أكل، بس قصدي زي ما أي حد سر الطبخة زي ما بيقولوا، سر الطبخة دي المحبة والشغف والعرفان والاستمتاع، وانك انت ممثلين المسرح دول عاملين زي الشجر كده، تحس انهم جدرهم ضارب في ارض المسرح، بيبقوا واقفين هامات على خشبة المسرح. فكل ما كانت المسرحية معمولة بسر الخلطة المظبوط، المتفرجين هيدوروا عليه، هم اللي هيدوروا عليه.
0: حكيت على السر هذا اللي هو المحب والشغف والاستمرارية والتواصل، وقلت كلمة العرفان. كما قلنا كونت العشرات، فما شكون تنكر لخالد جلال، فما شكون عشت يعني الجحود خدلان؟
1: أبداً. عمري ما حصل كده. شوفي أقول لك حاجة، إحنا بنبتدي كل دفعة بيبتدي مثلا عندنا 200 طالب بيتخرج 50. ليه؟ بيروحوا فين ال 150 واحد اللي ما كملوش دول؟ دول ما بيقدروش يعيشوا في مناخ مركز الإبداع الفني، مناخ منضبط، مناخ بيمنع الدلع وانك انت تتراخى، مناخ هم كمان لما بيخرجوا بره مركز الإبداع الفني وبيلاقوا تقدير مهول. إن هو انت من عند خالد جلال؟ انا بس عايز اقول لك يعني انا مره استاذ شريف عرفه المخرج العظيم السينمائي المصري ده كلمني قال لي خالد الحقني، قلت له ايه؟ قال لي على الباب عندي، انا عامل اوديشن على الباب فيه بتاع 150 واحد بيقولوا انهم من عندك، بيقولوا انهم من عندك عشان يتعاملوا كويس، يعني هما بيقولوا احنا من عند خالد جلال. فقلت له خليهم يطلعوا لك كارنيه المركز الابداع لان كل طالب عندي له بطاقه. فقال لي نصهم مشي وما قلنا الكارنيه لان هما مش طالبه عندك، يعني قلنا طب يا جماعه خلاص اللي من عند خالد جلال يطلع الكارنيه، كلهم مشيوا من قدام الباب. فانا بيحصل عندي حاجه عايز احكيها لك. كل شهر رمضان الدفعات اللي اتخرجت كلها، كل دفعه ليها يوم تيجي تفطر معايا في شهر رمضان. اللي متابعني بقى على الفيسبوك هيشوف الصور. اول دفعه اللي اتخرجت في الاول خالص سنه 2002 دي بتيجي كامله، تلاقي بيومي ده داخل، وتلاقي صوره طبقي داخل، وتلاقي نضال الشافعي ده داخل، وتلاقي الناس بتيجي، الناس مرتبطه لغايه النهارده. انت انا متخرج من جامعه القاهره بس ما بروحش جامعه القاهره، لكن اللي متخرج من مركز الابداع الفني لغايه النهارده من اكتر من 20 سنه بيجي مركز الابداع الفني، بل يعني هزيدك من الشعر بيت، واقول لك ان انا في مسرح الشباب سنة 96 عملت حاجة اسمها ورشة مسرح الشباب. السنة اللي فاتت دي قالوا لي احنا عاوزين نعمل يوم نيجي نفطر معاك في ورشة مسرح الشباب. 96 يعني 26 سنة واربع سنين يعني 30 سنة. يعني طلبة متخرجين من 30 سنة وبقوا امهات وبقى عندهم بيوت وبقوا بيشتغلوا في حاجات، جمعوا بعض وقرروا ان هم ييجوا. علشان كده عمري ما حسيت بحكاية النكران الجميل او ولو حد وانا ما شفتش طبعا، ما حصلش يعني، ما سمعتش، بس لو حد عمل كده، ما انا ما بكونش، انا ما بفكرش، انا بفكر بس في النهارده وفي الولاد وفي ولو انكر يبقى انا ما علمتوش كويس، يبقى العيب عندي مش عنده، لانه التعليم الانسانيه هو جزء من تعليم الفن.
0: صرحت مره قلت ابحث عن الانسان قبل الموهبه.
1: طبعا مؤكد قاعديني مع واحد سوي وانسان كويس، وانا حموت نفسي علشان البني ادم ده يبقى نجم واشتغل معاه واطوره واعمل كده. احيانا بيبقى فيه زي بقى في كل حاجه، في الكوره بقى، في لعيبه الكوره، في كل حاجه، تلاقي ممكن يبقى موهوب جدا وملعون جدا، يعني موهوب جدا بس انت ما تقدريش تستحملي توقفي معاه خمس دقايق من كتر كم الكراهية اللي موجود، من كتر طريقته اللي مش مناسبة مع الناس والحاجات. انتوا في لعيب من تونس هنا اسمه علي معلول، جمهور النادي الاهلي كان بيقول يا بختنا معلول عندنا. جمهور النادي الاهلي اللي هو بالملايين ده كان دايما ليه؟ لانه علي معلول ده مش بس لعيب كورة كويس، هو انسان كويس. علي معلول يوم ما قرر ان هو يرجع يلعب في الصفاقسي هنا اعتقد كان واقف بيبكي في الاستاد وبكى الاستاد، يعني مش كان بيبكي، ده هو كان واقف كده والاستاد كله كان متفاعل معاه وبيحبه. الانسان اولا وهقول لك دي الف مره، الانسان اولا. احنا عندنا ذكرى عظيمه مع الراجل ده لانه بني ادم كويس. هو طبعا لعيب بره المقارنة، ده لعيب بيموت نفسه جوه الملعب، بيموت نفسه جوه الملعب، لكن هو مش بس لعيب كويس، لكن اللي أبقاه في الذاكرة واللي خلينا نقول يا بختنا الراجل ده موجود عندنا إنه إنسان وإنه سلوكه مظبوط.
0: لعب هو 7 سنين تقريبا في الاهلي، بيحبوه برشا كما ذكرت
1: جداً.
0: ويمكن كما حكيت كونه الموهبه مع الانسانيه هي اللي تنجم تخلق النجاح. كخالد جلال تم من كونه ينجم يكون فما نجاح صدفه، يقول لك فلان نجح بمحض الصدفه؟
1: يقدر ينجح بالصدفه بس ما يقدرش يستمر. يعني في ناس بتنجح بالصدفه، يعني يعمل حاجه تخليه يبقى زي ما على بلغه العصر يعني ترند. هو راجل ده ترند يعني، انما يكمل يظل في في في بؤره الاهتمام وقت اطول، دي مسؤوليه كبيره. يعني ضربه الحظ تساعدك لكن ما تكملش معاك، يعني تطلعك تعمل لك جمب كده مره واحده، لكن علشان انت بقى تكمل لازم تبذل جهد مهول. النجاح مش سهل، وما فيش حاجة اسمها يعني يقول لك مثلا ايه ابناء الممثلين وابناء ما فيش حاجة اسمها كده. لو مش كويس مش هيكمل، الجمهور لا يرحم. الجمهور لو انت ما عندكش قبول مش هتكمل، لو انت مش بتبذل مجهود مش هتكمل، واللي هينفضوا من حواليك. صحيح من كتر الماركت ما بقى كبير، بقت كل بضاعة عليها زبونها، يعني الناس ممكن يقعدوا يتفرجوا على حاجة ما تبقاش حلوة قوي من وجهة نظرنا جميعا، لكن في النهاية ما بيستمرش ويعلم ويسيب أثر، لا يترك أثر إلا الناس الحقيقية.
0: فما شكون من الأول شكيت ربما في موهبته أو في النظرة الأولى في عين خالد جلال ثم بدلت رأيك؟ استدركت؟
1: لا بصي هقول لك، احنا عمرنا ما حصل معانا كده، لكن هقول لك مثلا مين اللي انا اللي استوى مع الوقت. عارفه يعني ايه استوى؟ يعني نضج مع الوقت. في ممثل مصري مهم جدا دلوقتي اسمه حمزه العيلي. حمزه العيلي كان عامل بطوله مسلسل ريهام عبد الغفور السنه دي اللي كان في رمضان، ولمع لمعان مهول وتتفرجي عليه وهو شغال مع ريهام عبد الغفور عمل حاجة تراجيدي قمة التراجيديا، وتتفرجي عليه وهو مع أحمد السيد أمين في النص الثاني عامل قمة الكوميديا. ده ممثل فاخر بقى. وهو لما جه كان جاي من محافظة المنيا، أما جه يدرس عندي هو من دفعة قهوة سادة، مساعدة قهوة سادة سنة 2008. أما جه من المنيا كان هادئ وساكن، وهو صوته رخيم كده يعني بيتكلم كده بيعمل كده. فهذا الصوت الرخيم مع الهدوء بتاعه مع انه اخلاقيا مذهل، يعني هو راجل يعني مؤدب زياده عن اللزوم زياده عن اللزوم. فكنت دايما اقول له هو شاطر، امتحن قدامي وعمل دور وحشي وقال مونولوج قوي جدا وممثل حلو، بس اقول يا ربي الراجل ده امتى هيفور، يفور يعني يطلع بقى زي ما زي ازازه الحاجه الساقعه كده لما انت ترجيها وتروح مطلعها، اقول امتى هيتحرك،
2: طلع طاقته وي.
1: استوى بقى على نار هادئه زي ما بنقول، نضج على نار هادئه ثم تالق، يعني بقى له سنتين الله اكبر مسلسلات وادوار كلها فريد. عندي ممثل اسمه محمد فهيم ده مذاكر، واحب يذاكر، يعني هما كل الولاد اللي عندي مميزين، لكن في ناس فراج، محمد فراج، محمد ممدوح، لا يعني مش عايز انسى حد لان هما كلهم اولادي بصراحه.
2: محمد فراج مبدع الحقيقه في مختلف يعني الادوار اللي يخدمها، يمكن زاد كتالوج كان
1: كتالوج وفرد وشوكولاته لا ممثل وفيلم الممر، في فيلم الممر هو عامل دور عسكري صعيدي ووقف قدام طيارة العدو ومرضيش يجري، فأحمد عز قائد بتاعه قال له انت ما جريتش ليه، انت المفروض، قال له عشان يرجع بلده يقول لهم ان العسكري المصري ما بيجريش قدام الطيار. الجملة في الفيلم يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيكرمهم على المسرح، اما طلعوا قدامه بقى واقف احمد عز ومحمد فراج واقفين كلهم فريق العمل بالكامل، فقال له يا محمد انت قلت جمله تدرس في الـ في الـ في, الـ في العسكريه، انت قلت الجندي ما يهربش والثبات الجندي. شوفي بقى اما توصل
2: لانه تاثير
1: تاثير الجمله تاثير الجمله تبقى حلوه ازاي على البني ادم. فمحمد فراج ممثل فريد، وما كانش فيه وسام اكبر من كده، ما فيش وسام اكبر من انك انت الرئيس يقول لك كده.
2: وتحيه ليك انت يا خالد جلال على كل النجوم هذوما اللي نشوفوا فيهم وعلى الابداع هذايا في الاعمال المسرحيه والسينمائيه. فقط قبل ما نختم، علي معلول 9 سنين في الاهليه مش 7 سنوات،
1: هاوك علي معلول يعمل اللي هو عايزه
2: هاوك مش ما نقصلوش عميد
1: 9-7 هو حر
2: به. المهم 9 سنين. شكرا ليك استاذ خالد جلال، نورتنا في موزايكا فام، بالتوفيق ليك والكل الفريق في المهرجان قرطاج الدولي للمونودرام، مازالوا لك برشا خدمه كرئيس لجنه التحكيم، بالتوفيق ونورت.
1: انتوا اللي منورين وانا فخور وسعيد جدا بالحلقه دي.
2: شكرا لك خالد جلال، كان ضيفنا في ساعتنا الاولى من نجوم. خليكم معنا نحكي موسيقى وفن في ساعتنا الثانيه مع الفنانه نبيها كراولي، باش تسمعوا جديدها توت سويت بعد الاخبار مع سيف الدين المهري. رجعينا.

0: publicité.
1: مي بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذه خلتني في سير كلمة تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع إسماعيل بن عيسى.
2: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم بولي روتي بوتي كاليبر ب 9450.
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل لـ 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
5: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn، وذلك بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقنية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي، والسنة التاسعة من التعليم الأساسي، والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، وذلك قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. عدة ولايات تونسية تسجل خلال 24 ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، حيث بلغت أعلى كمية على المستوى الوطني في ولاية القصرين، وتحديدا بمدينة القصرين ب 48 مليمترا، تلتها مجل بالعباس ب 27 مليمترا، ثم سبيبة ب 20 مليمترا، وسبيطلة ب 16 مليمترا. أكثر تفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري لموزايك.
7: سجلنا أمطار كانت محليا كميات هامة في المناطق الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين، 16 مليمتر في مجل بالعباس، أيضا من ولاية القصرين في قفصة. سجلنا 19 مليمتر في سيدي عيش، 8 مليمتر في زنوش وسبعة في رديف، أعلى كمية في سيدي بوزيد 10 مليمتر في كل من المكناسي ومنزل بوزيان. مدنين وتتاوين سجلنا 8 مليمتر في بني خداش و8 مليمتر في الذهيبة، هذوما أعلى كميات. في المنستير 6 مليمتر في المعتمر. اليوم ننتظر تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات.
6: تونس تحتضن يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية Healthcare IT Forum في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية ومن مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السيبرانية والذكاء الاصطناعي وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنتدى. في الشأن الدولي صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار. والمسؤول يضيف للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن دونالد ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. وكالة أنباء الإمارات تنقل عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها اليوم إن حركة ملاحة الجوية في دولة الإمارات عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضت في 28 من فبراير مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس. نجوم كنا سبت من الصنار المريساتين مع نوفل ورداني وسامي الحامي.
1: ماضي ساعة وخمسة دقائق. السلام عليكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيكا فام. هذه نجوم في ساعتنا الثانية. نستقبل بكل حب الفنانة التونسية نبيها كراولي. قبل ذي نسمع جديدها توت سويت ليام في نجوم على موزيكا فام. رجعينا

0: ماضي ساعة 9 دقائق نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايكا فام. تولت لساعتين ما زلنا مكملين معاكم حتى لساعتين في نجوم على موزايكا فام وفرحانين جدا باستقبالها. هي قاعدة تعمل في برشة جديد, فنانة تونسية بين الأصالة والتجديد, جمهور من مختلف الفئات, صادقة ومحبة اللي تعمل فيه بكل حب. الفنانة نبيها كراولي, مرحبا بيك نبيها.
1: يعيشك سامي, فضلك وشكرا على التقديم الحلو.
0: أقل حاجة نجم نقوله على نبيها كراولي اللي جتنا بجديد عمل كومبوزيتور, شفنا أمين قلسي والكلمات لياسين حمزاوي ليام كنتوا تسمعوا فيها على موزايكا فام. ما زلت يا ليام الحب به نعيش, وما زال عندي كلام وكلامي ما يكفيش.
1: قبل أنا حبيت سامي قبل ما نبدأ نحكي على الأغنية من خلال الموزايك, أنا جانفيت تول موند أنه يمشي يسمعها, هي موجودة على قناتي الرسمية باليوتيوب القناة اللي فيها بادج بلو الرسمية يعني. فيسعدني جدا أنهم موديمة يبدو كن قابل الناس وإلا في التعليق ولا حاجة ديما الجمهور, وهذا طبيعي جدا أنه يطالب بجديد. وأنا كما ذكرتي جاية محملة بارش جديد فجديد كما أنا قمت ونظمت يعني سمعت أغاني واخترت وأنجزت وقدمتهم بكل محبة, ماذا بي الجمهور يوريلي هالمحبة هذه اللي كما يوريلي فيها لما يقبل على حفلاتي وتبارك الله عديدة الأنشطة اللي قمنا بها, ماذا بيا يفرحني ويدخل للشان يوتيوب ويشوفها ويعلق ويعطيني آرائهم, لأني جاءت أني نسمع آرائهم وتعليقاتهم.
0: ونبيها كيفاش تستقبل ميل الجمهور أكثر ديما للقديم للنوستالجيا رغم المجهود اللي تبذله في كل مرة في الجديد, لأنه الجمهور ديما يميل للقديم.
1: طبيعي جدا أنه ديما الجمهور ماذا بيه يبقى في الزون دو كونفور متاعه ومعروفة زادة أيضا أنه الجديد ديما ياخذ وقت باش يوصل, يخليه على ياخذ التامبو متاعه. وأكيد إذا هو عمل صادق أكيد باش يوصل للناس. وتو باش نرجع لك على ليام,
0: أرجع لي على الكلام هذا
1: قلتي لي ليام. ليام كما ذكرتي كلمات حمزاوي وتلحين أمين قلسي, تلحين وتوزيع ستيل خدمته هنا في بداياتي مع أنور براهم قريب من قلبي, وخاصة أنه الموضوع هذايا موضوع وجودي إن شئتي اكزيستانسياليست اللي يهم الناس الكل, لانه الايام موضوعها الزمن الحياه بكل اوجهتها العمر العمر اللي يمر بسرعه بحلوه ومره يمر بسرعه وما نفيقوش به, جي لحظة نقولوا كيفاش مرتك السنوات هذيك ما نفيق إلا بمرورها تاخذنا الحياة بكل ما فيها. وأنا مثلا أحيانا نشوف ديدام هبتين ذريتهم يوصلوا في ذريتهم للمكتب وإلا هزينهم بشمشوا يعملوا أكتيفيتي, نقول أنا أمس في الأيام كنت كيفهم, كنت نوصل في سلمة نتلفت يعيشك الله يخليك, نتلفت نلقى سلمة بنتي صبية تبارك الله, نقول كيفاش مرت السنين كيفاش الأعوام تعدت. يعني هذا موضوع يعني أي إنسان يلقى روحه فيه أي إنسان,
0: والسنوات تمر والزمان يمر. وبالنسبة ليك نبيها قلت الحب به نعيش, نبيها بالحب تعيش, بالحب تتواصل تستمر.
1: طبعاً إذا كان بحب العائلة بحب المعجبين بحب الببليك هذاك كيفاش الفنان يليكزيست أتخافير محبة الناس وعايش بش إذا هو عنده يعني في مجالي كي تنتج وتكون موجود وينادوك ويقبلوا على حفلاتك معناها تو اكزيست. ولكن زاد حبيت حاجة أخرى نقول لك عليها سامية, هي أنه الأغنية على ما هي تنبه للزمن ومروره وسنواته اللي تمر من حياتنا أحيانا في غفلة منا, على قد ما هي أغنية بورتوز دسبوار تقول في مهما الزمان يطول في الأمل يعيش, وتحكي أيضا على قيمة الصبر في الحياة, وتحكي على أنه رغم المحن
2: والعراقيل والصعوبات,
1: أي رغم المحن والعراقيل يبقى الإنسان واقف ويواصل مسيرته.
2: بها تفرج معنا في الفيديو هذا اللي هو إكستخي من الكليب, وباش نعطيك تشوفه معنا توا في المباشر. هي جولة لنبيها كراولي بين صور اختارت العالم الهادئ, يمكن فما بعض الألوان القاتمة صحيح موجودة في الكليب تتفسرنا علاش, ولكن رحلة في صور في عالم نبيها كما نشوفه, نبيها كراولي في قمة النجاح, نبيها كراولي مع الوالدة الله يرحمها ومع سلمى. علاش اخترت الموندو هذايا؟ علاش اخترت الجولة هذه في الكليب؟ كأنك شنو تقولنا؟ ماذا فعل الزمن بنبيها كراولي؟
1: هو عمل الأيام وأعمال أخرى جديدة أيضا تتزامن مع الأيام, أما كل حاجة في أوانها. أعطينا منها أشخاص والآن الأيام وما زالت البقية تأتي إن شاء الله. هو العمل وراه إكيب شاب, إكيب جون اللي كانت وراء تفاصيل الأيام. الإدارة الفنية كانت سلمى كراولي,
2: تنحكيو عليها.
1: ألا فريمون أسوري, هي صاحبة الفكرة الفنية. والعمل هذايا كما شفتي تقولي انت تم في يعطيك هدوء, يعطيك سكينه,
2: يعطيني مسيره نبيها كراولي,
1: اي يعطيك هو الوقت, عامل الوقت ايضا ويحكي على مسيره, اي مسيره وحياه, حياه خاصه مليئه بمهنيا بنجاحات بأزمات, وعلى صعيدي الشخصي بأفراح ومحن, وهذه هي الحياة. تبقى لهنا تجريني باش نحكي لك على الليكيب اللي قامت بالعمل هذا, على رأسها الشابة سليمة بن قمرة. نحيوها سليمة اللي عملت عمل جميل, وأنا شخصيا متوسمت لها مستقبل جميل في مجال الإخراج والمنتج المنتج.

0: كم يمكن؟
1: أي الصبر هي قيمة إنسانية جميلة ياسر، وهي اللي تخليك، هي اللي تخليك ثابت وواقف وتواصل طريقك.
0: اللي يقول نبيعة كراولي وتنرجع نحكي على سلمة، ما زلت باش نحكي عليها، باش نحكيه على يمكن نبيعة كراولي، اللي يقول نبيع يقول ليام ليام والمكتوب. فاليوم تعنون نفس العنوان باش تفسرين عليه. ترتيحة صغيرة ونرجع معكم.
2: جمهور السينما والفنون البصرية والواقع الممتد، موعدكم مع الدورة الثامنة لمهرجان جاب السينما فن من 26 أفريل حتى 2 ماي. مهرجان يركز على صورة بكل أنواعها ويحكي على قضايا العالم من خلالها. الموعد في واحد المتوسط، لقاء يجمع بين صنع السينما والصورة مع الجمهور. جاب السينما فن هو فضاء للنقاش والحوار من تونس والعالم. جاب السمحة، تعالوا عيشوها. جاب السينما فن بمساهمة وزارة الشؤون الثقافية، بلدية جابس، شيغي، فتال وموزايك فم.
0: نجوم، ما زلنا مكملين معكم في نجوم على موزايك فم، هذه ساعة و 19 دقيقة نكملوا حوارنا مع الفنانة نبيعة كراولي اللي تجينا بجديد ليام. وكما قلت لك نبيعة كراولي يمكن كي نحط حتى في الغشاخ نبيعة كراولي طول جيني ليام والمكتوب، الاثنين بيا غروا. علاش علاش اخترت نفس العنوان؟ رابط النوستالجيا فما
1: هو دائما موجود، وليام والمكتوب عندها مكانة كبيرة لدى الجمهور. لا يعني دخلت للتراث التونسي، يعني حتى اللي يسمعها يظنها تراث، وهي لا، هي أغنية جديدة. ف كعنوان صراحة كنا نفكر بين كذا حاجة. ما زلت يا ليام لقيناها طويلة، يعني عنوان ما زلت يا ليام طويل. يا ليام ما تمش عليها الاتفاق. في الآخر قلنا ليام، اش نعملوا ليام ونزيدوها 3 بوان تو سامبلومون، ما الاخرى ليام والمكتوب، وهذه ليام اي 3 بوان، على اساس انه على المدى. يعني
0: وين تتقاطع الزوز اغاني؟ وين نقطة اللقاء بين ليام والمكتوب وليام 2026؟
1: في انهم يحكوا على الحياة، يحكوا على ما يمر به الإنسان من حلو ومر، كما الفراق في الأيام والمكتوب، والأيام الجديدة على مرور الزمن، على نظرتنا للعمر، للسنين يلتقيوا. هم تجارب حياتية، والزوز من الأغاني القليلة اللي نبيها تحكي فيها على روحها، على يعني فيهم بارشة من نبيها.
0: ولكن زوز الأغاني كانوا فما زوز نبيهات في الحكاية، نبيها في ليام والمكتوب ونبيها النسخة هذه نسخة 2026.
1: فما نبيها اللي قاعدة تتجدد، مش زوز نبيهات، وإنما نفس نبيها اللي تتطور من مرحلة حياتية إلى أخرى، نتطور نتجدد نواكب، نبيها متجددة. وهم زوز الأغاني كما قلت لك فيهم الكثير من نبيها، وفيهم برشا شجن، زاد نفس النمط نتاع الشجن.
0: وهذا اللي تمر به حاليا نبيها كراولي، لأنه المتابعة اللي نبيها من حتى في الموسيقى كي نحكي من هاي طلت الباهية الأشخاص لليوم ليام، فما حاجة صارت في نبيها نفسيا وفنيا.
1: فما فنيا هناك، أنا نحب الاطلاع، نطلع على تجارب العالمية، ون جوكتوا ناس اللي هم عندهم نظرة جديدة للمسائل هذية مهنيا. أما إنسانيا الأشياء اللي مريت بها في السنوات الأخيرة، فقدان الوالدة
0: الله يرحمها،
1: فقدان العزيز علي عندي أخويا، وبعد بسنة أخرى فقدت أخويا الثاني.

0: فما يعني أثروا في يعني الحياة أثروا في.
1: رغم أنك نبيها شديد تصحيح
0: حاولت إيش
1: حاولت تتجاوز حاولت تتجاوز حاولت تتقوى
0: أي.
1: حاولت
0: أي.
1: تشغل وقتك اللي هي لا. الحاجة العادية
0: صحيح.
1: متاعك
0: صحيح.
1: ورغم هذا ترجع
0: الإحساس وال الداخلي فما فما فما أثر محن، لكن أنا ديما واقفة ديما بالأمل أن غدوة كما قلت في الغناية نهار جديد. فالأمل هو اللي مخليني واقفة، وكما حكيت على الأيام راهي فيها ياسر من نبيها، رغم المحن ورغم الصعوبات راهو يظل الأمل موجود والثبات موجود والمثابرة موجودة، لأننا مثابرة. فذاك علاش قلت لك راهي بورتوز دو ميساج ديسبوار.
1: ورغم هذا إذا نحب نقول كونه في بداية الكليب استحضرت بيت شعر لأبو القاسم الشابي، قلت سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. علاش
0: هي الحكاية السيتاسيون خذيناها؟ جتنا فكرة باش كل فيديو كليب ولا كل فيزيوال إن شئتي نبدوه بمقولة نبدوه ب. ففي الأول مع أشخاص اخترت ومن العشق ما قتل، وهذه سأظل كل واحدة سأظل رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء للشاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي. كل سيتاسيون لها علاقة بموضوع الأغنية. وطبعا أنت سامية تعرفي جيدا أنه ما فمش مسيرة نجاح بدون محبين وغير محبين، باش ما نقولوش أعداء.
1: لليوم ما زالوا موجودين اللي ما همش محبين؟
0: أكيد أكيد، بالعكس يمكن توا أكثر شوي من ذي قبل، لأنه فما الغيرة يقول لك كيفاش مطلوبة موجودة، حفلاتها الكل أجيشي فيغمي، ونستحضر حاجة أنا اللي هي كيما مخكي صراحة، اللي هي الحفل اللي عملتها لـ 30 جانفي، أحد الحفلات في المسرح البلدي اللي كانت يعني بلاغ رسمي نبهوا اللي فما تومبيت، والناس جت ملات المسرح. فإيش أكثر من هذا دليل محبة؟ إيش أكثر من هذا دليل على مكانتي عند الناس؟ أنه يخرجوا لك في نهار ممكن يعني يخبروا أنه باش تكون فيه طمبات. فإيش أكثر دليل صارخ أكثر من هذا؟ هي هذا ما يحسدوش عليه الناس؟ يحسدوا عليه
1: من الوساطة الفنية نبيها؟
0: والله أنا ما نلوجش هم منين الحق، لأن مش في اهتماماتي. أنا أعمل ونمشي قدما، ومن ملوجش على، لانه كان باش نلوج على فلان وفلتان، راني مانيش بحذاك اليوم، وراني مانيش جايبه جديد وراو لا.
1: وكما عهدنا وكما عرفنا نبيها كراولي كان بالخدمه هو عنوانها. ونبيها نعرفك صعيبه برشا مع روحك، صعيبه برشا مع الفريق. حكيت على سليمه بن قمره نوجه لها تحيه. نحب نحكي على سلمى اليوم اللي هي بنتك، اداره فنيه، كونك تسلم سلمى في عمر
0: صغيره،
1: في عمر صغير في بدايتها في الحلم هذه اللي قاعده تخدم فيها.
0: يرحم والدي.
1: مسؤوليه
0: حلم.
1: مسؤولية عطيتها المفاتح متاع مسيرة نبيها كراول.
0: هاي هي حملتها بنيتي مسؤولية صحيح، لكن ألا أسوغي بارك الله عليها، برهنت على كفاءة كبيرة، وهذا مش شهادتي أنا، شهادة الكيب الكل اللي خدمت معاهم، ويعني حذرت ما جيش كيكرة مش أفيك أنكوتات.
1: قداش عمرها اليوم
0: برغبة شخصية؟ سلمى 25 الآن دخلت ل 25 سنة. ف كان برهنت على كفاءة لأني أنا شفت عملها وعطيتها الإمكانية لوبورتينيتي باش توري لي اش نجم تعمل، وأنا عجبتني الفكرة. كان ما عجبتنيش ما كنتش التزم معها، ولكن الحمد لله. وسلمى هي راهي في الأصل قرأت حقوق، ما هيش في المجال الفن،
1: مغرومة بالمسرح.
0: قرأت حقوق لكن الآن تعمل مسرح وتعمل موسيقى. ف صراحة قدمت عمل يشكى، ما كانش سهل، ما كانش سهل. أول حاجة أنت تعرفيني معرفة جيدة، والناس أيضا المتابعين يعرفوني أني صعيبة في الخدمة.
1: أي برشا،
0: أي
1: تعاود تدقق تتفرج،
0: أي أي
1: تفاليدي كل شيء، تقف على كل صغيرة وكبيرة.
0: صحيح.
1: حضور سلمى اليوم كان فارق في مسيرتنا بها كراولي، نقطة
0: حقق الإضافة. أي حقق الإضافة، عين جديدة، وعين متشبعة بالمسائل الفنية يعني، وعارفة لأن حكينا مطولا كإدارة فنية، مش كبنتي، كإدارة فنية والفنانة، باش عرفت أنا وين نحب نمشي، شنو الميساج نحب نبلغه، وهي تعطيني الآليات اللي نوصلوا بها الميساج، ونظرتها هي باش نحقوا الإضافة. لأني إذا باش تلتزم باللي نقول بها أنا، نقولها أنا فقط، ما عملنا حتى شيء، وإنما هي زادت عليه.
1: وناخو يمكن شعار لنا بها كراولي نتبنى في بلاستك، نقول الثقة في العائلة بين سلمى وبين فيفي اللي هي مناجمنت معك. أوه. إدارة أعمال مجهولة
0: والله محليك سامي، حطيتي يعني النقاط على الحروف. فعلا أنا نعتبر محظوظة أني في عائلتي الإدارة شبيني
1: ظروف مباشر اسمع لعلي
0: شبيني
1: نحكيو على العائلة. كما قلنا ما نعرفش معاش عندك ثقة أنك بحثت تايوغ للي اليوم 100% الأعمال.
0: بحثت جدا، تضحك سامية لأنها داري على الرحلة
1: رحلة البحث.
0: أي رحلة البحث، بحثت ولازلت، ولكن في كل مرة نعطي ثقتي وما نكونش ساتيسفات. نعطي ثقتي الكبيرة وأنا نثق، ونعطي الفرصة للناس حتى كان يكونوا جدد، لكن في الآخر ما نلقاش اللي نلوج عليه. دونك نرجع ونقول اللي العائلة نعمة من عند ربي، الحمد لله بكرة وأصيل.
1: نعم،
0: كما محبة الناس نعمة، كما العائلة لما تكون محاذياتك وبجنبك وواقفة معاك نعمة كبيرة.
1: مسكرة على حياتك الخاصة، على حياتك الشخصية، ما نعرفوش برشا تفاصيل على حياتنا بها كراولي.
0: أي
1: اختيار،
0: أي كتومة، أنا كتومة، من جون ديفوال با ما في بريفي هكا بسهولة يعني نقول الاهتمام يكون بما يربطني بالببليك، هي إبداعات إبداعات فنية، فالأولوية للإنتاج الفني. ومن حين لآخر حويجة هكا ما فيها بس، أنا مش مسكرة يعني بصورة كومبليت، وإنما أحيانا نقدم
1: ولا حاجة. مثلا سلمى ولينا نشوفها معك في الحفلات، ولينا نراوها معك محاذيتك، كما قلت عندها رؤية فنية مغرومة بالمسرح اليوم، تخليها تنتهج نهج الفن، نهج الاحتراف سواء في الموسيقى أو في المسرح مع الفكرة.
0: نخليها رغم ما نعرف اللي المجال ككل مجال صعيب الولوج، صعيب أنك تدخله، وصعيب أنك تحقق فيه إنجازات، ولكن أنا نقول النجم نفيدها بخبرتي، النجم نفيدها بخبرتي
1: باش نستغلوا خبرتنا بها كراولي. لو تقدم ماستر كلاس لفنانين مبتدئين وعلاش ليه سلمى تكون من بين الليكيب هذية ولا أي فنان مازال في بداية المسيرة متاعه، نبيها كراولي المسيرة باش تقدم لهم ثلاثة نصايح لمسيرة فنية ناجحة شنو يكون؟
0: يكون المثابرة، لأن الدوام ينقب رخام كما يقولوا، الصدق، لأنك لازم تكون صادق مع جمهورك باش يوصل، ونقول الصبر، ما تستعجلش الأشياء. كما تقول يما يرحمها الصبر ينال، وأصبر يا صابر تنال الخير. الصبر مطلوب باش ما تستعجلش النجاح وترتبك، الصبر مطلوب.
1: في المقابل باش تقدم لهم ثلاثة حاجات تنجم تدمر مسيرة فنان لازم يجنبوه.
0: حاجات يجنبوه، نقول أول حاجة سعد جيل بالي هي الغرور. ما يلزمش حتى وإن حققت نجاحات رهيبة، ما يلزمش تختار، لأنه مش حلو، يدمر. الغرور ما يخليكش تقدم، يخليكش تيفولو.
1: شنو هو الدواء نبيها؟ شنو الدواء اللي خذيته نبيها باش ما تغارتش؟
0: في طبيعتنا، في طبيعتي اللي هو الناس ديما يقولوها، ديما وين يقابلوني، وين في التعاليق، في الواحد يقولوا نبيها قداش متواضع، قداش قريبة من الناس. هذاك يزمك كل يوم تذكر نفسك أنك الحاجة الثانية هي ما تشكش في قدراتك، ما تشكش في مؤهلاتك، ما تشكش في روحك، قول أنا قادر. الثالثة نقول الخوف من الفشل، ما تخافش، ما تخافش، لأن ما فماش مسيرة كونستانت بكلها نجاح. لا لا لا لا، فما هزات اللي هو أمر طبيعي، لأن احنا حين نخطئ نستفيد، نعدل خطوتنا، نراجع أنفسنا. هذوما ثلاثة حاجات اللي جوا لبالي حاليا يعني.
1: أي واللي يمكن أكيد أنت عملت بهم وخدمت بهم حتى لليوم. نبيها كراولي، ما نعرفش ضحيت بأشياء باش تبني المسيرة هذية؟
0: طبعا ما فهمش مسيرة حياة بدون تضحيات. تي هو النهار كي تعديه تقابلك عدة تحديات اللي تجبرك على تضحيات. ككل حياة
1: بشنو عملت
0: هو غالبا التضحيات تكون على صعيد شخصي، تكون حتى قبلتك انت فرص معينة وما استغلتيهاش، وعلى صعيد العائلة ممكن فما مناسبات كنت من الأجدر تكوني فيها مع عائلتك، وفكلمة العائلية ذيك، والواجب المهني خليك تكوني في بلد بعيد، مثلا أنك باش تعملي حفل في كندا ولا باش تعملي حفل في حاجاتك من هذه.
1: ونتصور الحاجات هذية تنجم تبدأ تأثر في الفنان، ورغم هذية الفن كما أخذي منك حاجات كما عطاك محبة الجمهور.
0: أعطاني طبعا.
1: باش نحكي على المحبة هذية، على خاطر شفنا خبر مؤخرا على الفيسبوك اللي هو تواجدنا بها كراولي في مهرجان قرطاج 2026. خلينا نسمعه إيش خاص من جديد زدنا بها كراولي، ونرجعوا نحكي على تواجد الفنانة نبيها كراولي في قرطاج. نعرفك أنها تحاضر في بروجي، في مشروع إذا كانت صرحت به في آخر حوار هنا معنا هنا في مزايكا فام. شوي خد جاوبنا، هل باش تتواجد نبيها كراولي في قرطاج ولا؟ خليكم معنا أشخاص تتسويت في نجوم، رجعينا.

0: أشخاص نبيها كراولي تواصلنا حتى الماضي ساعة 41 دقيقة عملوا طلع علشان يوتيوب نبيها كراولي لو فهمت برشا جديد كان ما زلتم ما سمعتوهش حتى الأيام موجودة على صفحتها على يوتيوب نبيها كراولي تلقاو جديد الكل. هي ضيفتنا اليوم في نجوم, نرحب بيك من جديد نبيها.
1: عايشك سامي.
0: حكينا قبل ترتيحة ذي على محبة الجمهور, الفن عطاك محبة كبيرة من الببليك من مختلف الفئات كما قلنا, خاطر نحكي وديما على التجدد وحتى الجيل الجديد مازال مغروم بالدوز متاع النوستالجيا اللي موجودة في الأغاني. جمهورك فرح بخبر شفناه الدول على فيسبوك نبيها كراولي موجودة في قرطاج 2026, معلومة صحيحة كونفيرميوها؟
1: اش تحب تبربيش؟
0: اش خاص
1: هو المحادثات موجودة, محادثات جدية وإن شاء الله اللي فيه الخير يصير.
0: 2 ماي رانا المحادثات الجدية لازمها
1: لا فما محادثات جدية باهية وإن شاء الله إن شاء الله يكون كان الخير.
0: عنده قديش يحضر العمل هذا؟
1: العمل
0: اللي نعرفه
1: العمل موجود, يعني التصور موجود على للسهرة وإن شاء الله كما كانت حفل الحمامات الكلوتور متاع عم نول متاع مهرجان الحمامات الدولي اللي يعمل الحدث صراحة حاجة فرحتني ياسر. إن شاء الله نحاولوا في قرطاج نعملوا الحدث إن شاء الله.
0: دونك كان ناخو نسبة هكا تقريبا 80% موجودة أنا بها كراولي في قرطاج, نستناو التأكيد الرسمي من إدارة
1: بالضبط.
0: المهرجان ونستناو الأخبار هذا يكون موجود
1: صحيح.
0: أين بالضبط. سيكون التميز الاختلاف نبيها ونعرفك تحضر مليح الخدمة بتاعك؟
1: باش نحاول نعمل نقدم ما ينتظره الجمهور وزيده الانتاجات الجديدة لأنه لازم الانتاجات الجديدة تكون موجودة ونكون سعيدة لو ديسيلا يكون الجمهور أحفظ الأغاني ونستناه باش يغنيهم معايا إن شاء الله.
0: عندك ثقة في الجمهور باش يكون حاضر في مدارس قرطاج؟
1: عندي ثقة مال أنا واقفة وما زلت نقدم في حفلات وما زال الطلب موجود بكثافة من ثقتي بالجمهور ومن ثقة الجمهور فيا إلى جانب المحبة. فما محبة وفما ثقة في أني نحرص باش نقدم لها الأغاني الجميلة اللي يكون فيها ما هو مسجل بالذاكرة وما هو جديد ومتجدد. فعندي ثقة في الجمهور, عندي ثقة وإن شاء الله يكون حاضر باش نغنوا سويا
0: إن شاء الله.
1: نستنى معانا إن شاء الله
0: أكيد نكون حاضرة في الحفل هذا, حفل الحقيقة استنيني خاطر كل عام راهو ستاتويت عليه غياب نبيها كراودي على مهرجان قرطاج وجمهوري طالب بتواجدها في الفستيفال. دونك فرحنا بالخبر هذا وإن شاء الله يا ربي يتم تأكيده على قريب ونشوفوا البروغراماسيون تاع قرطاج 2026.
1: في بالك بعد نجمي تقولي 16 سنة لأني أنا آخر سعودي كان 2010, يعني شفتي الأيام كيفاش تمر الأيام. احنا كنا نحكو على الأيام وما زلنا نحكو عليها, الأيام مرت وسنين مرت تقولي 16 سنة 2010 ما البارح التو ما زال الحفل في خاطري. ف يعني ان شاء الله يكون الحفل في المستوى المرجو ان شاء الله.
0: نبيها ظلم 16 سنة تغيب على مسرح قرطاج؟
1: لا هو نام لا مش ظلم لا
0: ما حبيتش تكون حاضرة ولا
1: ما كنتش, يعني كانت عندي عديد المحطات وكان عندي سفر وكان عندي مهرجانات مختلفة. لا عادي
0: كل حاجة في وقتها باهية.
1: اي صحيح كل حاجة تجي في أوانها صحيح.
0: وأين الأوان راري باش تكون موجودة في قرطاج نستناو الحفل هذا. نبيا كراولي كنت قبل أدرت مهرجان الأغنية التونسية ونعرف درايتك بالساحة الفنية بالساحة الثقافية تقرأ تلوج ومتابعة أي. بالنسبة ليك شنو لازم يتوفر نبيها في الفنان باش يكون موجود على مسرح قرطاج في إطار المهرجان بالطبيعة؟
1: أنه يقدم أنه يكون على ثابت على مسيرته أنه يقدم باستمرار الجديد وأنه إذا ناوي مثلا باش يطلع على ركح قرطاج يكون محضر تصور وأفكار لسهرته.
0: هذوما هما اللي لازم يكونوا متوفرين
1: حسب رأيي. هذوما حسب رأيي الشخص.
0: الإنتاج الجديد معيار وشرط مهم.
1: إنتاج جديد دليل على أنك مجتهد على أنك مثابر. ما فيها بأس يكون الواحد على وتيرة عمل وما فيها بأس. ما أنا شخصيا مش نحكي على الآخرين. إذا تجد الجديد يعني مرحبا به، أما إذا ما توجدش جديد ما نقصيش فنان على شيء ما عنده جديد. أنا
0: كان بها كراولي علش ليه تكون ما نعرفش أنا كلفت بإدارة فنية
1: لأنه ينجم يقدم قديمة بصورة جديدة.
0: لو تكون كما قلنا في الإدارة الفنية لمهرجان قرطاج الدولي نبيها كراولي يتقدم لك ملف فنان شعبي يغني المزود حاضر سواء في فيرسيون قديمة ولا حتى بالتجديد يطلع على الركح مرحب به.
1: يطلع أي نمط فني شعبي وتري
0: الراب
1: يعني جيت باش نقول راب. المعيار للاختيار هو الكونتينو متاع حفلك. شنو هو التصور متاعك للحفل؟ إيش ناوي تقدم للجمهور؟ وفينا صورة ناوي تقدم على شي العين عندها زادة مجالها. فهو هذوما العوامل اللي تحدد مشاركتك.
0: وهذه نفس الرؤية اللي خدمت بها وقتها في فستيفال الأغنية التونسية في مهرجان الأغنية.
1: لا إقصاء لأي نمط لا إقصاء لأي نمط لأي جانر ميوزيكال.
0: وشفنا كل عام تقريبا نشوفه في غضب من فناني الراب لأنه يعتبروا أنه تم إقصائهم في المهرجانات التونسية سواء في قرطاج ولا غيرها المهرجانات الدولية. كل عام نحكيه في نفس الإطار. إن شاء الله 2026 يكون لهم مكان. فما نستخدم في مشاريع مهمة صحيح. فما نستعمل في موسيقى محترمة جدا كيف زاد بالنسبة للفن الشعبي. معناها 2026 نحكيه على إقصاء أنماط موسيقية نصور نقطة استفهام كبيرة. نبيها عندك رهبة الجمهور بعد سنوات طويلة من الغناء؟
1: لا عندي أنا كل حفل وكل ظهور وكل صعود على ركح الركح هذا يكون مهرجان قرطاج مهرجان الحمامات سهرة خاصة في نزل ولا بالنسبة لي مسؤولية ونخاف. أما ما يلزمش الخوف يشد وكأني بديت البارح راه نخافك الخوف هذاك. أما الحكمة وين؟ ما يلزمش الخوف يتجاوز لي بروميير سكوند يشدك لي بروميير سكوند أوكي من بعد تنطلقي. أما أنا لتو نخاف في أي يعني إذا شفتيني في أي مكان كان مسرح أو
0: حفلات خاص
1: راني لازم أعد العدة ولازم نعطي ياسر قيمة للركح نعطي ياسر قيمة للخدمتي.
0: مطلوبة في الحفلات الخاصة أنا بها كراولي؟
1: أي مطلوب الحمد لله الله يحب فينا خلق.
0: والصيف
1: يما تقول لي يرحمها يجعل العين اللي تشوفك ترضاك يعني تحبك.
0: وحاضر روحك نبيع خاطر نعرفوا كونه اخر وقت المهرجانات في تونس, فكان باش تاخذ ديدات في فيه قرانا حساب المهرجانات.
1: اي بالحق ينجم في بالك الحفلات الخاصه يبرمجوا قبل المهرجانات يعني. والله والله على بكري يعلموك على بكري يتصلوا بيك ان شاء الله ان شاء الله المهرجانات ينزجوا على منوالهم.
0: ان شاء الله ان شاء الله نتكلم على بكري
1: السهرات الخاصه.
0: انا بالحق كل مره نتفاجئ سواء في رمضان ولا في الصيف كاينهم كاينو يجيونا على غفله لدودات هذوما, يعني نتفاجئ كونه فما مهرجانات فما ضيوف يجيونا اخر جوان وسي باش يكون موجود في جويليا والا في اوت في مهرجان يقول لك مازالوا ما كلمونيش مازال ما كلمنيش الفستيفال الفلين.
1: اي بالحق مهرجاناتي هم زاد عندهم مشاكلهم, عندهم مربوطين بسبونسورينغ مربوطين بال نتفاهموا, لكن زاد انا لو يتصلوا متاخر جدا ما نلحق ما نحبش ما نقبلش علاش ما نحبش الاشياء اللي تجي بسرعه هكا وتربكنا.
0: لا نداء الى مهرجان قرطاج بربي كان كان
1: لا عاد مهرجان قرطاج المحادثات بدت من ما عندها مديده يعني.
0: نستنى وان شاء الله جديد الكل كما قلنا قاعده تخدم على اداره فنيه جديده استراتيجيه جديده ومختلفه نبيها كراولي بحسب ما نعرف. مازلت فما سيغين تاع اغاني حاضر.
1: اي صحتي ساميه. اي مازالت مازلت عنا أغاني أخرى تو إن شاء الله إن شاء الله تعرفوها وتسمعوها قريبا. احنا محضرين رواحنا ومحضرين الفيجوال متاعنا محضرين الكليب متاعنا وهم الآن ساعة مدعوين باش يمشوا القناة قناة اليوتيوب الرسمية يسمعوا الأيام يتفاعلوا معاها يعطونا رأيهم في الأغنية لأنه ذاك يسعدني جدا. وبعد الأغاني الأخرى ستأتي تباعا إن شاء الله.
0: والجمهور متابع نبيها كراولي خليني نقول سوي على انستغرام على فيسبوك زاد على يوتيوب. احنا من المساج اللي اخذناهم ومش اول مره نبيها هو مصلي على النبي ما يخليكش بالنفس هكا يقولوا لك نبيها شنو السر كل مره مشي وتصغار.
1: اي بالحق والله بالحق ديما نسمع فيها الحكايه دي. هني قلت لك الله يحبب فينا خلقه لأنها وكما قلت لك العين اللي تشوفك ترضاك عين المحبة عين المحبة عين المحبة هي اللي تخليك تشوف الإنسان منور وأنا زادة نجتهد ما نخليش روحي نبذل مجهود رد بالي على بدني رد بالي على مؤهلاتي الصوتية إن يعني ملتزمة بقواعد مخليتني نظهر ديما في مظهر اللي يعجب الجمهور واللي يتفاعل معاه هم يحبوني كما أنا.
0: تقبلنا بها تعصب الببليك ها؟
1: كيفاش؟
0: أو حطلنا إذا حبوك ارتاح.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة فضلك إذا حبوك ارتاح. هاي مش ديما يزمك تجتهد زاد إذا حبوك باش تحافظ على تلك المحبة باش تحافظ على تلك المحبة ذيك لازم تجتهد لازم تحافظ عليها لأنه النجاح صعيب صحيح لكن كي تناله يلزم اللي أصعب منه المحافظة عليه.
0: تقبل نبيها تعصب الجمهور اللي يحب نبيها كراولي في إيش عجبه فيها في تناديني والناديك في يقول لك هذيك نبيها كراولي اللي بقات في ودني رغم الجديد اللي تعمل فيه. أنا في التعليقات ساعات الراو
1: من
0: نحب نبيها كراولي.
1: أنا مني أنا متسامحة ومنفتحة نحب زاد الجمهور اللي يتابعني يكون بصفاتي هو أيضا منفتح يقبل الاختلاف ويقبل التطور لأنه التطور راهو مطلوب والتجدد مطلوب علاش ما فماش حاجة تبقى هكاكة وما تبقى في نفس المستوى وما تفقدش من قيمتها. ليش؟ لأنه اللي حولك الكل متغير اللي حولك الكل متحرك ومتغير يلزمكش انت، يلزمك تواكبي، لازمك تكوني مواكبة باش تبقي موجودة.
0: ومن بين التعليقات هم طبعا على صفحة اليوتيوب نبيها كراولي يقولوا غناء مزيانة، وخصوصا على نبيها كراولي الفنانة العاشقة للتفاصيل اللي خلقت حاجة جديدة للأغنية ترافي. محلاه
1: تعليق، وبديت نقرأ زادة في تعليق محلام
0: وسيمة عباسي على اليوتيوب، وكيف كيف طبعا على صفحتنا على فيسبوك يبركولك بالأغنية جديدة.
1: وإحنا قولي لي بربي ايش قالوا.
0: ها فما مثلا أغنية رائعة كلها أمل، جود فايبس،
1: صح؟
0: أما شكون قال لك جادور بارول ايموفونت اي شارجي دو سونس دونك ادخل ادخل اعمل طلع على التعليقات نبيها كراولي. نتمنوا لك التوفيق، وان شاء الله يا ربي نستناوك في كارتاج 2026 تحضر بحذنا هنا قبل الحفل، ناخذ تفاصيل الحفل كالعادة حصريا على موزيكا فام. شكرا ليك تنورنا في كل مرة.
1: خليك ميرسي، وشكرا ليك يا سامية، وشكرا لكيف اللي رافقتنا، وشكرا للمستمعين اللي رافقونا طيلة الانترفيو.
0: طيلة الانترفيو، الانترفيو هذه تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك، شوية اخر تلقاوها على يوتيوب موزايك كافي، ما اسمعوا جديد ليام نبيها كراولي تلقاوها على شان يوتيوب نبيها. سينو شكرا لكل الفريق اللي معنا اليوم، شكرا منو في الاخراج الرقمي، شكرا سليم الصمي في الاخراج. شوية اخر يكون موعد الاخبار، بعد يجيكم سبور اكسبريس والعشوية كالعادة مع سوسن ساسوكي في كلوب ويكند، نكملوا مع الموزيكا. ما بقى لي كيمش نقولكم باي باي شيات هذا السكولر.

0: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذي خليتني في سيركل متاع تخميم ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
1: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: راديو مزيكا فم تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبين أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح بين 15 و20% حول العالم. والوزير يضيف أن نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تسجيل تراجع في مكتسبات القراءة بعد جائحة كوفيد-19، إلى جانب المكتسبات في الرياضيات في الدول الأعضاء للمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات ليست بالهامشية وتستلزم مجهودات مشتركة للإحاطة بها. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يعتبر أن صعوبات التعلم لا يجب أن تكون مصدر فشل، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يمكن أن يسهم في استعادة الطفل لثقته في نفسه.
4: مشكلة الأطفال في القراءة ولا الفهم ولا اللغة ولا التعلم ولا اللسانيات هو مشكل يهم جميع الاختصاصات، وهذه فرصة لأول مرة تقع الاختصاصيين في جميع المجالات يعطيوا فرصة، لأن النسبة كبيرة في العالم الكل صعوبات ميزة مش يكون صعوبات التعلم ما يجمش يكون هي مصدر للفشل. فالتشخيص المبكر يرجع الثقة للطفل الذي عنده صعوبات، وتكون له فرصة ونجم يكون مبدعين، ما مش ناقصين ذكاء، هم ممتازين، لكن تعاون بين جميع المتداخلين نجم يعطيهم فرصة في التعلم والذكاء ويكونوا مصدر ثروة حتى للبلاد إن شاء الله. خرجات نتاع المخبر باش تكون هي انطلاق للسياسة الصحية في التشخيص المبكر للصعوبات القراءة أو الفهم أو التكلم، وهذه السياسة نطبقوها في الطب المدرسي، الطب النفسي للأطفال، حتى تقع إحاطة شاملة. فالعناية بالأطفال هي عناية بالمستقبل، وهي ضمان لمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس.
3: غدا الأحد 3 من مايو اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال مشاركة إندونيسيا. في أخبار العالم، خفر السواحل اليمني يقول إن ناقلة النفط أمتي يوريكا تم اختطافها قبالة سواحل محافظة شبوة، مضيفا أن مسلحين مجهولين صعدوا على متنها وسيطروا عليها وقادوها نحو خليج عدن باتجاه سواحل الصومالية. 7 دول أعضاء في تحالف أوبيك بلاس تتفق مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا في جوان، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك والتحالف. وزير الدفاع الألماني يقول ردا على الإعلان عن خطط لسحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا إن على الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم، مشيرا إلى أن ألمانيا تنوي توسيع قوتها المسلحة وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية. يشار إلى أن البنتاغون قد أعلن أمس الجمعة سحب نحو 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال عام، في خطوة تأتي بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من المستشار الألماني بشأن موقف بلاده من حرب إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
5: موسيقى.
2: الأولى في تونس.
0: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايكا فام.

0: الأولى في تونس.
1: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. باش نحكيو شوية آخر على البال، مشاركة النادي الإفريقي اللي توفى اليوم في مرحلة التصفيات، زادا كيف نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية ومقابلة مهمة اليوم في الرابطة المحترفة الثانية قبل جولتين نقولوا من النهاية. لكن قبل ذا باش نحكي على قصة من قصص الكورة في تونس، بصراحة القصة تبكي أكثر من اللي تضحك لا محالة. باش نحكيو على ماتش من صنف الأداني، إذا كان نحكيو على صنف الأداني ب فإنه نحكيو على وليدات من أقل من 14 عام، مقابلة بين أولمبي ليبيجي وجمعية أريانا. به خنفسر شنو يصير في الماتش هذا، إذا كان فما واحد منهم ربح، اللي بشير ربح من أولمبي ليبيجي وجمعية أريانا باش يتعدى يتأهل المرحلة الموالية. به الماتش في وقته القانوني ولا ضايع، زاد كيف اللي زادوا الحكم وفاء متعادل، نقول بقى متعادل السكور قعد هو بيدو، لكن فما ممثلين من زوز فرق مشاو للحكم واللعبة تلعب في الأخر تاع اللحظات هذيا وطلبوا منه أنه يزيد ربع ساعة، قالوا له زدنا ربع ساعة وخلي اللعبة تمشي واللي بشي ماركي هو يربح. كيما احنا عندنا في الحومه ساعات يقول لك قعد بونت وبونت الربح، قال لك اللي ماركي هو اللي يربح. دونك الحكم لهنا رفض، قال له لا، هو حكم شاب زاد نقولوا صغير هو بيدو في العمر، قال لهم لا رفض وتشبث بالقرار نتاعو ومشى لفيستير كمل المقابله، مشى لفيستير باش يكمل يعمر الورقه نتاع المقابله. لكن هو قاعد يعمر في الورقه نتاع المقابله، ممثلين مزوز في رقم مره اخرى دخلوا له وطلبوا منه طلب غريب. قالوا له ما نحبوكش تتغشش، اما راو جوست تعمل لنا قرعه بك البيلوفاس اللي عندك، نعملوا قرعه قدامك انت تكون حاضر وشاهد، واللي يجي عنده هو اللي يربح الماتش، وقايد لنا واحد بليش على ورقه المقابله وفيت المقابله واحد بليش، هكا حد متفرج الناس اللي تجيها ورقه المقابله فيها واحد بليش، اللي بيجي في القرعه هو اللي يربح. الحكم رفض في المرحله الاولى، قال لي شد الصيح زاد في المرحله الاولى، لكن بعد ولت فيها ضغط ولت فيها تهديد، ومش لازم نقول شنو اللي صار في الفيستير سولون الروايه نتاع الحكم هذا، طبق الفكرة. اللي تي اوبليجي معناها تلزم يطبق الفكره ويسمع كلامهم وعمل القرعه وجد فيه حط واحد بليش على ورقه المقابله. دوما بعد على الملعب وبعد كما نقولوا احنا على الخطر اللي كان فيه، كلم المسؤولين نتاعو وعلمهم بكل شيء، وتم اعلام الجامعه والرابطه وكل المسؤولين على الكوره ولجنه الاخلاقيات اليوم في الجامعه نقولوا تحرات في الملف هذايا، وبعد ثبوت الافعال ثبتت الافعال هذايا قررت المنع من ممارسه اي نشاط له علاقه بكره القدم ضد زوز مسؤولين، مرافق جمعية أريانا ومرافق الأولمبي ليبيجي. مش نشهر وعنا لسامي عنا كل شيء، لكن مش الهدف متاعنا للتشهير، فقط حبينا نسلطوا شوية ضوء على شوية نقولوا من برشة غرائب وعجيب تعاني منها كورتنا في أصناف الشبان، وبعد نقعدوا نحكيوا على التكوين وشما في التكوين وعلاش ما وصلناش وغيره، لكن نجي نشوفوا شوية الباز نقاو برشة مشاكل. نوعدوكم في كل جمعة في تويتر نخرجوا لكم حلقة من الحلقات اللي قاعد يصير في بطولات الشبان. هنشوف للبطولات نتاع الأكابر، عنا اليوم الرابطة المحترفة الثانية الجولة 12 إياب، هي دفعة ثانية من المقابلات كلها تبدأ الأربعة متاع العشية. الملعب الجيبسي تقدم ساقية الدائر، هي مقابلة القمة في المجموعة متاع اليوم، هي المجموعة الثانية. الحكم أمير لوسيف هو بشي زفر المقابلة هيدا، علاش نقول قمة؟ خاطر الملعب الجيبسي عنده 51 نقطة وساقية الدائر عنده 52 نقطة، يعني مركز أول ساقية الدائر، مركز ثاني للملعب الجيبسي. اليوم اللعبة في جيبس بين زوز فرق لتحديد شكون يكون في الصدارة قبل جولة من النهاية. مستقبل قصرين وراهم، مستقبل قصرين عنده 44 نقطة في المركز الثالث. نحكيه على بقية المقابلات، نحكينا على القصرين تلعب في رديف من الأربعة تحكيم وائل المصباحي، أولمبيك سيدي بوزيد مع ملبو حاجلة تحكيم الملك ماشا، زاد اتحاد قصور السيف مع القلعة الرياضية تحكيم نبيل الهمداني، وجندوبة الرياضية سبورتينج المكنين نزار الرياح يزفر المقابلة هذه، نادي القربي نصر جلمة الحكم هو أمير العيادي، وجمعية أريانا قواف القفصة التحكيم الخليل الهرمي. الكاف كشفت عن تعيينات حكام مقابلات النهائيات الافريقيه بين تشامبيونز ليغ وكاس كاف، ما عندناش فرق تونسيه للاسف تلعب في النهائيات هذه، لكن عندنا حكم، الحكم هيثم جيرات اللي باش يكون هو حكم الفار في اياب نهائي كاس الكاف بين الزمالك واتحاد العاصمه. اليوم على 6 في الرباط النادي الافريقي يلعب اخر مقابلاته في تصفيات البال، اخر ماتش اليوم مع الفتح الرباطي اللي عنده الميدان وعنده القاعه والجماهير، لكن زاد فما جماهير في الشارع الاخر، جماهير النادي الافريقي الحاضره من اول المسابقه. شكون سند الفريق هذا اليوم امام الفتح الرباطي؟ كما قلنا 6 الهدف هو الانتصار للمقابله الخامسه على التوالي، ان شاء الله 5-5 للكلوب وضمان صداره المجموعه تاع مؤتمر الصحراء في التصفيات قبل المرور الى الجولات النهائيه. نحكيوا على النهائيات ونذكروا ان النادي الافريقي متاهل، عنده جولتين لنهائيات البال في اخر ماي في رواندا. في الهوند اليوم الدفعه الثانيه من مقابلات الدور ثمن النهائي للكاس، نحكيوا على 7 مقابلات. هي مقابله البارح وفيت بتاهل الترجي الرياضي التونسي قدام الاتحاد الرياضي بمنزل تميم، لكن اليوم دفعه ثانيه كما قلنا ماضي 3 نجم الساحلي مع نصر طبلبه، نادي كره اليد بجمال مع بعث ابن خيار، مع الاربعه اتحاد جرمده مع نادي سقيت الزيت، الاربعه سبورتينج المكنين مع مكارم المهديه، الخمسه 3 مقابلات صياده مع النادي الافريقي، هيبون مع جمعيه الحمامات، ونادي كره اليد بقصور السيف مع الملعب التونسي. نكملوا بالكرة في أوروبا، أهم المقابلات بالنسبة لليوم بريمير ليج، الجولة اللي باش تلعب فيها ماتش كبير بين أرسنال وفولام، بداية من 35 دقيقة تتلعب المقابلة هذه في إسبانيا، وساسونا 8 تلعب مع برشلونة، وقبلها 3-4 مقابلة فالنسيا مع أتلتيكو مدريد، في إيطاليا كومو مع نابولي بداية من 5-8-4 أتلانتا مع جينوفا، وفي ألمانيا بعد شوية نقولوا 5:30 زادة مش ساعتين ونص، 5:30 مقابلة باير ليفركوزن مع لايبزيج، وبالدوري الفرنسي في الليغ ان باش نكملوا زوج مقابلات يهم وزوج ملاعبيه توينسا، مقابله البي اس جي مع لوريون بدايه من الاربعاء باش يكون متصدر طالبي موجود مع لوريون في مقابله بي اس جي، والثمانيه ودرج نيس يستقبل لونس، نيس فريق العابدي يستقبل لونس، نعرفوا حوار غير مباشر من اجل البطوله مازال متواصل بين البي اس جي ولونس، نجم يكونوا لوريون ونيس هما الحكام في تحديد صاحب البطوله الفرنسيه. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وزيك fm.net. نخليكم مع سوسن وصليح وبقية الكيب في كلوب ويكاند.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك.

0: ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام في اول ويكند من شهر ماي. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا والا اون ستريمينغ لايف موزايك اف ام بوان نت. او بروغرام اليوم في كلوب ويكند الروبريك اللي تعودتوا بها كلوب انفلونسور, وضيفنا اليوم هو الكوميدي أوس المسعودي. باش نحكيو معاه كصانع محتوى على السوشيال ميديا وبرشا حكايات اخرى ا ديكوفريغ ا بارتير من ماضي ساعتين بلوتو ماضي ثلاثة غير أربعة. ونذكركم اللي مع الأربعة غير أربعة موعدكم مع سلومة في ميكس شرقي فيه مرسويت ان دي مودابل. ملا خليك مع الكابتن صليح مع مكرم ومع سأوس الغريبي للأربعة متاع العشية وشوي آخر. استنوا راغب علامة مش بالكلام, ونخليكم توسيت مع جديد جي بالفن. مورسو نحسو هذا هو المورسو متاع سيف السلي. برشا فيكم الشيخ علي, برشا فيكم باش تسمعوه ان بوك السيف الجاي. جي بالفن الغنية اسمها تونتو على موزيك.

0: سمعتوا ادم يا حلو على موزايك اف ام في كلوب ويكاند وقايه كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور
0: وفي اللقايات هذية كل مرة نستدعو بحضنا صانع محتوى يكون ناجح في الكونتونو اللي يعمل فيه والأرقام هي اللي تحكي وحدها. واليوم كلوب انفلونسور باش تكون اكسبسيونيل باش تكون سبيشل على خاطر في العادة نجيبوا دي انفيتي يكونوا معروفين فقط على السوشيال ميديا. أما اليوم الجيست متاعنا هو ممثل كوميدي كونفيرمي عرفناه في الستانداب عرفناه في برشا برامج تلفزية وإذاعية. اليوم ضيفنا وأنا فرحانة اللي بطبيعة يكون هنا ضيفنا هنا في موزايك إك زميلي نجم نقول عليه أوس المسعودي. أهلا وسهلا بيك أوس, نورتنا.
2: ميرسي بيا خويا, تقديم عالمي عملتولي. ميرسي, إن شاء الله نكون في شطر اللي قلته. فرحان برشا لي أنا في موزايك خاطر موزايك نقولوا فانتا معناها عمري 20-21 في موزايك معناها دونك البدايات, فهمتني؟ تخيل واحد البدايات موزايك,
0: بدايات موزايك واو البدايات في القمة.
2: فوالا الحمد لله والله جد لاشونس خاطر بالحق بديت مع كيبا باهية وقتها. تحية لهم الكل, تحية لآدم زادة كان يغني اللي مش يسمع فينا خاطر حبوا آدم على
0: سلام عليهم,
2: سلام على آدم اللي مش يسمع فينا صحيح مش يسمع فينا, نقولوا له ميرسي ادم على غنية حلوة برشا
0: تقتلتها
2: بالغنية.
0: عملنا منهم برشا هالغنية
2: برشا أمان برشا أغاني إن شاء الله عاطفية يستحقها زادة واحد زميلكم لنا قدم له تحية اسماعيل بن عيسى
0: صديقنا العزيز
2: اسماعيل بن عيسى. ديكوفيرت كبيرة وقت اللي نحب نبكي نتفرج في اسماعيل. اسماعيل يحكينا على قلوبنا, يحكينا
0: على كل شيء,
2: يقول لك على السلامة تحسها سيتاسيون. اسماعيل سلم عليه صديقي,
0: عرفت تحسك الصاحب اللي بذبيك تحكي له كل شيء, عرفت وتعرف مليح اللي ورا وبش يتأثر معاك.
2: ليه يقول لك سافا تترشك بالبكية دي, يقول لك سافا تقول له شنو سافا.
0: تحية كبيرة على الأخر أوس, مرحبا بيك بحضينا أوس. احنا المرة هذه باش نكتشفوا فيك الجانب الآخر اللي هو صانع محتوى ما شاء الله عليك, عندك كوميونيتي كبيرة تبع فيك سواء على الانستغرام سواء على الفيسبوك, عندك على اليوتيوب اللي
2: اي توا بديت انا بديت فيسبوك تيك توك انستغرام واليوتيوب توا مازلت عملت شين جديده ان شاء الله باش يجيو فيها دي كونسيبت جدد. ان فيت باش نقول لك حاجه برك, انا هي الكرياسيون دو كونتينيو انا نخزر لها معناها عباره استمراريه, فهمت؟ خاطر لي بلاتفورم يتبدلوا في العالم, فهمت؟ وكان نشوف لي كوميديان في العالم الكل توا تو تلقى حتى معناها حتى اخواننا العرب حتى المسار وحتى معناها انا ريت ويل سميث حال تيك توك لايف انا با بزوان ويل سميث يقول لك انا شكون, فهمت؟ فازا ولا احمد حلمي ولا هنيدي ولا فازا, اما ناس تعرف اللي الكرياسيون دو كونتينيو هي اللي تقرب للناس اكثر. وزيد انا اخترت حاجه اخرى, انا كي خدمت باللي فيلتر راهو باش ما نقولكش انا اوس, فهمتني؟ معناها باش كي يطلع الفيديو يطلع خاطر يضحك, فهمت فازا؟ دونك بعد العبيد كي يجيني واحد يقول لي يا صار انتي اللي تعمل في البيرسوناج هذيك انا فرحان الاخر, فهمت؟ خاطر هو من الاخر معناها قال برافو للموهبه, فهمت؟ وكهو
0: وانت وين تلقى راحتك اكثر؟ على انستغرام على التيك توك على الفيسبوك وين تلقى روحك أكثر؟
2: والله انا نلقى راحتي اكثر في الدار, اما باش نقول لك حاجه نخمم فيها ديما انا ديما نهبط معناها نفس الفيديو تهبط فرد وقت في الفيسبوك انستغرام تيك توك الانستغرام شويه هكية عباره ماشي القهوه, فهمتني؟ مدخمه شويه خاطر الناس كلها بس عليها في الانستغرام. عمرك تشوف واحد مثلا مهبط شيك موسيل الناس كلها مهبطه اديسيون خلصناها جاونا به ليزونت بوزيتيف الدنيا كل صحيت فينيس
0: معناها وتعمل بيلات وتشرب ماتشا
2: الماتشا هذيك في بالي حن انا من الاول انا في بالي كيعطوها لي في القهوه في بالي باش ندهم بها قالوا لي لا تتشرب سيبيا
0: وشربتها
2: والله العظيم شربت اما اكلي بدني ما قبلهاش برشا فهمت بالحق المطعم نتاعها خاصه تبدا شرب كابوسان صباح انا كيفاش مو عندي كابوسان صباح تحيه القدور يا عصر تشوف قدور يا عصر
0: خلص من بعد على الببليسيتي
2: بالحق ليه قدور ما هو
0: قريب قدور يخلص
2: ليه قدور قريب يخرج منها القهوه على ذاك قلت عليه
0: مو القهوه
2: ليه إذا نحب قدور مو لقام يعني نيش دوك خاطر قدور معناه فريلانسر مش معناه متعاقد مع القهوة.
0: لا وزي فريلانسر هو زين
2: صحيت ليه فريلانس نس كل فريلانس. أنا خير كان عرضني خزار قال لي فكولي الوحدة النصبة متاعي ما عندي ونهبتها قال لي بشو نهبت ديجيتال الدنيا ديجيتال
0: ليه الدنيا بالحق هو الدنيا والديجيتال صحيح ولا جزء أرجع لحكاية الفيديو
2: اللي أنت قلت لي وين ارتاح وين ارتاح اكثر هما اللي معناها نهبط الكل كيف كيف بوليترونيت انا يمكن ارتاح في الفيسبوك اكثر على خاطر الفيسبوك فيه الاخبار فهمت فيه الاكتواليتي فيه الفازيد صحيح فيسبوك ولا حاجه مش نورمال معناها الاكتواليتي ولات شويه تقلق صعيب تشوف خبر مفرح فهمت فازيد في الفيسبوك تو في الاكيم تاعنا
0: بيه وليزيدي نتاع لي فيديو نتاعك منين تلقاهم كيفاش تعمل
2: والله يا انسبيراسيون
0: فما كيفاش ترقد تقوم الصباح خلينا نعمل فيلتر هذايا ونحكي على الموضوع هذا
2: لا هاش نقول لك كيفاش هي هي هي انسبيراسيون تصير من سويفون الموضوع مثلا كيك سوا مثلا خاطر فما حاجات معناها انا نعيش مع التوانسه في الشارع فما حاجات تتكرر فما معناها الحاجه اللي مقلقه التوانسه الجمعه هذيك ولا حاجه صارت دايره عليها صاير عليها بوليميك باش نسمع بها دونك انا باش نعبر على راي نعبر بالسكيتش ولا بالفيديو هذوكم فهمت فهذا نعبر معناه نكتب عليها ستيل مثلا صارت حاجة نولي ناخذ الموضوع هذايا ونقولوا نحن يخفيف فهمت ساعات حتى نحب نعدي مساج راه المساج يتعدى خفيف كي يتعدى بالذمار فهمت فهذا حتى باش تهز مورا العبيد راه ساعات يجيني مساج راه فما مرا بعثت لي معناها يرحم والديه بعثت لي فقره معناها في بالي ربي يفرحك وربي يخلي وراني ندخل قلق حاجه تفرحك على الاخر هذيك خاطر العبيد تحب تتفرج حاجه تضحك يزينا من معناها من المشاكل ومن الفازات
0: سي فري اختيارك للفلترويت خاطر شفنا لي فيديو فيهم برشا شخصيات كيفاش جي قعدت هكا قدامك برشا دي فيلت قلت لا هذا اي هذا لا هذا نعمله هذا
2: لا والله لا والله جيت بالزهر باش احكي معك انا خاطر دوبا سيناريست معناها انا سيناريست وكوميديان دونك تعطيني بيرسوناج نخلق لها اش عندها كيفاش تحكي كيفاش تتكلم دونك الفيلتر عاوني جوست معناها كيما في لي تورناج فما ماكيور يعمل لك هكا مكياج نتاع راجل كبير نتاع درا شنو وانت باش تكتب له فهمت فازا Donc... معناها سويفون شويه التجربه اللي عندي في الكتابه الشخصيات بشويه جاتني اسهل من الانسان ينجم باش يخمم برشا
0: فهمت انا هما اقرب شخصيه لقلبك
2: اقرب شخصيه لقلبي
0: اللي تحس هكا تمام الجو
2: والله اغزل اليوم فما كل عبد شنو يحب امين اقرب شخصيه لقلبي كل من نعيط الخال البليد انا يتكلم الباترون نموت عليه هذاك يا سيدي هذاك يتكلمك يا كان نحبه على الاخر خاطر معناها ما نسبيريه مش كون في العائله ديما في كل دار عندنا وحده كيكه ذامر وبليد وحتى باش تحكي معها شويه اكلي اكلي فادلك معاك قدام بوك عرفت النوعية هذاك يقول لك ايش عملت هاي هاي شنو عاد نجحت ولا كيما عملوا النوعية هذيك دونك
0: شنو تخيل خالك بيان سور
2: عايشك دونك
0: متغشش عليك
2: لا علاش متغشش عليه بالعكس دونك خير قلت ذامر الفازه شنو دونك على ذيك وهو شنو معناها البيرسوناج قلت لك يجي في كل دار دونك يحكي في المواضيع الكل تلقاه في القهوه تلقاه في البوسته تلقاه في الشارع دونك معناها يجيني اسهل كي نحكي على الاكتواليتي به هو خاطر هو ديريكت يحكي نبض الشارع فهمتني سيسا
0: به اوس البارح قلنا انه باش تكون ضيفنا في موزايك دونك عبدنا ستوري وبرشا برشا اسئله جاوك بون ما نجموش الاسئله الكل سينو انا هنا نروح على روحي ونخلي اسماعيل من بعدي وباقي ما نكملوش الاسئله دونك نبداو بالسؤال نتاع لولو اللي قال لك فما نهار حسيت روحك تجاوزت الحدود غيان كو باش تطلع ترند
2: لا الحمد لله
0: عندك حدود
2: انت ليه ما بالطبيعه ليه مسؤوليه كبيره راهي مسؤوليه انا كي يجيني كومونتير يقول لي الحمد لله لقينا واحد يضحكنا بلاش بلوغ اخرى سامحني في الكلمه غشه ولا بلاش حاجات هكاك
0: حاجه نظيفه معناها ديستيني للعائله الكل بكبيرها بصغيرها
2: يبعث لي واحد مساج يقول لي انا مرا بعثت لي تقول لي راني انا الفيديو انا بعثت لي ولادي ما نجمش يكون الفيديو فيه حاجه مثلا وباش يبعثوا ام لولادي هو باش يبعثوا واحد لهم وخاصة مثلا عندي دي فيديو على مثلا البو في الدار كيفاش الراجل الكبير كيفاش يحل الحرب ولا كيفاش درجوا دونك هما بطبيعتهم لي سوجي هكايا فاميليال دونك ما ينجمش يكون فيهم هكا نقولوا نحن واحد يتجاوز الحدود نتاعو
0: رانيا قالت لك الفلوس والا الشهرة شنو تختار بصراحة
2: الفلوس والا الشهرة شو سوينا
0: رانيا
2: رانيا رانيا علاش تسأل الفلوس ولكن عشان
0: حابة تجرب قول زعما نطلع مشهورة ولا يبدا عندي برشا فلوس
2: والله انا نقولك تطلع عندك برشا فلوس خير معناها بوريترونيت بتحب نحكيو سانسير
0: والله صريح
2: انا صريح ديريكت معناها تشكون مشهور ويهبطوا عليك الرجال من وزارة الثقافة يعاونوا الفنان هذا ما نحبش هكاك
0: ما تحبش هكاك
2: والله ما نحبش ان شاء الله يا ربي ما نخلطش لكك
0: نونو قالت لك عمرك شي ندمت على فيديو هبط
2: ندمت على فيديو هبط ولا
0: لا السوشيال ميديا
2: ليه لتي نخدم البروغرامي انا يعني الفيديو نعمله يهبط ساعات نبدا معناها يعني مثلا نحطه يهبط السبعه نتاع خاطر الوقت وقت البيك عندي في الانستغرام يهبط في الوقت هذاك وكاو خاطر الفيديو نقعد معناها يعني باش نمنتيه وباش نكتبه وباش نركز فيه صعيبا بعد

0: قد نندم على خاطر انا دوباز نخمم حتى في كتابة الفان نخمم انه بشي معناه انه تبدا نظيفها دونك صعيب اني نندم على فيديو الحق.
1: السؤال هذا مهم على الاخر من عند اريش
0: هاي شو كلهم بنات فمش ولاد يسالوا
1: لا فما وجاي اما هذا بالذات طفله بيه. الحب في حياتك هل الشهره تعاونك ولا تعقد الامور؟
0: الحب في حياتك الشهره تعاونك به شو الأسئلة
1: حسيت سؤال فلسفي
0: والله الشهرة تعاونك ولا به
1: عاونتك باش تعمل هكا علاقات عاطفية وإلا
0: علاقات تحية ظفر العابدي علاقات
1: أمان سمحني وجهي لابس بالأبيض معافى يا دنيا لوك صيفي
0: إيه أوش أقول لك أغزل الشهرة تعاون باش تعمل لا الحق نتاع ربي مش معناه ما قلقتنيش ما قلقتنيش عمري ما خممت كيكه معناه بخي راهو اغزري باش نقول لك حاجه بركه الحب مثلا هو شنو معناه باش يبدا مع انسان انت ومشهورك لازم يبدا عندك ثقه يبدا عنده ثقه فيك صح ولا لا صحيح باش يخمط باس انستغرام وفيسبوك ودنيا اما يقعد عنده ثقه فيك
1: سي نورمال به والحب موجود في حياتك
0: موجود الله با فيك سون امور
1: نجم هكا تعطينا شوية أنا على اسمعك
0: هذه هي في الدورة كان واحد عرضك في باركينج احكي لنا الموضوع
1: احكي لنا
0: احكي
1: نادر قال لك هاو طفل إذا نعطيوك فرصة ترجع لتالي شنو هو أول حاجة تبدلها في مسيرتك؟
0: أول حاجة نبدلها في مسيرتي والله والله ما عنديش الحق ما عنديش معناها كل إنسان يتعدى بمشاكل سفري ما عنديش حاجة معينة
1: بيه ما عندكش ما عندكش اوكي عندي. ايمان قال لك ايمان قال لك انت كيما اي شخصيه اكسبوزي تتعرض النقد دونك اعطيني اكثر تعليق اثر فيك
0: اكثر تعليق اثر فيا زين لازم نخمم له اكثر تعليق اثر فيا يمكن ما نعرفش كيفاش نقولها لك ما عبد من ذوي الاحتياجات الخاصة معناها يبعث لي في الفيديو الفيديو اللي نعمل فيهم ودر شنو ودر شنو وقال لي راك تيم بابا ايماجيني انت فاش قاعد تعملي ودر شنو كي جيت نحكي معاه كيحكي لي الكام تاعو معناها كيفاش نقول لك معناها تقلقت معناها تقلقت ان شاء الله ربي يشفيه اما معناها تشويت فهمت فازه تشويت اما زيد فرحت على الاخر قلت اوموا معناها واحد معناها عدى تبسيمه معناها اللعبه تحبه
1: خاطر بالحق لازم نزرب فما بالحق برشا اسئله رجاء قالت لك شكون اكثر صناع محتوى اتبع خدمتهم وساعات قلدهم في افكارهم
0: ليه نقلد ليها مستحيل تقليدي انا نما بالكرياسيون بالانوفاسيون
1: لي فيلتر انت جبتهم
0: ليه ما جبتش لي فيلتر اما انا ماهوش ما نعملش نفس البيرسوناج اللي عملوه بالفيلتر هذاك
1: داكا
0: فهمت فازا معناها
1: فهم تستعمل انت معناها تخش عليك تلبس نفس اللبسه هذيك انا
0: راهو صحيح حاجه اخرى كنت عمل الناس كلها عمل راجل كبير في العالم الكل ما كل واحد راجل كبير نتاعو
1: نهيل قالت لك بون هذا السؤال اثنين في واحد هل الشهره خليتك تخسر علاقات في حياتك وعمرك استغليت شهرتك في علاقاتك
0: هل شنو الراب هذا؟ هل
1: الشهرة خليتك تخسر علاقات في حياتك؟
0: في حياتك ولا ليه؟
1: خلينا هذايا تخسر علاقات على خاطر الشهرة.
0: أي أي.
1: بالحق؟
0: أي
1: خسرت علاقات؟
0: أي خسرت الشهرة؟ أي خسرت علاقات كبيرة.
1: خسرت كبيرة في الكل شيء.
0: شنو تخسر علاقات على خاطر الشهرة؟
1: بي اسمعني هذايا عجبني هذايا الحقيقة هذايا سؤال هذايا. نعرفوك جريء.
0: أي.
1: هذايا من عند سليم. نعرفوك جريء. نحبك تعطيني اسم نتاع أكثر شخصية مشهورة عاونتك وأكثر شخصية عرقلتك.
0: اسم ايه بلاش يا سامي ايه اسم ليها
1: حرف اللول
0: حرف لولا حرف لولا نون
1: هذه اللي شجعك
0: هاي
1: وعرق
0: نون هو بيدو والله العظيم هو بيدو اللي عاوني وبيدو اللي عرقني عاوني من اللول عرقني في اللك
1: والنون اسم ولا لقب خلنا
0: ليه الاسم الاسم نون
1: باهي اوكي
0: خم وحدك
1: باهي اوكي انت سرقت لك شفناك تعمل دي فيديو على علوش العيد توا من الاخر باش تشري علوش ولا ماكش باش تشري خلينا نفهموا
0: لا يا خويا لا يا خويا انت توا جبت موضوع على وعالمي سوسه انا رب الاسوام هذيا نتاع توا المامور علوش هو اللي يشريني حق نتاع ربي راه رجوليه واش نقول لك حاجه برك تحيه الفلاحه اللي يبيعونا في علوش العيد وانا نحب المواطن يمشي يشري من عند الفلاح راهوك المحتكرين الوسطاء اللي في الوسط راهم يحبوا يبيعونا العلوش بسومر يدروا بالحق راهو راهي ولت اسوام راهي خيالي
1: سي فغي
0: على خاطر يا خويا شنو الاسوام هذه تاع العلوش شنو يا سيدي؟ واحد مشيت هكا نهار واحد قشار وقفوا صاحبه قلت له بلاي قداش هذايا؟ قال لي بزو 200. قلت له مش على صاحبك راه على علوش. شنو خويا زو 200؟ عامل الجنيرال جيت تحكي معاه يقول لك اسمعني ساعه لو صارفين ايش صارفين خو يقول لك والله صارفين ماكله وطبيب. شنو زو 200؟ شنو ايش صارف ماكله ياكل هيلثي ماك ياكل هيلثي العلوش
1: بكش يشرب الماتشا
0: صحيح يشرب الماتشا وطبيب شنو عمله طبيب؟ عمله بسيكياتر اشني عنده رولاسيون توكسيك مع مازا بزوميتين بجا ربي والله علوش هذا يا ودي هذاك هو العلوش والله العظيم بالحق تو باش نرجع لك بالرسمي بالرسمي بالرسمي ان شاء الله يقفل احتكار في الموضوع هذا وامنيتي نخلته لزمان سوسن كان نخلته يولي تفضح المحتكر حتى تمشي الحومه مثلا تمشي الحومه اكل تسال تقول بوستا وين يقولوا لك فوت دار المحتكر ودور على اليمين لازم بالحق على خاطر ونحب نقول مواطنين اتعبوا وبروا للفلاح اخذوا من عندهم راوك الفرق هذاك اللي قاعد يزيد رام يزيدوا فيه محتكرين رام ياخذوا برشا عليلش ومن بعد يطلعوا في السوم وهذا اللي قالوا لي فلاحة فلاحة نوريك دي مساج هذا ايش قالوا لي فهمتني بالحق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ينتهي وهذوم المحتكرين والمواطنين الكل يعيدوا
1: به. سؤال قبل الأخير فما زوز أسئلة من واحد من عند أمل هو الحقيقة تعاود برشا مراد دونك أمل قالت لك وينك وعليش ما عادش تظهر في التلفزة وما عادش تخدم معنا في الورتيني حتى في البرامج معناها الكلك وسواء في التلفزة وإلا في الإذاعة؟
0: والله شو باش نقول لك معناها به هم منسأل الكل فما كان نادر ذكر تاو مكبتها تسمع كان رانيا لولو
1: لولو
0: الفازة تحية نادر وحده في في الشلة دي متاع البنيات عشوية متاع وحدة نفسها ونادر داخل جيب الروزات الفازة شنو الفازة شنو التلفزة الحق متاع ربي ما خديتش مستحقاتي المادية في برشا تجارب دونك سي بوغ سا ما عندي حتى مشكلة مع التلفزة وقت اللي يبدا فما بروجي مريقل منظم مع ناس تخلص تو تلقاوني في التلفزة بالحق بوريترونيت من الاخر من الاخر خاطر تجارب عملتها معناها تفرجوا فيها العبيدة ما انا ما تفرجتش ما خلصتش
1: اوكي نتعديو للسؤال الاخر خاطر بالحق الوقت شنو قاعد تحضر المستقبل قل
0: شو قاعد نحضر المستقبل قاعد نحضر المستقبل والله هما اللي نجم نقولهم لك دو بروجي اما مش نسمي لك حد شيء للاسف والله ما نجمش للاسف
1: بالحق
0: والله
1: خطر حاجه هكا اعطينا هكا رؤوس اقلام راس قلم
0: اخر حاجه كانت عندي شويه هكا مشاركه في نص مع حنان شكراني مسرحيه تو فمز مسرحيه اخرين دونك الله اعلم الله اعلم
1: انت باش تكون مشارك فيهم ككاتب سيناريو ولا ك
0: فما ك وفما الك الزوز
1: هي
0: الزوز
1: وفما كي اخراج زيدا ولا ليه
0: لا لا هذا كي كان ولي صالح كليماتيزوريه
1: ليه كي كان راهو فيهم برشا راهو تلقاه يكتب سيناريو تلقاه يخرج
0: تلقاه تحيه عبد الحميد بوشناك
1: فوالا
0: كنت تحشم انا نسلم ديرك
1: يعني جزء من كله
0: اي نعرف نعرف اعطينا 200 قطعه عبد الحميد سامباتيك يقبل فما انا لو مادام واحد نقول عليه
1: مادام سامباتيك معناها هكا المود نتاع الاخراج ولا ايه نجم نقول
0: وي وي نجم وي وي خاطر جربت نقولوا نحن لي كاسكيت الكل
1: ما شاء الله عليك لي كاسكيت الكل
0: الحمد لله يا ربي قاعده التربوشه نتاع جست حاجه برك ما تنجموش تشوفوني فيها انتاج
1: عليه
0: خاطر تلفزه ما خلصت
1: ان شاء الله يخلص
0: نيدي
1: نيدي يعطيك الصحة أو جوست كلمة الختام اللي كنت
0: ميرسي بيان قدي سامباتيك في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة نحب نقولكم تابعوني على الانستغرام أوصل مسعودي فيسبوك أوصل مسعودي تيك توك أوصل مسعودي لأول مرة معان دونك وميرسي اللي كنتي سوسن فرحان برشا اللي جيت بحذاكم نحب نقول حاجة بركة الممثلين يزي ومش كي والبكي أرى والرزق بيد ربي مش بيد المنجي
1: فوالا حلو هذي كلمة ختام هيلة يعطيك الصحة أوس فرحنا برشا أنك تكون هنا ضيفنا في موزايك دونك أوس المسعودي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
2: كلوب انفلونسور كلوب ويكند كلوب ويكند كل نهار سبت من مدي ساعتين للأربعة العشية سوسن غريبي كلوب ويكند
1: شوية آخر نسمعوكم فنان خرج من برنامج ستوديو الفن في لبنان في الثمانينات ومن بعد شق طريقه دايوغ. أول غنية خرج بها كانت عام 1998 وقت رامي عايش. شي يقول بغني لا وبدأ إلا وهي مش لازم نغني لها وندق لها. اسمها هي بتقدم لكم توتي الأخبار.
2: البرمجة الشتوية اصبر على موزيك فم. أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من ستة لسبعة عشية. اسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من ستة للثمانية متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من الخمسة للثمانية متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك فم نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة الفلاحة تفيد في إجابة عن سؤال تقدم به النائب رياض بلال بأن ملف تسوية وضعية الأعوان العرضيين بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري يندرج ضمن ملف شامل يخص تسوية وضعية العرضيين والمتعاقدين بالمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف، وهو محل متابعة مستمرة من قبل مصالح الوزارة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالبت فيها. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يشدد على أن الحديث عن حرية الصحافة في تونس لا يمكن أن ينفصل عن الإطار التشريعي والقانوني الذي ما يزال حسب قوله يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. ونقيب الصحفيين التونسيين يقول إن صعوبة النفاذ إلى المعلومة زادت من الشائعات في ظل غياب المعلومة الرسمية.
4: في 3 مايو 2026 نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، وعندما نتكلم عن حرية الصحافة في تونس نتكلم خاصة على القوانين والتشريعات، نتكلم عن المرسوم 54 الذي لا يزال يطبق، نتكلم على مجلة الاتصالات وهو قانون من عهد بن علي يطبق علينا في وقت أن السلطة الرسمية للدولة التونسية ترفع شعارات الثورة، نتكلم على مجلة الجزائية وكل ترسانة قانونية تطبق في جرائم بين ظفرين في قضايا الرأي عوض المرسوم المنظم للمهنة وهو المرسوم 115. عندما نتكلم على حرية الصحافة أيضا نتكلم على الممارسة المهنية التي أصبحت صعبة باعتبار أن نفاذ المعلومة أصبح صعب جدا، وهو ما جعل تقريبا كثرت الإشاعات في ظل غياب المعلومة الرسمية. نتكلم أيضا عن خاصة على وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة وهشة قد تجعل من ممارسة المهنة أمرا أصعب باعتبارات عدة. لا يمكن الحديث على حرية الصحافة طالما وجد الخوف أو الفقر أو الفساد في أي مكان في العالم.
3: فرقة الشرطة العدلية بباب بحار تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات ينشط بين جهة لفايات وحي التضامن وباب سويقة، حيث تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص ضالعين في الترويج وإدراج مجموعة من الأطراف الفارين في التفتيش وحجز كمية من صفائح القنب الهندي الزطلة وكمية أخرى جاهزة للترويج. في أخبار العالم، مسؤول إيراني يفيد وكالة بلومبرغ بأن طهران بدأت بالفعل بخفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية التي تنتهي في غضون شهر ولتحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الحكومة قد تمنع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في بعض الظروف بسبب التأثير التراكمي الذي أحدثته المظاهرات على اليهود، وذلك بعد تعرض يهوديين للطعن في لندن الأربعاء الماضي. وزارة التجارة الصينية تعلن أنها أصدرت أمراً قضائياً لوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني، قائلة إن العقوبات الأمريكية تنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس المغربي وكمال فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: اللي هو كلوب روبوتيك انجيني.
1: كلوب روبوتيك انجينيم فوندي اون 2012 تحت لاسوسياسيون انجينيم. كلوبنا يخدم سور 4 اكس اكس اكس فورماسيون نعملو دي فورماسيون لي مامبر جدد, اكس كومبيتيسيون نحضروا دي روبون نمشيو كومبيتيو بهم, اكس بروجي نعملو دي بروجي انترن و اكسترن مع لي زونتربريز, و اكس ايفينمون اللي نحنا نخدمو كات ايفينمون, ايفينمون روبوتيك بور توس, ايفينمون روبوتيك بارتو, ايفينمون ان ال سي ناشونال روبوتيك انوفيشن تشالنج, والايفينمون اللي جيت نحكي عليه اليوم اللي هو انيم روبوت.
0: هي احكي عليه
1: هاي كومبيتيسيون ان شاء الله باش تصير غدوه اليكول دانجينيور دو مناستير, باش تكون فيها كومبيتيسيون سوفور دي ليني اللي هو ان روبو كابابل دو سويفر ان شومان نوار سور فون بلان والا العكس, باش يكون الميسيون نتاعو اللي هو باش يكون 100% اوتوماتيزي اللي هو لازم يلم ماكس دو بوين في اقل وقت ممكن باش يربح ان شاء الله باش يكون التيم دي بالكوب دو مونت والبري اكسكلوزيفمون باش نقولوا على البري الكل اليوم في موزايك 900 دينار. الكومبيتيسيون الثاني اللي هو كومبيتيسيون تو تيران اللي هو الكونسيبت تاعها الكورس ما بين 3 ولا 4 روبو اللي يكمل اللي كامل الماكيت للاخر اللي الماكيت شارة باش تكون 100% اوتوماتيزي هو اللي يربح. التيم متاحة باش يكون اركين والبري مليون وستمية دينار.
0: اوه هي
1: وي الكمبيتيسيون الثالثة اللي هي كمبيتيسيون جينيور كيما عودناكم يعني كلوب روبوتيك ديما يخمم في الصغيرات ما خمنيش كان في الكبار, صغيرات عملنا لهم حتى هما كمبيتيسيون جينيور. فما دو كمبيتيسيون جينيور اللي هما 3 ولا 4 روبو باش يتحطوا سوغ اون ماكيت واللي بالطبيعة اللي يوصل الاولاني هو اللي يربح. والكمبيتيسيون الثانية اللي هي سومو جينيور اللي هو أول مرة باش نعملوها في كلوب روبوتيك انجينيم اللي هما دو روبو يتحطوا سوغ اون ماكيت واللي خرج روبو الاولاني هو اللي يربح. البري باش يكون لي دو كومبيتيسيون هذو مزوز باش يكونوا سور لو تيم وقت المغامره واللي بري باش يكون نتاع الجونيور 500 دينار ومتاع السومو 250 دينار.
0: تري بيان, وللناس اللي تحب تاخذ اكثر معلومات كيفاش نجم تتصل بيكم
1: على الباج فيسبوك ولا انستغرام كلوب روبوتيك انجينيم وباج ليفينمون كلوب روبوتيك انيم روبوت. مازال الكومبيتيسيون الاخرى يستناو فيها الناس الكل اللي هي فايتر
0: فايتر فالا
1: دي ثرينج ديجا معروفة الناس كل تعرف اللي هما دو روبو يتحطوا سيغ اون رينج 100% اوتوماتيزي ارمي. البريفيليج دي سناب يكون اللي دومينونس ماهيش للروبو اللي عنده ارم تورنونت والا فليبر, زيد ينجموا حتى اللي سومو يستغلوا اللي زارم الموجودين في الرينج باش يربحوا ان شاء الله. شو اسمه التيم باش يكون ليه بالسترينجر ثينكس والبري اون اكسكلوزيفمون سوز ملاين. مرحبا بكم غدوة استغلوا الفرصة. ديجا البري انسكري مازال محلول, لي ديتاي كل تلقاهم في باج ليفينمون وباج الكلوب. ومرحبا بالناس الكل ان شاء الله باش نعملوا برشا جو, نوعدكم غدوة باش نعملوا برشا جو.
0: برشا جو هكا. يعطيك الصحة سيرين هلالي بالتوفيق اللي كنتي للكلوب نتاعك. دونك سيرين جات بحدينا وحكيت على ايفينمون اسمه انيم روبوت 11.0 اورغانيزي بار كلوب روبوتيك انجينيم, واللي حاب يرجع على فيديو نجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

0: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

Le retour نتاع ديزيز لا بيست دونك ديزيز ما غنيش وحده جمع تيودورا باش يغنيو ميلودراما واللي سمعتوها على موزايك اف ام في كلوب ويكاند موقعيت ميكس شرقي بايسلوما

برافو سلومة على الميكس الهايل ديانا حداد، واحدة من الفنانات اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي تسموه ديما في الوقت هذي على موزايك فام في كلوب ويكاند.

ونحب نعمل أحلى ديجي كاس للعازب المزيين التحفون اسمه زيدون اللي عمل عام كبر زيدون ولا عنده زوج سنين وعمل سويقات ما شاء الله عليه. ديجي كاس يجي من عند ماماتك راجيش عبيني وباباتك بشير الهيشري وخوك زكريا اللي يقولولك يا زيدون كل عام وانت حي بمليار خير.

وديديكاس تري سبيسيال نحب نعمله لصديقنا شكري بوذينا اللي اليوم عيد ميلاده، ونقول لك يا شكري يا باهي كل عام وانت حي بمليار خير. هنا باش ندلوك يا شكري على خاطر نعرفوك تحب فضل شاكر، سي بور سا هذا اكستريم من غنيه فضل شاكر احلى رسم.

0: فوالا دونك بالاكستريم تاع فضل شيكر نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين. ان غران ميرسي للكابتن صليح النضال في الديجيتال, مكرم في ستاندار, وانا ساوس الغريبي. تلقاوني غدو ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزايك اف ام, ونخليكم مع هبه في الاخبار. الي باي تشاو.
1: البرمجه الشتويه إسبور على موزايك فم. أخبار, كواليس, تحليل, تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة, حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. سكندر إبراهيم وأحمد عدالة, وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل8 متاع الليل فهمي برهومي, ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. السبور على موزايك فام, نتائج فورية, الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: موجز الأخبار, أهلا بكم. الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن يقول إن غلاء مادة الطماطم الطازجة في السوق التونسية ليس بسبب الفلاح بل بسبب الباعة, مشيرا إلى وجود نقص في الإنتاج تزامنا مع نهاية موسم جني البكورات. وبن حسن يؤكد تسجيل عديد الصعوبات التي تواجه منتجي الطماطم المعدة للتحويل, بداية من الزراعة إلى عملية الرعاية والجني, إضافة إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب ضعف الدعم والإحاطة بهذا القطاع من قبل الدولة رغم أهميته في تأمين حاجية السوق المحلية.
3: نحكيه على الطماطم الطازجة التي موجودة في السوق, يعني طماطم طبقات معروفة دي عند توانسة, معتا حتى كثم غلاء سيء غلاء, لكن غلاء مش عند المتاجر مش عند الفلاح, معتا تركي كذا غالية. شو شكون يبيع لفاء غالية؟ مش الفلاح. بالنسبة لطماطم الفصلين معدل التحويل, معتا كذلك عندنا صعوبات وإشكاليات كبيرة برشا, ثم التأخير بحكم العوامل الطبيعية اللي صارت الأمطار, وعندك إلى يومنا هذا احنا صافي آخر شهر فبراير مازال نقل في طماطم راه علاش عدم استقرار العوامل الطبيعية من أخير كما حكينا عليها, وعندك نقل في المشاتل تو لحد الآن فلاح الأرض حاضرة ويستناو في المشاتل تاعهم, وعندك ذلك كذلك نقص الدي بي ونقص الأمونيتر, وعندك ذلك نقص اليد العاملة.
2: التقرير السنوي بشأن واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة بين أفريل 2025 وأفريل 2026 يظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة, حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار يعتبر أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة, مرجعا ذلك إلى تراجع النشاط الصحفي من جهة, وإلى ما وصفه بحالة الخوف التي تدفع بعض الصحفيين إلى عدم التبليغ عن الانتهاكات خشية التعرض لضغوط مهنية. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد الاثنين المقبل جلسة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. في أخبار العالم, مسؤول أمني إسرائيلي كبير يقول إن كيان الاحتلال أصبح محاصرا في فخ استراتيجي بجنوب لبنان, وذلك في ظل العمليات الصهيونية هناك والمواجهة مع حزب الله. من جانبها وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 2659 شخصا وإصابة 8183 آخرين في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها غيرت مسار 48 سفينة خلال الأيام 20 الماضية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق ما بيناتنا. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الأربعة ودرجة أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنتم على موزاي كيفين، هذه ما بيناتنا كما كل نهار سبت من طور حتى للستة متاع العشاء، الساعتين من زمان اللي في كل مرة نختاروا عن سوجي، نختاروا موضوع أنتم اللي تكونوا موجودين معنا، تكونوا حاضرين معنا. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا، إن شاء الله تكونوا بخير، الويكاند محليه، إن شاء الله قاعدين تتفردوا، إن شاء الله قاعدين تحوسوا مع الناس اللي تحبوهم. أن توكا سوجي تنجموا تكونوا أنتم موجودين معنا من خلال تجاربكم، حاجات عشتوهم، تعديتوا بهم، ذكرياتكم، مومون دو بارتاج. سوجي نتاع اليوم يظل يمس مش فئة عمرية واحدة ولا شريحة عمرية واحدة، أما يمس معناتها الناس الكل وينجم نعيشوها في عديد المرات، وهو سنتيمون نوعا ما اللي نحسوه لكن يبدا حاضر بقوة. نحكيو على كالإحساس اللي تحس في روحك في مرحلة صعيبة، قاعد تلوج على روحك وماكش فاهم وماكش عارف وماكش فاهم روحك شنو تحب، ثنيتك ماش واضحة، تحس في روحك قاعد تضيع أكثر وأكثر، عديد التساؤلات يبدو موجودين في بالك في مخك، وممكن التساؤلات هذوك من نوعا ما يزيدوا يعرقلوك ويخليوك تعيش في كالسيركل هكا فيسيو ما يوفيش. أن توكا باش تكونوا موجودين معنا كلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. مريم بن جمعه بسيكولوج كلينسيان، مرحبا.
1: اهلا اسماعيل،
0: شحوالك؟
1: الحمد لله،
0: صحه لاباس؟
1: لاباس.
0: انا مثلا كي تسالني تقول لي وقتاش المرحله هذه تعديت بها نتاع مرحله صعيبه تحس في روحك ضايع، نقول لك البارح بركه ولا البارح نحس فيها، معناتها ديما نعيش الحاجه هذه
1: ديما.
0: اما شمعت يقول لك انسان نحس في روحي ضايع؟
1: ضايع سا ديبون شنو هو يقصد بها ضايع. راهو ضايع ماهوش فيهم روح، وين ماهوش عارف روحه شكون اصلا، وين ماشي، وين جاي.
0: مفهوم اللي تقول لك امي ولدي ضايع، مش هذيك.
1: لا مش هذيك، فوالا هنا نحكيوا على وقت اللي ما عادش نعرف وين ماشي، شنو هي الثنيه نتاعي، المستقبل اللي نرى فيه ياسر فلو ولا مانيش نرى فيه اصلا، واكثر من هكاك ما نعرفش انا روحي شكون. معناتها هذوما التساؤلات الكل يخليونا نحسوا رواحنا مانيش في البلاصة اللي نحنا معناتها نحبوا عليها، وما نعرفوش وين نمشيو. وراهي الملحرة هذية حاجة باهية، معناتها وقت اللي نحنا on se pose ces questions معناتها c'est quelque chose de bien.
0: اما وقتاش تولي مش باهي؟
1: وقت اللي نقعدوا فيها برشا.
0: أوكي.
1: وقت اللي تطول بينا المرحلة ونلقاو رواحنا 10-20 سنة و30 سنة ونحنا مزلنا معناتها ما نعرفوش نحنا شكون وين ماشيين وشنو نعملو.
0: هي زي تنجم تسيلك في الخدمة، تنجم تسيلك حتى مع البارتنير متاعك، حتى مع روحك، حتى في الشواء متاع الوريونتاسيون اليونيفرسيتير متاعك.
1: هو راهو سي تانتو.
0: أوكي.
1: معناتها هما شوية حاجات ويتلموا. معناتها انا شكون، شنو قاعد نعمل، شنو نخدم، اسكو الخدمه هذه تعجبني والا لا، اسكو سي موا جوستمون اللي نحب نكمل فيها والا جوست هاكا ماسك ولا قناع لابس وبش نخدم معناتها ونكون اكتيف في المجتمع، واسكو زيد البارتنير هذاك انا اخترته والا جوستمون كيما قلت لك نعاود نرجع للقناع هاكا لازمني في العمر هذايا ولا في الوقت هذايا نعرس ونجيب صغار. دونك ما برشا برشا حاجات كيما هكايا.
0: ايما مريم بالجمع الحاجه هذه تخليني بيني وبين روحي في مرحله نتاع شك. نشك اصلا في ابسط الحاجات. فهو جينيرالمون يقول لك اوكي شك ينجم يخليك تعرف حاجات، او زيد فينالمون ينجم يخليك محصور.
1: ايما كيفاش تعرف الحاجات؟
0: ما هو انت كي تشك وتطرح اسئله وتلوج دي ريبونس
1: كيستيون وتلوج
0: فما بيت جوكبي
1: فما بيت يقفوا كان في مرحله الشك، فما بيت يقفوا كان في مرحله لو كيستيونمون التساؤل ويزابي والباقي الكل. معناتها ما يعملوش بالمرحله نشك جو بوز دي كيستيون انا شكون ونلقى الحل ولا الجواب للاسئله نتاعي هذوما الكل. فما برشا عباد معناتها يقعدوا فيه بكل في حلقه معناتها تتعاود وتتكرر معناتها سون بور اوتون انهم يلقاو الحل، وذاك هو اللي نتيحوا معناتها في نقولوا نحن في القلق ولا في البيج، وتولي معناتها تتجر عنها ديز هومور ديبريسيف ولا لا ديبريسيون ولا اون ديبريسيفيتي. وما ننساوش راهو فما اون ديبريسيون انفيزيبل يبدا ما عندهاش لي سامبتوم نتاع لا ديبريسيون، مي فما لا ديبريسيون.
0: معناتها لو فيت اني انا نطرح في الاسئله هذوما كونستامون وديما واني ما نجمش نتعدى للاكسيون، مازلت كان في مرحله التساؤلات، هما نوعا ما ينجموا يعطيونا فكرة على كونه شخص هذا
1: ينجم يكون عنده هذاك علاش نحن نقوله سواء أمور ديبرسيف ولا ديبرسيفيتي، معناتها منيش في الديبرسيون بحد ذاتها، أما عنا كلك بتي سمبتوم
0: مشيني لها نوعا ما.
1: ايه
0: بيه. اوكي ان توكا عنا برشا
1: لافون بريمير لافون بريمير تيزينغ
0: ان توكا عنا برشا ما نحكيو. نذكركم من جديد 71113000 71113000 وإلا تكلمون على واتساب موزايك اف ام 23513000 وتكونوا موجودين معنا. السوجي نتاعنا حاس في روحي في مرحله صعيبه نلوج على روحي، مانيش فاهم روحي شنو نحب، ثنيتي ماهيش واضحه ونحس في روحي قاعد نضيع اكثر واكثر. كلمونا وحكيونا التجربه نتاعكم. المرسو اللي نبداو به فورسيمون المرسو هذا في لب السوجي نتاعنا فايت كلوب، الفيلم ذكرتوه ولا ليه من واحده من اقوى الاغنيات اللي كانت موجوده في الفيلم هذا بيكسيز ويز ماي مايند. راجعين

0: مبسوط مين باشا نومي جولدن اورا مسوي رجع بينا لجويليا 2022 لاربعة و17 دقيقة توم على موزيك فهم
1: كل هالسبت من الاربعة لستة متراجية ما بيناتنا
0: هاي بشكونوا موجودين معنا باش يحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم سير برشا يا واتساب موزايك اف ام 23513000 والا ريبوندور نتاع مش ريبوندور بلوتو نور نتاعنا 71113000 انتي رابيل للسوجي نتاعنا رابيدمون نحس في روحي في مرحله صعيبه نلوج على روحي مانيش فاهم روحي شنو نحب ثنيتي مش واضحه نحس في روحي قاعد كلمه تنضيع ما عجبتنيش حاب بدلها نحس في روحي مانيش فاهم منين نمشي ولا
2: مانيش فاهم روحي
0: صحيت مانيش فاهم روحي خير اوتوكا 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 نمشيو نابل ريم 34 سي مرحبا
3: الو عصام
0: شحوي الكريم
3: الحمد لله شحويكم انتم لاباس
0: الحمد لله شحوي نابل
3: الحمد لله لاباس
0: سلمنا برشا على نابل هاي ريم سؤال المطروح المرحله هذه قداش ليك فيها
3: المرحلة هذه عندي 16 سنة برسك المرحلة هذه مدة طويلة هي الحقيقة
0: جبدة
3: لكن المدة والليل تمر بسرعة حسيتها من العام الأول الثاني الثالث اللي عدت 16 سنة لكن السنوات الأخيرة زادت الأسئلة على خاطر أنا طوى عمري 34 سنة تحس أنك أنت كتشوف سبحان الله تقارن صحابك الانتوراج متاعك أنا وين أنا شنو عملت تلقى روحك ما عملت حتى شيء والكلمة صحيحة بالحق يا اسماعيل ضايع بالحق إنسان يلقى روحه ضايع مش فاهم روحه وعنده برشا أسئلة وساعات ما يلقى لهم
0: به السؤال ما تروح لهنا شنو اللي خلينا نوصلوا لهالمرحلة هذه؟
3: المرحلة

0: حتى كي تحاول انك انت يقولك حب معناه الحاجه ما تنجمش الوضع اللي ما تنجمش تبدله ارضى بيه. حاولت نرضى كل ولكن ديما تحس روحك لي مكش في بقعتك. حتى تتقدم راهو في الخدمه هذه راك قاعده تخدم وكلما انت كشخص مقتنع مكش مرتاح ثم حاجه من داخل ماهيش مكش مرتاح فيها معناه.
1: باه 16 سنه واحنا نتسائلوا كومي معناتها مده مهمه ياسر. معناتها ساعات اللي يسمع فينا تويك يقول لك اوكي مع عام اثنين ثلاثه اربعه خمسه ممكن الانسان يتسائل ويتسائل, اما يظهر لي في مرحله معينه يلزمنا نلقاو اجابه على التساؤلات هذوما.
0: اي صحيح, حتى ثم يقول لك اشد انا من الوجع ان تتنازل عن احلامك من اجل ظروف الحياه. ساعات تقول خلي رضايه الوالدين يمكن احسن هكا ترضي والديك وترضيهم هما وانت من بعد تو يسهلها ربي. كل حتى وليت الفتره الاخرى نقول يمكن قدري هكا وعساكم ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم انتم لا تعلمون صدق الله العظيم. معناها هذا هو معناها السؤال اللي ساعات نقول علاش نسال يمكن قدري هكا على وعسى هكا خير. وبعد عرفتك تبدا انت عندك اسئله ما عندكش تجاوب عليهم وبعدك سؤال في سؤال فهمت.
1: هو يظهر لي ساعات الانسان تلمو يتعب بالتخمام حتى لين يقول يسي في مرحله معينه الانسان يقول تعبت برسمي. احنا نقولوها في الشارع التونسي يقول لك تعبت من التخمام, راسي وجعني من التخمام. ما خلطش المرحله بعدها سنوات هذه الكل تقول بينك وبين روحك يا ريم وقيت باش ترتح روحك من التساؤلات هذوم الكل سي بون لعل الدنيا هكا خير لعل ربي هذاك اش حب لي لعل ممكن تكون مخير ما نعرفش نتسائل معاك انا زيد.
0: اي والله العظيم انا الفتره الاخرى الحمد لله كيما كنشوف في برشا حاجات وليت نقول خليني تلهي في ورقتي احسن ما عادش نقرر روحي باكس وجريت. شوف روحي انا ممكن الحاجات اللي حبيت عليهم ولا طمحت باش نكون نوصل لهم ما همش فيهم خير على خاطر كان جاي فيه خير ربي سبحانه وتعالى يستجيب دعائك ويسهل لك في الاشياء ذوكم. فممكن زاد انا معناها دينيا كنت بعيده شويه على ربي فكي تتقرب الرب تحس انك انت الحياه ما هيش صعيبه ولا راهي سهله انتم ترضى باقدار الله وبعد تقول الحمد لله مادام ربي سبحانه وتعالى عطاني برشا حاجات لا تبحث على المفقود وارضى بالموجود.
1: ساعات
0: انا حبيت ننصح نصيحه للناس اللي خاصه في ال 16 17 20 هذوكم كي تطمح حاجه عملها على خاطر باش تبدا تسويف ويمكن وغدوه باش تضيع برشا وقت وتبقى في التساؤلات اللي انا فيه في مرحله ما معناها بالحق برشا اسئله معنى إنسان أنا ننصح اللي يبدأ هكا خاطر ثم حاجات فيهم وقت كما أنا برشا حاجات محطني بيهم يلزمهم وقت معنى في العمر ثم خدم ما يستنوش معنى.
1: هو باش يكون معك سانسير معناتها للأمانة الكلنا نحلمه والكلنا عنا دي زامبيسيون وساعات تختفلنا وساعات ما تختفلناش وقديش من حاجه حلمنا بها وكبشنا فيها ومن بعديك هربت من يدينا وقديش من حاجه ما عطيناهاش متاحه ومن بعديك تجيك وحدها للامانه معناتها ساعات تقول بينك وبين روحك الدنيا هذه كيفاش معموله. اما اقتنعت انا بحاجه بعد برشا عثرات ومن بعد برشا خيبات امل اقتنعت لي والله اللي مكتبه لك ربي تو تاخذه انت عليك خويا اخدم وانت حط مع تزويل الكل وبعديك اذا كان خطفت او تخطف واذا كان ربي ما حبش وبعدها عليك اعرف راه فورسيمون فما سبب. محلي كريم ونبوسك برشا برشا وان شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى. تليفون ريم مهم برشا لازمنا نبداو بيه على خاطر الكونسيرن برشا من الناس اللي في مرحله معينه يتسالوا انا وين وفيش قاعد نعمل وسكو ثنيه صحيحه ولا لا. اما باش نقف على كلمه مهمه قالت نقارن في روحي
2: سي نورمال سي نورمال نحن ابري تو كيما يقولوها معناتها عبد سوسيابل ما نجموش ما نقارنوش رواحنا
1: ماذا بيك انك ما تدخلش في المقارنه كي تدخل في المقارنه راك باش
2: ما تنجم مع شكون عايش
1: انت عايش مع الناس اما جو سوي با دون لوبليغاسيون باش نشبه للناس ولا نكون كيما الناس
2: مش كيفو مي سي بيان
1: سامعني باش نمشي معاك انا نتبع مثلا اللي موجود كل في الانستغرام ونشوفهم الكل كيفاش عايشين ونشوف كيفاش هما عايشين
2: عندنا
1: تفضل
2: باش نكمل جملتي. هي راهو المقارنه ما نجموش نحيوها ما تنجمش تنحي خشمك من وجهك نحن قاعدين نعيش

0: عباد سي توت في نورمال اللي باش نخلطوا في مرحله باش نقول تراه انا وين في هذا الكل، خاطر ابخي طول كلنا عباد وما تنجم تشوف روحك عبد الا ما تشوف الاخر، خاطر ابخي تو اون اكزيست اوسي ا ترافير لو ريغار دي زوتر. كان عبد يغزر لي ويعقلني اون طون كيتر هما وما تابع انت انا زيد نعقل روحي اوترومون فهمت دونك في كما قلت لك معناتها العباد الكل باش تشوف بعضها. مي وقتاش تدخل المقارنه خطر وتولي معناتها معرقله في حياتنا، وقت اللي ما تبدا كان الهوس نتاعنا شوف لين شعمل شوف التين شعمل شو انا معناتها نولي وما نمشي وكان بالعباد شنو عملوا. هي علاش كما قلت لك المقارنه به باش انا زيد نعرف روحي وين ونحاول نضبط ونعدل انا لوين نحب نخلط.
1: يا ملعل انا عندي الخطوه متاعي والريتم متاعي والكادونس متاعي دونك شو دي نابورت كوا باه نمشي معاك في, في في في حاجه باه انا مثلا نشوف مثلا اللي معايا معرسين ولا شيء كل شيء جو نبوز لا كيسيون نقول اوكي انا وين في هذا الكل، لكن بعد نقول لعل ممكن مازال على الحاجه هذي على يزمك تعطيها وقتها فما شكون يبدا يجي يصرف فيك اي وقايت اي تاشن كل حاجه تاخذ وقتها وكل حاجه والكادونس نتاع هذاش
0: ولا ريت انت كيفاش في ابري معناتها لا شوز دون مانيير معناتها نقولوا نحن افيكاس ونجم نقدموا بها انت او فينال صحيح قارنت عمرك بالعبيد الاخرين معرسين عاملين بامبور شنو عاملين في حياتهم وانا وين دونك لا سي بيان tu as posé la bonne question وعطيت روحك الوقت الكافي معناتها زيدا et tu as aussi accepté autrement اللي هذاك هو معناتها سو كو جي يو نجم في قريب البعيد ولا معناتها البعيد البعيد باش نعرس ولا لا سا tu l'as accepté معناتها هو كله مسألة القبول معناها كي نقارن روحي ونشوف العبيد اسكو انا قابل نقول قابل مش راضي قابل جي accepté الصور نتاعي معناتها الفيناليتي نتاعي وانا شنو معناتها اخذيت اي سا نونبيش با ان نسعى ومعناتها ونعملوا مجهودنا ابخي تو راهو زاد كل شيء مساله دوي.
1: باه خلينا نرجعوا لريم تويك ريم كومي 16 سنه تسئوليت سي معناتها مده مهمه برشا
0: وي جوستومون معناتها الفتره محدده بالضبط معناتها 16 سنه معناتها ابارتيغ دو كيل ايفينمون من انا حدث صار باش هي قالت انا في البوكل هذايا ليا 16 سنه دونك فما حاجه صارت اللي خلت ريم عندها سؤال كبير هذايا دوبي 16 والتو لا معناتها لقات الجواب نتاعو اون بلوس معناتها انا قالت معناتها عطات المثل هذاك نتاع تتنازل عن احلامك معناتها ريم كانت عندها حلمه وتنازلت عليها دوبي 16 وذيك هي اللي معناتها ما نجمتش تتقدم معناتها هي سي كوم سي معناتها ما هيش راضيه اوترومون دي وما بين ما بين قوسين باللي هي عندها توا وما تنجمش تقدم على خاطر تقدم وتوزر التالي خاطر مازال الحدث هذايا مازال فما لو رومور مازال معناتها فما لا كولبابيليتي وتحاول قاعده معناتها هي تقدم وتنسي شويه بروحها معناتها بالايمان والصلاه والدعاء وهذا الكل وهذا راهو معناتها نحاول نشوفوا علاش انا وحلت غاديك معناتها صحيح باهي باهي على فوا باهي الايمان باهي معناتها انها تصلي وتدعي ربي سا سي بيان مي هذاك ماهوش باش يجي فسخ جو دي بيان يفسخ شنو صار وشنو مازالت عندها الندم عليه ليه 16 سنه علاش نقول ندم على خاطر قاعده تنصح في الصغار اللي معناتها اللي تقول لك معناتها ما تفلتش حاجه رد بالك معناتها اقرا حساب هذيا فهمت معناتها قاعده تطلع في روحها المورال بالحاجات هذوما الكل دونك ميسالش نقولها ريم ارجع شويه للماضي شنو صار في ليه 16 سنه وشنو الحدث اللي خليك مثلا تاخذ ثنيه اخرى اللي انت تمنيت تاخذها ومعناتها ما خذيتهاش
1: هي زيد قالت انقطاع للدراسه هو اللي معناتها بلبس برشا حاجات اللي كان نجم نسمعها برهي والاحلام نتاعها تغيرت فورسيمون ان ايفينمون كيف من هذا من الانسان تكون عنده احلام كبيره تمشي وتصغار بسبب الحاجه هذي اما انا جو كونسيدير اللي ميم سي تعديت بحاجه هكا تنجم راك تو كونكريتيز الاحلام نتاعك
0: ما تنجمش مادامك ما عملتش لو دوي ديما نرجعوا لحكايه الحداد اذا انت ما عملتش لو دوي دو سيت فاز نتاع الحياة نتاعك راك باش تقعد ديما تغزر التيلي. ساقيك يقدمو بدنك قاعد يقدم، اما النفسية نتاعك والليتا نتاعك راهو 16 سنة التيلي مازال. دونك نحنا شنو معناتها من المفروض انه يكون، انه تكون النفسية والجسد في نفس الموقع الزماني، معناتها
1: الاسباس
0: فوالا الاسباس تومبوريل هذاك الكل يبدا في نفس المكان. اما كي تبدا معناتها النفسية نتاعك والافكار نتاعك في الماضي والجسد نتاعك في الحاضر، تصير اون ديسكوردونس، معناتها ماهيش حاجه متوازنه نجم نقول. معناتها ماذا بينا نرجعوا لتالي، معناتها نحاول جو في لو دوي، اي من بعد لو دوي هذيك والمراحل نتاع الحداد نخلط الاكسبتاسيون، وقتها انا نجم نقدم ونجم غير ما نعيش في 2026.
1: هاي خليني ذكركم في السوجي، نحس في روحي في مرحله صعيبه، نلوج على روحي، مانيش فاهم روحي شنو نحب، ثنيتي مش واضحه، ونحس في روحي قاعد ندير اكثر واكثر. كلمونا على 71 113 1000، 71 113 1000، ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. نجم تكون مهنيا عاطفيا دراسيا اللي هو، كلمونا وحكيونا التجربة متاعكم. معكم حتى للستة متاع العشية، راجعين بعد شوية.
2: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: كلها السبت من الأربعة لستة متاع العشية، ما بيناتنا.

0: برشا تيتر متاع شاب طريقة نخلطوا حتى للأربعة وستة وثلاثين دقيقة توم على موزيك فيم هذي ما بينيقة
1: كل هالسبت من الأربعة لستة وثلاثية ما بينتنا.
0: مش كونوا موجودين معنا يسوفي تكلمونا على الواحد وسبعين مية وثلاثعشر ألف واحد وسبعين مية وثلاثعشر ألف ولا واتساب موزيك فيم 23 500 وثلاثعشر ألف. أشك فا يكون عنا سوجي وانتم اللي تكلمونا وتحكيونا تجربة متاعكم حاجة عشتوهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم ممون بختاجة نعطيكم فكرة على الموضوع. نحس في روحي في مرحلة صعيبة ملوج على روحي ومنيش فهم روحي شنو نحب نيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع إذا كان نستعمل عبارة هذه أكثر وأكثر. مرسى صديقنا منتصر 39 سنة مرحبا.
2: السلام عليكم. مرحبا
0: يا شو عاملك سيدي؟
2: الحمد لله
0: صحة لله الأمور طيبة
2: والله الحمد لله. عايشك شحول الغالي عايشك ميرسي ساعة على السجين نحن والبنين على الأخر اللي بالحق باش اثنين سي حتى كان ما كلمكمش ولا ما تواصلوش معاكم رامي يتمنوا يسمعوا حتى يعني اللي يكون فيه بتاع الدكتوره اللي معاك ومرحبا بها زيدا هي معاك. خلينا ندخل ديريكت في الموضوع. اوكي شوف انا 39 سنه توا قريت باك يعني دنافو عمري من بعد مشيت عملت فورماسيون في التوريزم خدمت شوية في التوريزم بعد بديت نبدل كل مرة في بلاسة مرة توريزم مرة قلت هكا أنتخو موامين فهمت نقول توريزم مش تعدوين مش تعدوين برا شوف حاجة أخرى باهي جاوني بوكو دوكازيون تاع خارجة كما أي جون فهمت يحلم يحب يخرج رتيت قارشني قال الوالدة وحدها أنا الوالد متوفي قال الوالدة وحدها ما نجمش هكا مخي قاعد يقول يا ما نجمش كمان تعبت علينا وهي ورضات وربيت وتمرمدت وكذا وكذا باش نجي انا تو في العمر هذا ومرج عليها شويه قعدت بماجه هذيك في مخي جوست كما نوم على الوالده ربي يفضلها عايشه قعدت من خدمه لخدمه اكيد طموحات عرفتك السقف الاحلام بدا ينقص بشويه بشويه كنت نسير نخمم في الخروج لبرا ونعمل بروجي وحدي كبير وكذا ويعني وعندي الامكانيات الحمد لله رب العالمين وبعد بدا ينقص منصر دبر خدمه كما نقولوا نحن مسمار في حيط وجوك به وهك بحث الوالدة ودارك الفوق الحمد لله يا ربي ومن بعد بشويه بشويه منت فهمت هذيك التسقف الاحلام وقص بديت عباره بديت حاط ثقه على ارض الواقع وبديت نحكي روحي فهمت مين مثل فين تحس روحك في المومو هذيك الكل ريتك الفلوكه اللي في وسط البحر مش عارفه روحها منين خرجت وين باش تمشي وين باش توصل حتى من دور تلقى الماء والسماكة هاو ما فماش أرض فهمت جيس كمان نوع أنا عايشة كيكة فهمت نشوف مثل كي نعمل كنتغيزان هي بكري الدكتورة قالت بيا كنتغيزان وحاسس أنت متى قلت نوع أنا معاك معها في الشيرتين بيا وخايبة كي نعمل كنتغيزان يصير بيني وبين أخويتي يعني أخويتي نشوفهم هما الحمد لله وما شاء الله بخدمهم وبصغارهم وكذا وجوهم بيه نقول عليش مثل أنا مش كيفهم وكي نعمل وكي جي نقارن في حاجي تقول الحمد لله يا ربي ما جيتش كيفهم فهمت نشوف مثال أخويتي موظفين وكذا وغارقين في القروضات نقول الحمد لله يا ربي ما جيتش موظف راني خليت قرض وطوراني غارق معاني في قرض مثال فهمت كان نشوفهم متهنين والحمد لله وبصغارهم والمرأة برجلها والرجل بمرته وكذا يقول عليش مثير شو الفرق بينا فرد دار فرد أمي فرد بو فهمت هذا اللي دوخني جوز كمان نوع الحاجة اللي انتلقتني أنا تجور جو شيرش شكون يعطيني لسوليسيون خير أنا عمري 39 سنين هذا التليفون لغتي كيف شاهو قرار بالحق لا نحكي لك تجيخوا قرار نسألها نقولها مثال نطلبها نقولها مثال مثال نحب ناخوك الحاجة شنو رايك شنو كرهبة شنو رايك شنو البوم ومو ولا نزيد شوية ما نعرفش أنا باش نبدل خدمتي شنو رايك نخسر زعم لونسيانيتين في عائل الشركة خطر الأخرى زيدة كيف نقولوا نحن 200-300 ألف سالير فهمت ما نجمش ناخو قرار وحدي مش ضعف شخصية ولا حاجة وليت مخاف لا نرجع مش نقطة صفر لا نرجع موانزان وقتنا توا 2026 ما يلزمش ترجع موانزان ما يلزمش على الأقل حتى في السانك انت توا ما توصلش للديس ما يصيرش نرضى بالسانك اما ما يلزمنيش نرجع لتالي فهمت صعبت ياسر وتلقى روحك هنقول لك نسير مش نحكي معك بالتونسي لا عرس لا يعني ما عندك سوتيان موغال وما عندكش ضايع ضايع كريمون فهمت من تهز راسك من طرق تعاود في نفس الجورني نتاعك خدمة دار صحاب قهوة في الويكاند هكا تتلمش العيلة شوية اشتريت الكسكسي الطاولة ملمومة الوالدة والأخوات فهمت كتواتها كله فهمت ما فهمنيش مانيش نعمل في اكتيفيتي مثال بشترفها دي على رغت سبور ولا كذا كيما توانسة الكل ما نكذبش عليك كل يوم وكل غدوة نمشي مثال بسبور فهمتك كل يوم غدوة نحس في روحي عندي انرجي عندي طاقة نجم نكون خير من هكا برشا قادر نكون خير من هكا برشا ميك البوسة الدزة ذيك باش تلقى نسيني يقول لك فازي انا معاك حتى مغالمون راهو مش لازم يعطيني فلوس لا يقول لي شدني من يدي يجبدني نونو حتى مغالمون واصل وينك الو اش عملت مثال مشيت ولا ما مشيتش زديت فك القرية ذيك فهمت تلقى سيتي مغال انا ما عنديش سيتي مغال لكن ما لقيت قلت لك بيان اونتوغي من الفامي ما تربينيش من الصغر هكاك على غالب مثلا بعضنا مجزر لديه صحتي بخير مثلا بعضنا جوك به الامور خصوصيه يقول لك خدمتك ودارك ما تدخلش فيها فهمت تستحقني تلقاني ابار هذايا امورك هذيك خذ ديسيزيون تاعك ونحن معك
0: انا عندي سؤال تويك سؤال تو تقعد بينك وبين روحك مثلا تعطي مامون روحك جودينا بورتوكول تويك هزيت روحك مشيت قعدت مع روحك قلت هاي برا خلي جو باس مامون مع منتصر وحدي ناكش هكا شوية شو أول حاجة تجي لبالك
2: أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ونحكي صادق أنا شاك جوغ شاك جوغ ناكل كمسيف ساعة قبل ما نرقد نقعد مع روحي شاك جوغ كنقول لك شاك جوغ شاك جوغ راه نقول أنا وين ماشي لين مخي يتعب من التخمام وتلقاني يصمم في 7000 حاجة مع بعضهم لين يزني النوم صدقني شاك جوغ والله شاك جوغ نحط راسي على المخدة نبدا نخمم انا وين توا كبرت نستحق ما بجنبي ما عنديش صغار غدوه حتى نكبر باش نلقاهم من فهمت برشا حاجات برشا حاجات ما فماش حاجه مضمونه في يدك بعد عمر طويل تمشي الوالده شكون بيك ونعرف راني عاود نقول لك راني بيا وانتو غيب اخواتي والحمد لله يا رب مي وليت نخاف من المستقبل ها هي الكلمه وليت نخاف من المستقبل مانيش مليان اسوبوان نحكي لك كنت والبوليت خاف
0: هو راه خليني نقول لك حاجه بكمل كمل من بعد انا نقول لك حويجه كمل اي
2: بعد ترجع تقول هذا هو اللي عطاني ربي وليت تقول زعما انا بالحق زعما انا مسير ولا مخير زعما ربي كاتب لي هكا والا لي شوا نتاعي انا هكا يعني في الحياه كي ترجع تقول رخت على شوا نتاعي تلقى روحك ما عملتش الغالط وما عملتش الخايب وما هذاك هو خدمت كل العباد الكل قريت كل العباد الكل واحد خدم ما نعرفش انا في شركه واحد خدم في وزاره وانت خدمت حر والاخر كل واحد قصبه ونجي وليت نقنع في روحي هكاك فهمت مخي تعب ما عادش نحب نخمم مش ما عادش نحب نخمم وما عادش نحب نعمل مقارنه خاطر عملت مقارنات ومقارنات قلت يا ليتني ومقارنات قلت الحمد لله قمت خويا خاطر الظاهر نقرر روحي بالعباد من برا الظاهر ديما مزيان وديما حتى نحن في نحسوا بحاجات خايبة ديما نحاول نظهر روحنا للعباد محلانا وبهين وساتيسفي وجونا به ميل من داخل يعني بيك ربي والمولاي فهمت خويا للبنيه اسرار هذيك ما عادش حاب نقارن روحي بحتى حد انا كما قال لك الفنان انا مش انا مش عارف انا ولا
0: كيف قال انا مش عارفني
2: هذاك هو انا مش عارفني كي نقعد قدام المرايه بحق راني نحكي لك تو دانكو راني نخزر روحي في المرايه نلقى روحي لحيت شيء وكبرت نحس روحي كبرت
0: مزيان
2: كيني انا معاتب في روحي الاج دو 39 وراني ريسبونسابل في الفامي وفي خدمتي وكل شيء ومام طول نحس في روحي الريسبونسابل فهمت نحس في الحاجتين مع بعضهم بحق حالة خايبة على الله
0: هو خليني ساعة نقول لك حاجة اللي تعمل فيه لأنك أنت تو ساكريفي من بارتي من حياتك من أجل الوالدة اللي هو هذا راه بالنسبة لينا أن إكسبلوا كبير برشرة مش هبدي واضحين خاطر مثال أنه إنسان ما بين ذفرين إذا كان نجم سامع عبارة هذه يحرم روحه من حاجة بش نجم يرجع لأمه حاجة خاطر يظهر برشا من الناس تعدينا به اللي الولد فجأة يتوفى وما تديوش قارين حسابها ولا ما كنوش حاضرين وكل شيء وتشوف أمك تعبت معتها في الثنية ذيك وفي البريود ذيك وكل شيء حتى معتها قبل ما يتوفى الولد وغيره وكل شيء فتحس عندك بينك وبين روحك المسؤولية مش ناس كل باش تاخذ المسؤولية ذي باش نكون واضحين أما فما شكون اللي يقول أنا يلزمني نرجع الفرحة لأمي بعد ما هربت على أمي ولا أنا يلزمني نرجع أمي تضحك بعد ما الفرحة ضحكة هربت على أمي معناتها فما يون ميسيون أو فما يون ريسبونسابيليتي اللي ياخذوها البعض اللي هي ماسية اللي باش نبداو واضحين ومش ناس كل أبت وكابابل باش تقوم بها خاطر فما شكون يمشي كاريمون ويقول لك أنا جو دوا فواغ ما في وقايد باش نشوف حياتي أما لو فيت اللي أنت خلينا نستعمل العبارة هذه نظلت من أجل حاجة هذه خاطر هو نوع من النضال وفي سونس دو تيرم خلينا نستعمل العبارة هذه فهي تحسب لك وشابو لك أنت خويا وربي يفضل هيلك وما فماش ما أحلى وأبن من أنه والدتك تكون فرحانة وفخورة بيك فقط
2: نحب نزيدك جوست انفورماسيون صغيرة أنا الوالد توفى الله يرحمه خليني عمري 2 سنين يعني ما نعرفوش هو بابا فهمت نزيد نقعد بيني وبين روحي ها هي المقارنة الخايبة تشوف عبيد مشيت تقول لك مثال خرجت وسهل لها ربي وسافرت باش تخدم تقول لك انا باش نوفر لامي العيش الكريم ولا باش نحجج امي ولا كيما نحطوك انت الكل فهمت نجي نعمل كومباريزون نلقاها غلط ما نجمش نحط روحي في السيتواسيون تاعو تنشوف امي انا على 70 ولا 70 امي 70 سنه كيك توا مستحقتني على الاخر وما لي انا صغير في اخواتي راهو انا قرب العسكري نقول مستحقتني على الاخر حتى هي ما تطلبش وما تقوليش راني مستحقتك وما تقولش اعطيوني ما تقولش قلنا هني ورواحكم اكاو مي نشوف في عينيها اكل انا كبرت وربيت ونزلت وتعبت وكذا خليني كأنها تعملنا فيه زمان فهمت خليني نشوف ولادي ما لغي انا بقول لك راهي ما تطلبش صدقني تركلا 7 أخوات نحنا وأنا صغير لنهار أمي طلبت من واحد حاجة حتى ما نعرفش أنا بكو دواء ما نعرفش فأنت ما نقول علاش أنا هي كانت لي الأم وكانت لي البوء ومنطق ومرأة أخرى هكا عملت كوفرتور على أولادها قوقت هكا على أولادها ورباتهم وتعبت وخدمت وفي وقت صعيب فهمت ما حد ما كيف تحكي لي قبل حد ما مدلها يدها يعني أليش قديش بتعيش لي أنا بتعيش لي 70 سنة أخرين ربي تولف عمرها بيش بتعيش لي 70 سنة أخرين أنا يمكن لازم مزلت نعرش العمال بالله مزلت معيش الرفيرو هي أنا هنا مش نسخر روحي للوالدة مي باركونت نعمل حاسيون باغاليل علاش أنا يزيني نبعد عليها علاش ما نقولش أنا في ظهر أمي ومن طو نشوف حياتي زوزو ما في في تونس ومحضوني بجنبها فهمت نحبش نتفرع في
0: لا بالعكس لا للأمانة باش نكون معاك سانسير محليك منتصر وبالرسمي محليك معناتها طريقة تفكيرك وتخميمك وكل وحاجة معناتها تفرح على الاخر وقت اللي نسمع انسان يخمم بالطريقة هذي ومعناتها انجاجي بجنب الوالدة نتاعو معناتها حاجة ما تنجم تخليني كي نقول لك ربي يعطيك ما تمنى وربي يعطيك على قد قلبك باه خلينا نرجع تويكا منتصر باس قاعد يسمع فينا وخلينا نرجع معناتها كلام منتصر يظهر لي نجم نكملوا بكلام منتصر نحلوا فيه حتكشي للساعة اللي من بعدها ما غير تليفونات جاونا بيت الماو فما ما تحكي مريم
3: انا عندي سؤال للمنتصر كان يسمع فينا شكون سميك منتصر
0: شكون سميك قصدك منتصر
3: لا سي تري امبورطون سورتو معنى اسم منتصر معناتها منتصر معناتها سولوي كي نو بير با اللي يلزمو ديما ينجح فهمت دونك هنا يا منتصر عنده لا بور دو ليشيك هذاك علاش ديما شاك فوا يسال اخواته وديجا قالك ما نحبش نرجع من الصفر دونك اعطيه هو ياخذ لو ماكسيموم دو دوني اي لو ماكسيموم دو احتياط نتاعو باش ما يرجعش وما يخسرش دونك هنا مهم برشا ان نعرفوا منتصر شكون سميه واعطى الروح المنتصر معناتها لا ميسيون انه يقعد ديما ناجح ويقعد ديما منتصر وكيما قلنا هو ما حضرش على بو دونك اعطى لو رول دو بير الروح انت نحنا كي نبداو صغار راهو والدينا يعطيونا في اللاوعي نتاعهم ديما نقول راهو سي انكونسيون كل صغير يعطيه غول, معناتها والدينا يعطيونا نحنا اون ميسيون غول. منتصر خذي الغول نتاع بوه, دونك منتصر هز حمل اكبر منه واكثر منه, دونك تاو منتصر تعب الى فاتيغي وما ننسيوش اللي الى 39 عام. دونك ديجا اون سوا هذه مرحله انتقاليه, على خاطر في كل عمر فما مرحله انتقاليه كوم سي نعملوا معناتها لو بيلون دو لاني, اي في كل اخر مرحله العشرينات اي شنو عملنا
0: صح
3: نعملوا هكا
0: بيلون
3: بيلون دو لونتربريز, نتلموا الكل مفردات نتاعنا ونقولوا اي ش عملنا باش ننتقلوا للمرحله الجاي. دونك هنا يتساءل نتاعو الى 39 عام شنو عمل في حياته. ديجا هي اون سوا كيما قلت لك مرحله انتقاليه, وراهو الاسئله هذوما الكل صعاب انك تحلهم وحدك, مش تقعد كيما قال لك هو معناتها يقعد كل ليله يخمم في نفس الموضوع ويرقد, معناتها اصلا il n'a pas encore la capacité, نقول encore la capacité والجهد والقوه والواحد باش يلقى حل لوحده. واكثر من هكاك راهو هذا نداء استغاثه, أنت اللي يعمل فيه هذا الكل يقولك صحيح خواتي موجودين وأمي كل شيء, ما إلى بزوان يحتاج أنه شكون يشد له يده, ما يمسي قال ما نحب شكون يشد له يدي ما هذا معناتها أنا فو دي ما كنقوله ما نحبش, معناتها هذيك هي الحاجة اللي من غير ما نشعر نستحقها, حب شكون يشد له يده ويقول ويا ما تخافش هاني معاك برا أصدمي, وديجا قالها هاني معاك هاني باش نعاونك, خاطر هو كيما قلت لك خذي الغول نتاع لو بير اي دونك لونفون وينو
0: صحيح
3: هذا الكل, كي هو خذي لو غول دو بابا اي نا با او دو بابا, دونك هو هنا قاعد يلوش في صوره الاب, خاطر الاب سورتو الطفل الصغير يعطيه سيكوريتي يعطيه كيفاش باش تواجه المستقبل كيفاش باش تواجه العالم, معناتها فما برشا حاجات يعطيهم لو بابا اللي ما خذيهمش منتظر خذيهم وحده. وقال ام اللي كانت معناتها الاب والام في نفس الوقت, دونك هنا يكمل اكثر من هكاك راهو عاطي روحه حمل اكثر من اللازم, معناتها سورتو في الجمله اللي قالها الاخرانيه علاش ما نجمش
0: حاجتين نقوم بهم انه يقعد مع الوالده وفرد مره,
3: معناتها اعطى روحه كنت معناتها شرط صعيب برشا, سواء نختار امي ولا نختار روحي ونعيش, معناتها هو وفينال ما اختار حتى حد
0: وفينال يستاغن
3: فوالا, على خاطر انت راهو النجم نقول لك يا منتصر تنجم تختارهم الزوز, ما فهميش انك نختار هذا ولا هذا, ما هو شرط نجم نختار امي ونقعد لهي بها اي جو سوي بريزون, ونجم زيدا نغزل لحياتي ونبني حياتي وميم طو معايا امي.
0: سويل هو نصور فما سويل يطرحوا بينه وبين روحه ويقول علاش ما نجمش ناخذ القرار لوحدي, علاش يلزمني ديما نستعين بشكون, شنو يترجم هذا وفينال
3: انا قلت لك لغول دو بي
0: هاوجيك, وعلاش ما نجمش يتعدى للاكسيون وحده من غير ما ياخذ الاستشاره نتاع اي شخص موجود في حياته.
3: على خاطر فما لا بور دو ليشيك, نخاف اني نخسر بعد ما تعبت هذاك الكل وكسرت راسي وثلاثين سنه, وانا معناتها كيما نقولوها في لغتنا التونسيه نشحق ما نلحق ونعمل هذاك الكل وفي الاخر في اون ديسيجن يتفرك هذاك الكل.
0: وكي ناخذ نصيحه ونصيحه تضرني مثلا ايش نعمل؟
3: بالعكس منتصر عامل سيستم دالارم اللي ما يخليهش يتيح في الاشيك, الاشيك راهو مش على روحه عندها لا يلي فاتيجي ما عاش ينزل, ما في نقوله نحن في الخدمة نتاعه في حياته نتاع الشغل مش في الحياة الشخصية معناتها النفسية, الحياة الشخصية والنفسية حتى على جنب تلمو رصها على جنب اللي توا ما عادش ينجم, معناتها نحن راهو عنا ان سيستم دو ديفونس يقولك هاي توا باش تسيب روحك حط روحك على جنب عندنا اولويات يلا انت تو ابري لو رول دو بير لازمك تمشي له للاخر, دونك توا كي خلطت المرحله انه 39 سنه يشوف في خويته ويشوف العباد بي انا ما عنديش صغار ما عنديش مراه ما عنديش شكون يساندني ورا ظهري كيما قال لك امي معناتها وربي ان شاء الله يطول لها في عمرها ماهيش تكون موجوده معناتها
0: الى ما لا نهايه
3: فوالا الواحد, دونك هنايا هو زاد فاس لل l'imagination du معناتها de la mort de la mère كان امه تموت شو بعد شو باش يعمل, دونك هنا فما اون اوتر انغواس نجم نقولوها اللي هي قاعد يحط في الخيال نتاعو كان امه تموت هو شنو بشي شنو بشي يصير له من بعدها، خاطر بني حياته حولها. دونك انا كي الشخص هذاك اللي بنيت حوله حياتي يتنحى، انا ويني حياتي؟
0: دونك انا ويني لازمني نمشي؟
3: فوالا، دونك هنا نقول لك يا منتصر وهذا الكل صحيح به ولا سوبر بيان اكسبريمي لي شوز، ومعناتها بالحق قالهم بطريقة معناتها يسر واضحة ساسوفوا اللي هو فاهمهم بالقدي وكل شيء، مي راهو ما ينجمش يعمل الخدمة 100% وحده، راهو يلزمه يستعين بأخصائي، جو دي بيان أخصائي نفسي معناتها بسيكولوج، لازمه يعاونه خاطر به سي بيان ان خممنا في هذا الكل، سي بيان ان عندنا التساؤلات لي بون معناتها لي بون كيسيون، مي كيما قلت لك يخلط للكيسيون ويقف خاطر ما عندوش اصلا السوفل باش يكمل يلقى وحده السوليوشن.
0: اجابه سؤال بلوتو الانسان اللي يتسائل برشا وقال لك في كلام وقال تعبت اصلا من التخميم، وين تنجم تهزو الانسان معناتها أو متاهة التخميم إذا كان نجم سمع عبارة هذه، شنو تنجم ينجر عنها على صحتنا النفسية ولا حتى على
3: جسدية؟ أي هو الجسد والنفس راهم عاملين رنفو على بدنا، معناتها إذا الصحة النفسية طاحت راهو أوتوماتيكمون البدن باش يتبعها. فما برشا أمراض مثلا كما تساقط الشعر، البسورياسيس معناتها اللي بداو حساسيات زادة في الجلد، مشكلة في المعدة، وزادة الأمراض اللي تلقاه العبد يقولك شبيني والدي ديما ممرض ديما نمرضو ديما نمرضو ديما نمرضو، إذا كزادة منه معناتها سيستم دالارم يقولك لا وسي معناتها النفسية شدة في شعرة هيا حاول معناتها نخرجوا منها الحاجة هذي. دونك ماذا بينا أن سيبيان كي نكونوا موعين بالحاجة هذي، وأحسن من كيك أن نحاولوا نعملوا الخطوة، إجو دي بيان نحاولوا نعملوا الخطوة أن نمشي ونستشيروا معناتها بأخصائي نفساني بسيكولوج، هو اللي بشي يزيد يعاونا أن نقدموا في الحاجات هذو، ما لخطرك قد ما تقعد مع روحك وحدك راو فما حاجات ماكش باش نجم تشوفهم كان مع معناتها البسيكولوج،
0: تجهد نفسك
3: ولا تقعد انت معناتها تعطي في الطاقه في معناتها مش في المحل نتاعها، سي بيان انك تعطي الطاقه وتسال السؤالات هذوما الكل، مدى سي بيان انك تمشي للاخصائي النفساني هو اللي باش يزيد يوريك حاجات انت ما كنتش تشوفهم، تقول شبيني هاني نكعرر فيها الفكره شبيني ماريتهاش هذي، كيما لو فات انه عاطي الروح والوبليغاسيون تاع سوا تختار امك سوا تختار روحك وان سوا سوني ميم با معناتها ان شوا هذي معناتها ما تنجمش تختار ما بين روحك وامك
0: صحيح، ما هي ديليم اكسح منه ما فهميش
3: ولا دونك هذايا ديجا حط روحه في اللي شيك، فهمت معناتها هذايا النجم معناتها اموا كي تمشي للبسيكولوج يقول لك راك مثلا تنجم تختارهم الزوز، ولا علاش انت حاطت لشوا ما بين امك وروحك علاش؟ دونك الحاجات هذوما الكل باش يزيد يعاونكم انكم فو فو بوزي انكور بلوس لي بون كيستيون وتقدموا باش تلقاو الحل، خاطر راهو الاخصائي النفساني مش هو اللي باش يعطيك الحل، انت باش تلقاه لروحك وهو باش يعاونك انك تحفر ثنية نتاعك وتبني ثنية نتاعك.
0: مهم ياسر كلامك ومازلنا باش نحكيو داير ساعتنا الثانيه باش يكون نفس السوجي، نذكركم في السوجي نجم الكرونا من توا على 71113، نحس في روحي في مرحله صعيبه نلوج على روحي مانيش فاهم روحي شنو نحب، ثنيتي مش واضحه ونحس في روحي قاعد ندير اكثر واكثر، كلمونا على 71113 71113 ولا واتساب موزيك فهم 23513، موجز الاخبار مع ماي معلي راجعين بعد شويه.
1: Toujours plus proche de vous, ma binette.
4: Publicité. عن فتحي يعطيني حلوة.
5: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
4: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
5: إش قولك في دينيس ميكس؟
6: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت دينيس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. دينيس ميكس صحة وفرحة، دينيس يعطيك الصحة كل يوم.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وحدات منطقة الأمن الوطني بمجرين تنفذ حملة هادفة أسفرت عن ضبط وإيقاف عدد هام من الأشخاص المفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وجهات قضائية مختلفة. وحسب المعطيات المتوفرة فقد شملت الحملة مختلف الأحياء والمناطق مرجع النظر الترابي، مما أسفر عن ضبط وإيقاف عديد الأشخاص المفتش عنهم والمطلوبين للعدالة في انتظار اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حقهم بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، وذلك في إطار الحرص على الأمن والنظام العامين وتطبيق القانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين يعلن عن فتح قاعة الفرز بقسم الاستعجالي بالمستشفى في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى وضمان التكفل بالحالات حسب درجة الاستعجال والأولوية الطبية وفق بلاغ للمؤسسة. وتهدف هذه القاعة إلى تسريع توجيه المرضى وتمكين كل حالة من الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، بما يساهم في مزيد من النجاعة وحسن سير العمل داخل قسم الاستعجالي. وإدارة المستشفى تدعو كافة المواطنين إلى احترام الترتيب والإجراءات المعمول بها والالتزام بتوجيهات الإطار الطبي وشبه الطبي لما فيه مصلحة المرضى وضمان تقدم الخدمات الصحية في أفضل الظروف. فريق من أطباء اختصاص من مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس يؤمنون يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل بالمصابين بالحروق البليغة لفائدة المنظومة الصحية بولاية توزر من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة وبغاية تحسين التدخل الأولي لإنقاذ المصابين منذ المراحل الأولى. والمدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق لموشي يبين أن عامل سرعة والنجاعة يساهم في إنقاذ حياة المصابين بالحروق البليغة، موضحا أن الفريق المختص وضع تجربته وخبرته على ذمة المنظومة الصحية لتتحول بعد ذلك من دورة واحدة إلى سلسلة دورات متتالية في مجال التكفل والتدخل لفائدة المصابين بالحروق البليغة. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الأعلام الحربي التابع لحزب الله في لبنان يبث مشاهد توثق عملية استهداف دبابة ميركافا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان باستخدام مسيرة انقضاضية. الصين تعلن أنها لن تمتثل لعقوبات أمريكية مفروضة على 5 شركات على خلفية شرائها النفط الإيراني، وتعد الصين مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني وذلك أساسا من خلال مصفة تسمى أباريق الشاي مملوكة لأفراد وتعتمد على شراء النفط الخام الإيراني بأسعار منخفضة. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي المشوار، يتواصل مع إسماعيل بن عيسى ودلي وكامل فريق مبيناتنا، دمتم على اطلاع.
8: الأولى في تونس مدينتنا كلها السبت من الأربعة على 6 متاع العشية

0: نانسي عجرم مسنياك تخلتنا حتى للخمسة واثناشر دقيقة توم على موزيك فيلم ساعتنا الثانية وساعتنا الأولى زادة ديما ليكم انتوما متاعكم انتوما تكونوا موجودين معنا من خلال تجاربكم حاجات عشتوهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم أبامون دو بارتاج كل مرة نختاروا سوجي وانتوما اللي تكلمونا يما على 71 113 ألف ولا واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. سوجي متاع اليوم نذكركم فيه نحس في روحي في مرحلة صعيبة نلوج على روحي منيش فاهم روحي شنو نحب ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. نستنيو في تليفوناتكم حتى للستة متاع العشية. هاي نرجع بالتليفونات نمشوا لصفاقس أسماء 34 سنة. مرحبا.
1: مرحبا اسمعي العسلامة.
0: شحوالك أسماء؟
1: الحمد لله أنا سافا.
0: لاباس لاباس جاو نبي. ديما لاباس. تحكي بلو بارلور أسماء؟
1: لا لا.
0: بالبلوتوث تاع الكهرباء؟
1: لا لا
0: جبت يمكن شريك
1: مسكر
0: فوالا باهي ميسج هيا اسمع شنو اللي صار باش ولينا في المرحله هذه نتاع التساؤلات ولا قداش ليها المرحله هذه ولا احكي لي توكور
1: والله توكور انا دوبوي 2018 معناتها كنت نعيش كيف العباد الكل معناها نقرا فاكولتي عندي بابا معناها يصرف عليا امي زاده كيف كيف معناها فامي عاديه كيما العباد الكل بعد في بريود قصيرة مرض الوالد وتوفى بعد بريود قصيرة توفيت ذا أمي
0: الله يرحمها
1: عايشك لقيت روحي عرفت أني لازمني أنا نعمل على روحي
0: عندك أخوات ولا
1: عندي أخوات
0: أكبر منك ولا أصغر منك
1: أكبر مني وأصغر مني عند وديجا مانتر أنا واخذة ريسبونسابيليتي نتاعهم فهمت معناها أنا طفلة كبيرة نتسمى
0: وأنت طفلة الوحيدة
1: عندي طفلة أصغر مني في العمر ديما نحسها هي معناها أونديري بنتي فهمت دونك ديما نحب نعمل حاجة هكا باش نظهر قدامهم معناها أنا كيما قلت لك متحملة المسؤولية من الأول فهمت
0: واضح باهي سؤال مطروح بعد ما تعيش في قديش وقت بليه توفي و مدة زمنية في عامين هكا ولا ليه؟
1: ايه عامين
0: بعد العامين ذوما بلوتون بعد ما توفيه تلقى روحك في مرحلة متاع التساؤل انا وين انا شنية المسؤولية اللي عندي انا شي لزمني نعمل انا وين لزمني نمشي هكا ولا ليه؟
1: من لول الحق ما فقتش ميتا ويكا قاعدة جغياليز الحكاية عندها 50 ويكا
0: خمس سنين وانت في نفس التساؤلات
1: خمس سنين قبل ما كنت شوية ما تويك نحس الحكاية مشي وتتزايد معناها أنا شكون أنا شنو نعمل شنو لازمني نعمل هذه مش بلاستي لين وصلت معناها مشيت بسيكاتر
0: باه
1: والحكاية تكرت ياسر وليت نقوم نخمم نرقد نخمم وليت ما عادش يفرحني حتى شيء نحس فهمت ما عادش نحب نتعرف على حتى حد ما نحبش نخدم ما نحبش لوش خدمة نحس اصلا حتى الدومين اللي قريته نحسه ما هوش دوميني معناتها حاجه انا ما منلقاش روحي فيها
0: اوكي
1: فهمتني مشيت للبسيكياتر حكيت له كل شيء فينالما قال لي ديزولي مي انت ضايعه بالحق معناها تي دو لازمك تحدد لي زوبجيكتيف نتاعك
0: اوكي معناتها معلومة اللي انت ضايع ما منحبش نستعملها العبارة هذه معناتها اوكي بينك وبين روحك تعرف الحاجة هذه تقول انا ضايع مش بالمعنى الخايب ما هي مخيبة العبارة ماذا بين نلقى عبارة اخرى مش مشكلة ما انا حاجتي تويك بالحاجة اللي بعدها اوكي شنو يلزمني نعمل
1: هذيك السؤال اللي انا نطرح فيه كل يوم ما لقيتش منين نبدا ما لقيتش شنو نعمل ما عندش نحب نحكي لحتى حد معناها شخليني مشي تلبسي مع قديم العباد سافا وكل ما بيني بين روحي تعبة برشا برشا
0: اسكو فما شكون تحكي قبل ما تولي ما عادش عينك تحكي وكل اسكو فما شكون
1: كنت عندي اون امي انتيم هكا ديما نحكيو مع بعضنا وكل من بعد حسيت مانيش سيغ لي ميم
0: لونغور دوند
1: فوالا فوالا مانيش كيف نخمو عبد مش باش يفهمك تحس حتى حد مش باش يفهمك يقول لك انت سامحني في الكلمه غبيه ما تعرفش تتصرف
0: معليش غبيه
1: ما انت ما تعرفش تاخذ قرارات في حياتك ما اذنك تبدا فهمت ابدا انا ما لقيتش منين نبدا ما لقيتش كيفاش نخرج من السيركل هذا
0: باه شنو هي الحاجه اللي منعتك باش تبدا خلينا نحاول انا وياك نسال وي
1: بتيتر نخاف من نفشل
0: كيفاش باش تخاف لا تفشل وانت ما جربتش؟
1: وهيك هذيك المشكله اللي انا نعرفها المعلومه مي ديما هكيك. حتى كي باش نحكي مع انسان جديده حتى في اي دومين معناها ديما نخاف.
0: سؤال، انت تويك تخدم؟ عندك خدمه ولا بطلت الخدمه ولا كنت تخدم ولا نحب
1: انا عملت ليسونس اون دروا، بعد عملت ماستر ما كملتش الميموار نتاعي خاطر حسيتها حاجه ما انت سي بون. خديت الماستر نتاعي جوست قعدت لي ميموار قصيت عليها هكيك ما نعرفش علاش، قلت حاجه ما هيش انتريسونت وما واش دوميني.
0: اوكي
1: وكه وقعت ديت هكا في دومين شويه كوم ان كونسي في سكات، ومن بعد لقيته
0: مش حاجه هذه اللي تخبر.
1: لا
0: سؤال اخير، قلت انت بكري ما كنتش واعيه، ما وليت واعيه بالمرحله اللي نفيها، شنو صار باش خلطت للوعي هذا؟
1: والله نحس هكا الانسان مرحله نتاع نضج ولا كيفاش العبد يتبدل بالعمر، يبدا يتسائل، يبدا يشوف روحه وقاعد في نفس البلاصه والعبيد تقدم. هذا هو.
0: بيه اسمع، شو مانيش باش نحكي لك كلام تاعك لغه نهز لك المورال ولا كل شيء. راهو اسمعني ما سي با فاسيل، راهو انه انسان يفقد بوه وامه وزوز في وقت قصير برشا للامانه. معناتها انا هاني فقدت الوالد ولتو مازلت مهمش، معناتها ممكن تو والله باش ما نكذبش، معناتها سي با فاسيل دو ديجيري حاجه كيف من هكا، راهو ان ايفينمون تروماتيزون. وممكن معناتها اذا كنت تسالني انا تقولي انا هو اقوى حدث صار لك في حياتك، انا نتصور من هوني حتى لاخر نهار في حياتي باش يقعد لي هذا اكبر حدث واهم حدث في الحياه. معناتها كدير انت تعديت بهم الزوز في لحظة قصيرة، معناتها ترج راهي الإنسان، لكن أسمى راهو مامون دوني الإنسان زاد يلزم يغزر روحه. هما راهم في عالم آخر وفي عالم مخير نتصور ومتأكد، وإذا كان فما حاجة هما يحبوه لنا أنهم يشوفونا احنا قاعدين نقدموا في حياتنا ونعملوا في حاجة باهية لينا احنا، خاطر ما نتصورهمش هما باش يكونوا فرحانين كي يشوفونا واحنا قاعدين معناتها أوني أون تخان دو سوفخيغ. دونك احسن حاجه تنجم تعملها لهم او كادو تنجم تعمله لهم اذا كان نجم نستعمل العباره هذه، سكو تخليهم يكونوا فرحانين ومتهنين على بنتهم. وجو سي تري تري بيان اللي عندك ريسبونسابيليتي نتاع عندك اختك ما اصغر منك وحتى ما اكبر منك تولي انت تحس روحك تشيل في العائله، سي بيان، مي زاد الانسان

0: زيادة للفرحة، على خاطر مانيش باش نمشي لك في كالوغة العمر يستنى فينا والعمر يزرب فينا وون دوا بروفيتي وداش انا ما تنجم تبروفيت حتى ب 60 و 70 ans اللي هو تو بروفيتي معناتها ما يهمش. مي زيادة ما نحبكش هكا بينك وبين روحك هكا تجي في مرحلة وتقول والله ضيعت برشا وقت ولا خسارة فما وقت مشي ولا يا ليت كان يرجع الوقت هذاك راني فهمتني هذوك ما راهم خايبين على لي ريغري و لي رومون.
1: انا جو اوبتيميست ونغزر القدام وكل على فيها خير وديما
0: عليك وجوك بيه وضحك وكل شيء ورجعك الضحكه اللي فيك ورجعك المراه اللي نسيتها اللي فيك وبالرسمي راه ما فماش نتصور حتى بينك وبين روحك ما عطيتش دي مومون كبار برشا روحك ولا فهمتني.
1: انا سامحني نتصور زيد اللي انا معناتها ما عشتش لدياك في بالي على خاطر البريود معناتها هيك ما استوعبتش ما صدقتش تويكا قاعده نستوعب وقاعده نحس في بلاصه فارغه كبيره.
0: وي سي فري اونتر اوتر زيد اسمعني وي. انا باش نحكيو مع مريم مريم بن جمعه البسيكولوج كلينيسيان خلينا نرجعوا لمحليها للامينه راهو
2: اللي تري ريزيليانت
0: اي ياسر شخت على طريقه تفكيرها وكل باه خلينا نجيو التليفون هاي
2: باه اسماء الى سوبي ان دوبل دوي امها وبوها توفاو في فتره معناتها صغيره اللي هي عامين وبعد بخمس سنين فقت
0: وي
2: بعد بخمس سنين لا رياليزي لا فيريتي وزيد فما ان بوتون انكونسيون ننزلوا عليه باش ما عادش نحسوا حتى شيء راه بور بلوكي لي ايموشن باش ما نكونوش انفايي معناتها باش ما يغمرونيش هكا الاحساس بالحزن ومتابع نتاع لو دوي نتاع دوبل دوي معناتها سي كلكو شوز كيما انت قلت على ليميت معناتها تروماتيزون معناتها زوج كفوف وربع عظم وانت مازلت قاعد تفهم
0: مازلت ما هضمتش الاولى
2: الاولاني مازلت كي خذيت الاولاني ويجيك الثانيه وكيما هي قالت معناتها بعد بخمسه سنين فاقت شويه نجم نقولوا ومازال فما كالبلوكاج والفريناج نتاع الاحاسيس والليموسيون باش معناتها ما يغمروهاش ومعناتها ما تدخلش فكا سيركل فيسيو نتاع لو دوي والحداد وكل شيء وراهو فما اون بيتيت ديبرسيون
0: اوكي
2: فوالا معناتها لو فات اللي تقولك ما عادش عيني بحتى شيء ما عادش
0: باش نقص على كلامك سمح الدوي والديبرسيون مربوطين ببعضهم النجم هذا يهز الاخر كيما هذا يهز الاخر
2: هو راهو لا ديبرسيون اللي عند اسماء اللي دو او دوي
0: اوكي
2: معناتها ساعات انكونسيامون من غير ما نشعروا في الوعي نتاعنا نبعدوهم كوم سي سيتي دو زيفينمون معناتها ايزولي اما راهم مربوطين ببعضهم راهي معناتها الديبرسيون معناتها والحاجات هذيا ما تجيش وحدها ما تكونش انت قاعد وتجيك ديبرسيون ولا هومور ديبرسيف راهو فما ان ايفينمون صار ولا ان اليمون ديكلونشور صار اللي خلى عندك معناتها لي سامبتوم دو ديبرسيون واللي صارت عند اسماء كيما قلت لك بعد بخمسة سنين لورغانيزم نتاعها قبل بارسيالمون نعاود نقولها قبل بارسيالمون لا بيرت نتاع امها وبوها
0: اوكي
2: هي شنية عملت معناتها نحن عنا دي ميكانيزم دو ديفونس كيما معناتها البدن عنده معناتها الكروية البيضاء نتاعو اللي يدافعوا عليه على الجراثيم ولي فيروس وكل شيء النفسية زادة كيف كيف عندها لي ديفونس نتاعها
0: واضح
2: اسما شنية عملت كونتر معناتها الاحساس نتاع الدوي ودوبل دوي وفقدت امي وبابا في نفس الوقت مشيت كيما نقول مود اوتوماتيك ولا مود افيون هاني انا باش نركز على خواتي على روحي باش نهز انا المسؤوليه باش انا ما نحسش اكل احساس هذاك وفما معناتها كيما هي قالت نخاف وفما اكل لانغواس اي لا بور انكونسيونت انا نحنا باش ننهار فهمت دونك باش ما تنهارش شنو عملت اوب اي هما هذوما باش
0: كافي لينكس اوف عرفت
2: نتلهي باختي نتلهي بدارنا نتلهي هاوكا نخدم نريقل نعمل ومانيشي باش نغزر لهم هذوك ما وقتاش صارت فتحه باش هي تنجم تغزر لهم وتبدا تستوعب فيهم بعد خمسة سنين شوف انت معناتها قديش الى او معناتها الفتره الزمنيه اللي كانت تستحق لها اجو دي بيان تستحق لها خاطر ما نعملوش حاجه هكاك راهو حتى ولو تكون في اللاوعي نتاعنا بعد بخمسة سنين نجم تحل اكل فتحه صغيره وتغزر للحاجات
0: هل كانوا خمسة سنين من الديني
2: ما نحبش نقول ديني خاطر هنا ك كانت

0: عقدت لهم خاطر كان ما عملتش هكاك راهي انهارت. فهمتوا؟ خاطر لانكونسيون راهو صحيح يعاوننا وما يعاونناش وميمتو يعاوننا. كان ما صارتش اكل الاوف هذيك على البوتون اوف راهي بوتيتر نجم تكون انهارت ولا صاروا معناتها ندخلوا شويه بلوز او موان دون لا دون لا باثولوجي. فهمت؟ معناتها كان ما صارتش اكل قطيعه هذيك راهي ما نجمتش تقول. معناتها نجم نقولوا نحنا في الفاز الاولانيه اللي هي معناتها لو ديني نتاع ما صار حتى شيء نتاع لو دويا لا بروميير فاز نتاع الدوي لا ما صار حتى شيء. هاني انا قاعده جو في ريبروندر ما في كيما كنت نتلهب هذا وهذا وهذا ومن بعد تو هذوك من نشوفه. فهمت؟ فما حاجه زاده ياسر مهمه قالتها ما كملتش الماستر. فما سكون لابيل معناتها اللي ريستي دون لين اشفي. معناتها اي عبد يبدا حاجه ويخليها هكاك ما نسكروهاش. معناتها هذا ينجم يدخل شويه في لوتو سابوتاج ونفهموا زيده اترافيرسا في معناتها نقولوا نحنا ناخذوا القراءه السيمبوليك. انا جي با اشفي لو دوي دو مي بارون ما سكرتش الباب علاش باش نسكر البيبان نتاع الاخرين الكل. وفما اون انغواز ديغيير جو سي با كيس كي سي باسي باش اسما تكون دون لي نشفي. وكيما قلت راهي تدخل في لوتو سابوتاج. معناتها كيفاش نقولوا لوتو سابوتاج
1: انسان يهلك روحه بروحه
0: يهلك فوالا. معناتها تأدي التهلكة بنفسها. قرات دغوا وما كملتش الماستر وجو سيبوز اللي فما برشا حاجات زادا اسما قاعدة في لنشفي وينجم زيدا في الريلاسيون زيدا نتاعها كوسو سوا اميكال ولا اموغوز زيدا ينجم يكون فما لنشفي في حياتها.
1: انا كاسمة تويك شو يزمني نعمل؟
0: هذايا سؤال راهو
1: نعرف راهو موسي راهو جو سي تري بيان
0: خاطر سيت بوكا باخكار ما نجمش نعطي كيما نقولوا معناتها اون سوليسيون ماجيك جو دي بيان ماجيك تخدم تمشي على العباد الكل. راهو من نجمو
1: بلي اون بوتيت بارونتيز باش نحاول معناتها نجاوب معاك. كان عندي استاذ نتاع فلسفه الله يرحمه اسمه سنين عزيبي يعرفوه برشا كان من اليسار ومن الاتجاه اليساري. كان استاذ نتاع فلسفه غير عادي ومذكر وقتها كان ديما يستشهد لنا كارل ياسبيرز اللي يحكي على الحالات القصوى. الحالات القصوى اللي هما الموت الفشل الألم وغيره ودرشين. وعليش يستعمل الحالات القصوى؟ يقول لك على خاطر فما حاجات نعيشوها مادوما إنيفيتابل كما الموت كما المرض كما الفشل الكبير وغيره كل شيء. أما وقت اللي يدخل الإنسان في اللحظات هذه في الحالات القصوى يولي يطرح أسئلة عميقة. شكون أنا؟ علش نعيش؟ شنو هو المعنى نتاع الحياة؟ واللي هنا يقولك تبدأ الصحوة نتاع الإنسان وقت اللي يعيش لمامو هذوما ويولي بالتالي يلوج على الروح وكميل سدوة لهنا يولي يفهم الدنيا بطريقة أخرى يبدل نظرته للحياة. فمشكون يولي عنده دوتر بيرسبكتيف وغيره ده شيء وكل شيء. لكن ميزمنيش نغزرونهم كوميتان دي زيفينمان اللي موجودين مش يفشلون دي زيفينمان اللي نعيشوهم ويزن نعيشوهم بمرارتهم بحزنهم بألمهم وغيره وكل شيء. ياخو الوقت اللي يلزم ياخو كيف انت ما قلت خمسة سنين ولا غيره. أما من دوني يلزم الإنسان يلوسو غسيزير ويقول تاو قايت مش نفهم روحي ونكمل ثنيتي من الأول جديد.
0: راهو الكلام سهل
1: جوسي
0: شفت كيقول يلزم ونسطر عليها ثلاثة أسطرة يلزم ناقف. راهو الكلام هذية ساعات زايدة باش تحمل روحك حمل أكثر من لازم. تقول يلزمني نقوم وقديش أنا قاعد. أنا ديما نقول لهم راهو لي باسيون خذ وقتك خذ وقتك. أنت محتاج أنك توا تتقوقع تقوقع محتاج أنك تبكي وتهبط معناتها الدمار ابكي وهبط الدمار. أنا ديما نقول لهم جو بريفير كو سوسوا أليكستيريور معناتها قاعد تو اكسبريم الحاجات هذوك من كل خير من يبدا متخبي من الداخل. من الداخل ما نعرفش عليه وين ينجم معناتها يهزك. جو بريفير انك تقول انا حزين انا سافا با انا تعيس انا مال شانسو كو تخليهم من الداخل
1: تكبتهم
0: وتكبتهم وتجي وتركب فكره على فكره فكره على فكره وما نعرفوش على شنو باش بعد بالتالي باش تترشق. وراهو ما نجموش نتحرك نعود نقول هلا ما نجموش نتحرك وقت اللي نبداو كوانسي
1: شو الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى يزمني دوما نقوم بها
0: والله يا اسماعيل بالحق جو سوي ديزولي ما فماش خطوه يلزمها تتعمل جوست نحنا وقت اللي نبداو اسي واعيين ونبداو اسي دون لا كونسيونس دي شوز وقتها من المستحسن ومعناتها ديما نقول من المستحسن انك تستعين باخصائي نفساني راهو سي بيان انك تتسائل لي كيستيون هذوما اكزيستانسييل لي كيستيون معناتها نتاع الشخصيه انا شكون وانا وين ماشي اما راك وحدك راهو صعيب انك تخرج منهم اموان كو تعمل دولوتو اناليز وتقرا بسيكولوجي هذايا بلوز او موا هما زيد معناتها لي بسيكولوجو يحتاجوا انك تتعدى على عدي فون كيما نحنا نقولوها وباش انت معناتها تخرج منها اما راهو وحدك ماك باش تشوف كان يمكن 1% ولا 5% ولا 10% دو لا رياليتي نعاود نقولها من حقيقه الاشياء راهو فما برشا حاجات متخبين في النفسيه نتاعنا في اللاوعي نتاعنا هو اللي يقود راهو الوعي نتاعنا هو اللي يقود فينا معناتها لي شوا نتاعنا دو بارتنير نتاع القرايه انا وين ماشي انا علاش وقفت انا علاش بدلت في اوكور دو شومان بدلت ما عادش باش نعمل يا سيدي هذايا اوب نقلب جمله واحده السبيسياليتي راهو كل حاجه عندها المعنى نتاعها وعندها لا كوزاليتي نتاعها فهمت معناتها كيما قلت راهو كي نبداو وحلين ما نجموش ونعاود نقولها ما نجموش نغزرو الحاجة أخرى و سي ان تي بو وسي كونتراديكتوار كيما معناتها البروفيسور نتاع الفلسفة نتاعك كان كي نتيحو في نقولو نحنا لي زيموسيون دو تريستيس اي دو كولير وقت اللي نحنا وقتها وين نفيقو اما كي نبداو في السعادة ونبداو مخدرين معناتها لي بلو غران ارتيست دو موند راهم رسموا ولا منحتو كان فيهم قمه الديبرسيون
1: صح
0: معناتها راهي الديبرسيون
1: صحيح لازمنا ندبر مونيسكول تاعو باش خرجوا نسخة فينا
0: اي سي سا لا كونتراديكسيون معناتها ما يلزمك تتعدى منها
1: قولك حاجه
0: لازمك تعفس عليها
1: والله سيفري راهو وقت اللي تبدا في اخيب مرحله من حياتك وقتها وين تو بران لا ديسيزيون باش تخرج من اخيب مرحله في حياتك باش تخلط احلى مرحله في حياتك
0: احسن حاجه وراهو الحياه كلها توازن نعاودو نقول توازن معناتها كيما البالونس انت مره باهي
1: مره
0: خايب ونحاولوا ديما باش نقعدوا في التوازن انا ما نجموش نقعدوا فرحانين مش نورمال ولا في التريستيس مش نورمال معناتها ديما فما اون بالانس وكي جينا الخايب ما يقلقنيش انا راني ديما اون جينيرال كي يجوني لي باسيون نقول لهم ما فماش حاجه خايبه وحاجه باهيه راه معناتها الكلهم دي زيفينمون وانا باش نعطيه السونس انا باش نقول عليه هذاك باهي ولا خايب
1: وكيما الباهي نجم يهز الخايب وكيما الخايب ينجم يهز الباهي
0: خاطر انا عطيته المعنى
1: صحيح
0: خاطر انا الحاجات نعطيهم المعنى بالسوبجكتيفيتي نتاعو باش قاعد نعيش معناتها اون رياليتي فماش حاجه باهيه وحاجه خايبه كيما نقولوا ايموشن نيجاتيف راهو ليموشن نيجاتيف سا نيكزيست با
1: كيما تبلوه فماش حاجه مزينه ولا حاجه خايبه كيفاش تغزلها
0: كلهم دي زيموشن
1: حاجه خايبه
0: صحيح اما في معنى الحاجه ما كلهم راهم دي زيموشن لازمنا نعيشوهم
1: صحيت مربيجون ولا يعطيك صحة ولا اكسلنت اناليز مازلنا احنا مازلنا معاكم حتى للستة نتاع العشية كان خلطوا علينا توا خلي رابيدمون نذكركم في السوجي نتاعنا نحس في روحي في مرحلة صعيبة نلوج على روحي ومانيش فاهم روحي شنو نحب بالضبط ثنيتي ماهيش واضحة نحس في روحي قاعدة نضيع أكثر وقت تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 أمورسو كولت للأمانة من أبن ورا مغنيو ماسيف اتاك واحد من لي جروب اللي رسم ولا خلينا نقولوا عطى ديمونسيون كبيره للجانر ميوزيكال تريبوب طريق السلامه للجميع ردوا بالكم على رواحكم وحيدا وحيدا ان شاء الله تخطوا سلامات مغسول يخليكم تخموا مع رواحكم او تسرحوا في رواحكم راجعين بعد لحظات

0: رغب عليهم مغرمي اللي ينخطوا حتى للست غير بعوتهم على موزيك فهم كلها السبت من الأربعة لستة متلعشية ما بيناتنا كان خلطوا علينا تاور بوع ساعة الأخرى من الإميسيون كاملوا في نفس السوجي اللي بدينا به الأربعة السوجي متاعنا نحس في روحي في مرحلة صعيبة نلوج على روحي منيش فهم روحي شو نحب ثنيتي ميش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر تكلمونا على 71-113-1 ولا واتساب مزيكي فهم 23-513-1 تليفون واحد آخر موني كارانتان مرحبا موني
1: عسلامة مرحبا
0: ويلك موني
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله والله الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله
1: toujours positive toujours avec de l'énergie positive avec de l'espoir والحمد لله يا ربي
0: يظهر لي هذه هم حاجه معناتها الاسبوار يخلينا نقدمه في كل مره لكن اي خلينا نسالوا خلينا نطرحوا اساس صحيح خلينا نبرب شوي شو اللي صار باش وليت في مرحلة متاع تساؤلات ومتاع إذا كان نجم نقول سيركل متاع أسئلة ما يوفيش
1: en fait انا جي باسي بار اون اكسبيريونس تجربه وجعتني برشا ما كنتش محضره معناتها حاجه ربي معناتها بروسكومون انا شوي فام ديفورسي عندي توا بريسك عامين
0: اوكي
1: جو سوي اون مامون دو دوز انفون
0: جوست لحظه برك لو ديفورس صار بطريقه ما نعرفش عنيفه
1: لا ان فيت لو ديفورس هو اللي صعب الحكايه توا لو ديفورس صار بطريقه سلسه وانطوندو على الاخر معناتها دو جور لوندومان البارتنير نتاعي كيقول لك راني نحب نطلق بور ان افينير ميور لوليدي وراهو خير للعائله الكل خير للناس جوستمون ما تفهميش دونك يقول لك معناتها هي اون استوار دامور معناتها كوبل ماخذين بعضهم عن حب علاقه
0: قداش فيكم تعرفوا بعضكم؟
1: 30 ans اقل شويه اللي عاد نحي منهم نتاع معناتها اون فادير 25 ans اون ريلاسيون كي 25 ans اي
0: اوكي
1: 25 ans افيك 12 ans دو مارياج
0: باه حيات موت presque ندير دينا العلاقة هذه لا علينا
1: كنت معناتها فريمون وي سي اون علاقة ياسر حلوة ياسر مزيانة شاكان دو نو إلا دوني أفون معناتها وكي تقول المارياج دو 12 ans وعلاقة عندها معناتها إنسان تعرفوا عندك 25 ans سي كو فوز افي فوندي توت اون في أنسومبل معناتها قبل العرس وبعد العرس وبعد
0: الكل وكل شيء
1: توتافي وي توتافي بعد دو جور لوندومان يجي يقول لك راني نحب كل حد على روحه أما راني نحبك ونموت عليك وراني علاش شنو كيفاش
0: سؤال كيفاش نجم أنا نتنازل على قصة مزيانة وعلاقة مزيانة كيف من هذه ودي سنتيمون كبار كيف من هكا أنا راني مانيش لوم فيه راهو كل واحد وملوم في حتى حد كل واحد ليبر وياخذ قرار وكل شيء معناتها هنا دي زيتر يظل واعيين وعندنا مينيموم دو كونسيونس ودو ريفليكسيون أما السؤال المطروح لهنا مازلت ما لقيتش اللي جاب على السؤال علاش
1: اي انا اليوم ما لقيتهاش دونك شو تلقاها انت
0: صحيح
1: فوالا عرفت معناتها فريمون بالحق معناتها اللي يتمنيه الكوبل موجود احنا كي نقولوا كوبل وكي نقولوا اون في فوندي نتاع كوبل على شنو على المحبه تعيشوا اون في معناتها خدمه لاباس هو كادر انا كادر ربي يرزقنا ونعبنا باحسن هديه من عند ربي دو زونفون معناتها الحمد لله
0: يا ربي ما شيء معناتها وعلى كل شيء باش نكونوا فرحانين
1: صحيح لي لي ديبا دو لا في وكل لي كومبا دو لا في سي عند الناس الكل معناتها لي ديفيكولتي فينانسيير وكل جري وستريس وكل هذاك ما نحكيش عليه على خاطر هذاك فوالا معناتها هذاك اللي موجود في براتيكمون في الشعب التونسي الكل معناتها كيفاش نحكيو سي با فريمون دي ريزون دونك بريف نرجعوا ليا انا تو يزيد
0: صحيح انت اعطيني انت
1: دونك اليوم انا بعد ما صارت الحكايه بيان سور راني انا جي با لاشي معناتها دانكو خاطر فما محبه فما هكا جي ايسي دو كومبروندر شنو علاش كيفاش شنو نجمو نصلحو شنو نجمو هكا يمشي معاك شويه وبعد كي يرجع في ثنيه الى في طموحات اخرى في مخو حياه اخرى معناتها عنده في مخو راه هو حاجات اخرى يحب يخلط لها بلوس كل اللي هو فيه دونك عنده اون اوتر فيزيون حاجات اخرى نجمش نحكي اكثر
0: ديتاي
1: دونك فوالا دونك فما حاجات اخرى يحب يحققهم طموحات اعلى بتيتر لا انا جو كومبرون راهو اوني توس كيف ما قلت انت دي زادجوت وتنجم راهو سقف الطموحات نتاعك يخلط ان سيرتان اج ويطلع ما تنجمش تلومه معناتها مي مي الكوبل الصحيح واللي فونديت سور دي بون باز يطلع نطلعوا مع بعضنا
0: صحيح
1: سورتو انت البارتنير اللي معاك انسان انتليكتويل انسان يخدم على روحه انسان بيان بلاسي دون لا سوسيتي دونك ماهوش نتاعك اللي لام تخليه اللوطه وتطلع على روحك فينالمون اي اون فيغا الدنيا شنو تخبي لك تنشوفوا تطلع وين انت حابي تطلع ولا لا معناتها اون فالو فوار هذاك بريف دونك انا كي صارت الحكايه سلمت أمري ربي تهوى بك ربي حب سيبون إن غلاسيون كتب المكتوب وتوجت بعرس وبصغيرات زادة كيف كيف المكتوب وفي وربي حب لي الغلاسيون توفى بأمبورت شكون السبب باش نتعدى إن المرحلة هذه جي دي زنفو أجيغي ونمن برشا اللي باش صغيرات كيكونوا لاباس انت ساعلت مكت تكون لاباس خدمت على روحي au lieu d'aller en affaire man takin fikr amti amelou c'est d'aller faire un coaching et je vais être coaché manetha باش نمشي نشوف معناتها نشوف ان كوتش دو في وكل ونشوف شنو اللي يعاونني كوا بعد لقيت روحي دخلت في دومين نحبو برشا ودخلت انا في لي فورماسيون دو كوتشينغ ودخلت انا عملت ديبلوم ودخلت انا وليت كوتش دو في انترناسيونال على شان انترناسيونال وليت انا جو في دي سيسيون دو كوتشينغ لبرا والداخل بحكم خدمتي انا انترناسيونال بين تونس والبرا دونك خدمت على روحي برشا والحمد لله حققت حاجه اللي نحبها خدمتي على روحي اون باراليل سو دومين كيف كيف اون باراليل وليديتي والحمد لله يا ربي ما نحبش نقول امي ثاني خاطر ما فما حد مثالي من الحمد لله وليدي وصلتهم لبرا الامان
0: الى حد الان
1: طول الشوك
0: الى حد الان جاونا به اي وين هويك معناتها
1: هات نقول لك ريت انا معناتها الشوك نتاع الديفورس نتاع عريتك الانسان تقوى على روحه وتقول انا قويه انا قويه انا قويه فازي فازي فازي هو خليك الفالو ريغريتي هو خليك انت ما تستاهلش انت تو تو باش انت تكون فرحانه تو تو باش ربي عطاك نوارات تغزر للبي في حياتك نغزر للكاس المليان دونك ديكو علاش وليدي تعداو المرحله بكل سلاسه خاطر خدمت على روحي برشا باش ما نعطهم هما قرايتهم إيسون لي بخوميي دو لوغ كلاس لوغ في سوسيال لوغ في كوتيديان عادي كأن شيئا لم يكن وكي نقول عادي نقولها بين ظفرين خاطر ما ينجموش نحب ولا نكره ما ينجموش يكونوا عادي راه فما لابسونس دو بيغ تحب ولا تكره باش تكون موجوده وعندها ان سيغتان امباكت مي خليني نقول حاولت الامباكت
0: نصغرو
1: لو ماكسيموم فوالا لو مينيموم بوسيبل المشكله اللي صارت لي اللي معناتها اليوم كي نقعد بيني وبين روحي كي نحط راسي على المخده بيني وبين روحي في دي مومون دو سانسيريتي مع روحك كي نرجع لذاتي كي نرجع نغوص في ذاتي الدخلانيه وندخل ونبربش في اعماقي نحس روحي جي با فريمون ديباسي مازلت موجوعه مازلت فما نكته علاش فما نقول فما نكته على خاطر انت نورمالمون احنا ربي خلقنا نحبوا الخير للناس الكل الانسان هذا انا ما نتمنالوش الخير شوفوا علاش نقول لك ما خلطتش خاطر انا معناتها الانسان ربي خلقنا نحبوا الخير للعبيد نحبوا الحاجات المزيانه طبيعتنا هكيكا تربيتنا هكيكا واحنا هكيكا يتوجد في حياتك عبد ما تحبوش الخير تستني له فتيحه فيك انت ما بريتش
0: ديفوار
1: لحظه شنو عمل شنو
0: معناتها ما نتمنيش الخير لشكون معناتها ما نتمنيوش الخير ما فهمتش
1: ريتنا احنا الانسان احنا معناتها العبد في في التركيبه نتاعو كنا ما نتنيش دي فين هكا ونحب ونتمنيو كاين البيه للناس عمرك ما تتمنى الشر للعبد السيد الانسان هذايا انا ديت رغم المحبه الكبيره ما نحبلوش الخير مالوغوزمون مش راني ديما نقول الصحه وهذيك الكل وهذيك لطف عليه وعلى ما نتمنيش الحاجات الخايبه نستنى في العداله الالهيه
0: بالنسبه لك انت تعتبر اللي هو يلتا بليسي ولا يلتا ديليسي ولا بالنسبه اللي كنت حاجة معتها impardonnable
1: c'est l'abondance c'est l'abondance c'est parmi les cinq blessures اللي نجم يتعرض لهم الإنسان اللي هي الابندون et le rejet معناتها هذايا الكل نستنى أنا malheureusement راهو ما نحبش نكون هكا ومانيش
0: الطبيعي نستنى في الانتقام إذا كان نجم نستعمل العبارة هذه
1: فوالا ما نحبش نقول فونجونس خاطر مش أنا باش ننتقم وأنا نسلم أمري لربي تعرف حتى كي نسلم أمري لربي ونقول مش أنا باش ننتقم نحب ربي خاطر عندي ثقة انتقام ربي أقوى
0: هو أقوى انتقام في عدم الانتقام
1: زهلاء صحي دونك انا ممنا بيه خاطر نستنى في اقوى انتقام من عند ربي العادله الالهيه.
0: شوف مدام
1: دونك يكون نرجع لروحي انا نحس روحي ما بريتش ما فكر انت خاطر انت تبدا بريتش معناتها الانسان هذاك تتجاهله ما عادش موجود.
0: شوف باش نكون معك سانسير ما فماش مهنه اشق واصعب في الارض هذه هي مهنه الام. جو دي بيان مهنه الام خاطر سيتان ترافاي ا بلان طون. هذه في مرحله اولى. في مرحله ثانيه اون مامون سيليباتير حاجه اصعب واصعب واصعب من العادي. داك النجم السمعي برا هذي يافواغ دو زونفون شارج اصعب فوا 5 ولا فوا 6. مي رغم هذا كل انت مدام تحديت سو ني با فاسيل ومسهل وشابو اللي كنتي كيما زيد فهم برشا من سيدي قاعدين يضحيوا او كوتيديان اكثر حتى من رجال نتاعهم باش نبداو واضحين. ساعات قداش من عائله هزتها الام وقداش من عائله هزتها المراه زيد مانيش نكذب ولا ما نكذبوش. وسامحني مدام ما تفهمنيش بالغلطه ما انت امراه كنز باتم معنى الكلمه. وإذا كان فما إنسان تخلى عليك ولا إذا كان فما إنسان قال لك في لمين ساي جاونا بيه عداي كلامنا بيه اللي نحكي فيه راهي جاونا بيه ياي
1: خاطر بالحق
0: ميسالش
1: بخاطيك مرني في كل
0: ميسالش ميسالش مدام ما هذيك الحياة هاسم بالله حلل الميكرو برا مريم ماي يمشي مريم يمشي
2: جست قلت كلمة قالت هي معناتها العبيد الكل يقولوا لي فيها ما أنا قلت لك هي مهيش مصدقتها.
0: وي خاطر فما اون ديفالوريزاسيون تصير في مرحله معينه.
2: انا في الورقه كتبت لو دوي اليو معناتها كي نخرجوا من المرحله نتاع ديفورس وكيما انت قلت معناتها عشنا ابري تو اون بون غولاسيون سيتادير فيها الباهي والخايب وكوميم عملناه مع بعضنا كي نخرجوا من غولاسيون باهيه وين الدوي وقتاش سمحنا لرواحنا باش نحسوا بالتريستيس. معناتها هنا يا مدام منى عملت سو كون ابل معناتها كوم اون فورم دو ريكونستركسيون ا ترافير لو كوتشينغ. وراهو ديما نقول الكوتشينغ به اما مش في وقته. وقتاش الكوتشينغ نعملوه وقت اللي نكملوا لو فري ترافاي بسيشيك. وقت اللي نكملوا لو فري ترافاي بسيشيك معناتها سمحت لروحي اني نحس بالتريستيس سمحت لروحي اللي انا نجم نقولوا ضاع عليا مون بارتنير اللي انا نحبه اللي انا نعزه هذاك الكل وقت اللي انا جو لادمي اي جو في لو ترافاي دو دوي ونحس بها التريستيس على خاطر النجم زاد هوني نفهموا اللي هي اون سورت اوسي دو ديبرسيون متخبيه اللي نحنا خبيناها اللي ما حبيناش نحسوها و on a travaillé sur le fait اللي انا جو سوي بوزيتيف والدنيا محلاها وسامحني انت معناتها متعديه بمرحله ياسر صعيبه وتقول لك حل هذاك لا ابيض لو قاعدين هنايا نزيدوا نصعبوا فيها على رواحنا ونخلطوا ان سيرتان مومون و لا فاتيك بسيشيك اي كوربوريل تيلمون تبدا موجوده اللي ما عادش نجمو نتحركوا. معناتها on a le droit de rester fort pour nos enfants c'est vrai mais entre temps زيدا ولادنا لازمهم يعملوا لو ترافاي دو دوي او اوسي خاطر زيدا هما معناتها ما عادش عندهم عائله معناتها البو والام طلقوا دونك يا بلو سيت فورم دو فامي اللي كانت عندنا قبل دونك اون في لو ترافاي دو دوي شاكان دو سون كوتي مي توس انسامبل. معناتها هذا هو وبربي على حكايه الكوتشينغ سيل فو بلي يفرحكم راهو باهي لو فيت دو فير لو كوتشينغ مي في وقته وقت اللي انا نحل المشاكل نتاعي النفسيه العاطفيه وقتها بعد يكون الكوتشينغ عنده معنى. راهو معنى الكوتشينغ وانا غارق راهو صحيح بوتيتر نجم يخرجني شويه اما راهو ما حلش المشكل.
0: وي سي فري سلم عليها برشا موني محليها للامانه و سي اون فام من ذهب اذا كان نجم السمرا عباره هذه
2: ما هي مش مصدقه
0: هي مش مصدقه ممكن خاطر زيد شوف باش نكون معاك سانسير زيد وقت اللي تعيش حاجه كيف هناك ومن بعديك
2: انسان
0: في ليله ونهار يجبد بك الزربيه اذا كان نجم السمرا عباره هذه وقت تولي تيتوبوز ميل اي اون كيسيون تقول انا
2: شو عملت باش هو مشي
0: ما نستحقش وكيفاش يتخلى عليا وكنا محلينا مع بعضنا وعلاش حاسيلو مي انا جو سوي سور ومقتنع ديما الف اللي راهو كنت خذيت منك حاجه راهو ربي مخبي لك الف حاجه ما اسيا
2: ونحاول وزادة ندخلوا شوية في الوعي نتاعنا ان راهو فما حاجات ما نجموش نكملوهم وحدنا ونحلوا المشاكل هذوما وحدنا، راهو يلزمنا نستعينوا باخصائي نفساني
0: كوتشينغ ليه
2: كوتشينغ بعد بعد ما نعملوا المرحلة نتاع الاخصائي النفساني بسيكولوج ولا لو بسيكياتر سولون المشكلة اللي عنا، لو كوتشينغ بعد راهو عنده معنى وعنده طعم آخر.
0: أوكي مريم بن جمعة بسيكولوج كلينيسيان، مرسي انفينيمون. داري بن أحمد مرسي بوكو، مرسي للريجي شبح، نسلم برشا على أميمة عليا اللي باش تجينا في موجز الأخبار والحاجة اللي كان في الصندار بعد شوية. سبور إكسبريس ليتكم زينة، بوي كان باي باي.
3: يا أهلا أهلا وسهلا بصحابنا وحبيبنا، أيا وينكم؟ عدنا والعود أحمد معكم، ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة، نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون، معبين بالحب يا حب. وين على الأولى موزايك فم
4: على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فم
5: عن فتحي يعطيني حلوة.
6: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
5: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
6: إش قولك في دينيس ميكس؟
7: ديليس ميكس جديد، ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوري، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة، ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تقر في بلاغ جملة من الإجراءات في إطار مقابلة الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا الأحد على الساعة 4 بعد الظهر بملعب حمد العقل ببرادس بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. ومن بين هذه الإجراءات تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار إلى الساعة 8 ليلا، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للإشتراكات وتذاكر الدخول. والوزارة تشدد على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. والهيئة أقرت في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أمس لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة تحركات وأضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلياتها الجهوية. الجمعية التونسية لطب الولدان تنظم بمدينة قبلي يوما تكوينيا حول حديث الولادة، موجها لإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات الجهوية بقبلي وتوزر وقفصة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي وتحت إشراف وزارة الصحة وفق طبيبة الأطفال المختصة في إنعاش الرضيع والأستاذة الجامعية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة عفاف بن ثابت كمون. وكمون توضح أن اليوم التكويني الوطني ينتظم بصفة متزامنة بهدف تطوير مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية حول كيفية التعاطي الطبي مع حديث الولادة وطرق إنعاش الرضيع في قسم الولادات، مع التعرف على الإجراءات والظروف التي يجب توفيرها لنقل طفل حديث الولادة بصفة آمنة من قسم الولادات بأحد المستشفيات الجهوية في اتجاه أحد المراكز الاستشفائية التي ستوفر له عناية أكبر. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء، مضيفا أنهم قدموا مقترحات لإنهاء الحرب المفروضة عليهم بشكل نهائي إلى باكستان. تحليل ملاحي يظهر نجاح 81 سفينة من أصل 145 سفينة في عبور مضيق هرمز مخالفة للقرار الأمريكي منذ بدء الحصار على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فان بونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدل في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس.
9: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجيب زوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريد، طور عالمك.
11: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشرات الرياضية، والبداية بالرابطة المحترفة الثانية. منذ دقائق انتهت القمة متاع الجولة 25 ما بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدائر بالتعادل دون أهداف. مباراة كانت استنى فيها الناس الكل، انتهت بالتعادل، فيها ضربة جزاء في دقيقة 89 ضيعها لمجد عامر، تصديرها حارس مرمى تقدم ساقية الدائر نول توج، وكان ثم ورقة حمراء في دقيقة 88 سبق ضربة جزاء حمدي سلامي. ما ثمش فار، لكن يبدو كونه ثم صار كما الديسكسيون مع الحكم على اساس كون الكره ضربت في كتفه مش في يده، لكن في كل الحالات ضربه جزاء تعطات وضاعت، وانتهت المباراه دون اهداف في اخر ثواني المباراه. ما نعرفوش اسكو وقتها زفر الحكم ولا ما زالت اللعبه تمشي، ولكن يبدو حسب اللقطات الاوليه. من بعد زيد عبد الله العمري في ريكاب في سامدي سبور مع فهمي البرهومي زيد اكدنا المعلومه، يبدو كونه المدرب نتاع نادي التقدم الرياضي بسقيط الدير يبدو كونه تعرض لاعتداء بالعنف. تنشوفوا بعد مع عبد الله العمري كل التفاصيل في سامدي سبور. لكن في بقيه النتائج في نفس الجولة هما هذه أهم مباراة، لكن هلال رديف فاز على مستقبل قصرين 1-0، وبالتالي مستقبل قصرين يبقى في المركز الثالث ب 44 نقطة. جندوبة رياضية تفوز على سبورتينج المكلين 1-0، جمعية ترينة تعادلت مع قوف القفصة 1-1، النادي القربي يفوز على نصر جلمة 1-0، الاتحاد الرياضي بقصور سيف ينهزم أمام القلعة الرياضية 2-1، وأولمبيك سيدي بوزيد ينهزم أمام الأمل الرياضي ببوشمة 2-0. في الترتيب التقدم الرياضي بسقيط دير في مركز 53 نقطة، المستقبل الملعب الرياضي بجيبس 52 نقطة في المركز الثاني، ومستقبل جاسين 44 نقطة. وبعد شوية في سامدي سبور مع فهم البرهوم شكون عندكم كل التفاصيل الخاصة بالمباراة هذه، ودايور من تقريبا من نص النهار ماضي ساعة بديت تتابع معنا في كل الفيديوهات الخاصة بالماتش هذه والقمة هذه بتاع جولة 25 من رابطة المحترفة الثانية على باجنا، على الباج متاعنا على الفيسبوك سبور باي موزايك فهم، على التيك توك وعلى انستغرام وعلى كل حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. من الرابطة الثانية باش نحكيو على غريبة أخرى صارت في كرة القدم التونسية المرة ذي، تخص ماتش في بطولة الشبان أقل من 14 سنة، ماتش ما بين الأولمبي البيج وجمعية ريانا، الربح فيهم يتأهل المرحلة الموالية. ماتش في وقت القانون والضايع والمبدل يعني ومحتسب وقت بدل ضايع قعد متعادل، ممثلين مزوز في رقم شاو الحكم قالوا زيدنا ربع ساعة خلينا نكملوا الماتش اللي مركي يربح على أساس معناه بطولة مش محترفة المحالة هي 14 سنة، ولكن في كانوا نلعبوا في حومة يعني بلغتنا احنا كيما نقولوا. الحكم بطبيعة رفض الشيء هذا، يمشي الفيستير نتاعو يكتب في الرابور، خلطوا عليه ممثلين من زوز فرق دخلوا له وقالوا له شوف كيفاش نعملوا قرعة وحط 1-0 للفريق اللي باش يطيح في القرعة. رفض، تعرض الى العنف اللفظي والمادي والمعنوي وكل انواع العنف تعرض لهم، عمل القرعة على محالة، ولكن بعد كتب الرابور نتاعو واللجنة الاخلاقيات في الجامعة التونسية لكرة القدم قرار بشطب نهائي لزوز ممثلين من الفرق هذوما. بدو ديسيبلين مشيو الباسكيت اليوم في الرباط الستة متاع العشية، نادي الافريقي يلعب اخر مباريات ومقابلاته في البال، هو ديجا تأهل للمرحلة النهائية اللي تلعب في رواندا. اخر ماتش اليوم مع فتح الرباط الهدفه الانتصار المقابل الخامس على التوالي بعد ما ربح الاربع مباريات اللي فاتوا وضمن صدارة المجموعة متاع الكونفرنس الخاصة بالصحراء. ذكروا كون الافريقي متأهل منذ جولتين، ولكن مسار صغير برشا برشا برشا في 10 ثواني ما نجموش نحكيو كل شيء حفاظا على سلامة الناس اللي موجودة غادي، لكن ان شاء الله كل شيء يتعاد على خير، وان شاء الله الجماهير التونسية متاع نادي الافريقي اللي تعرضت لبعض المضايقات على رفحة لعلم فلسطين يتم تجاوز النقطة ذي، وإن شاء الله الناس كل تروح سلامات وتتدخل كل أطراف المعنية. الدفعة الثانية مباريات الدور ثم نهائي لمسابقة كأس تونسي كرة اليد، الدفعة الأولى البارح تلعبت الاتحاد الرياضي بمنزل ميم من هزم أمام الترجي التونسي 38-22. الدفعة الثانية اليوم أمام ثلاثة النجم الساحلي يتأهل بعد فوزه على النصر الرياضي بطبلبة 29-22. نادي كرة اليد بجمال يتأهل بدوره بعد فوزه على البعث الرياضي بنخيار 38-26. الاتحاد الرياضي بجرمدة ينهزم أمام نادي ساقيت نادي كرة اليد بجمال انسحب بعد ما انهزم أمام البعث الرياضي بن خيار 26-38. الاتحاد الرياضي بجرمدة بدوره في قاعته ينهزم وينسحب أمام نادي ساقيت زيد 26-37. سبورتينج المكنين ومكرم مهدي وفاء الماتش 30-23 وسبورتينج المكنين هو اللي تأهل. المباريات اللي بدأت الخمسة بدأت للأشواط الثانية. الاتحاد الرياضي بصيادة منهزم بعد نهاية الشوط الأول أمام نادي الإفريقي 17-10. نادي الرياضي بهيبون منهزم أمام جمعية حمامات بعد نهاية الشوط الأول 22-13. وكيف كيف بعد نهاية الشوط الأول نادي كرة اليد بقصور السيف منهزم أمام ملعب التونسي 14-12. في كرة القدم خارج تونس في السيريا أودينيزي يفوز على تيروني 2 بلاش، كومو تورينو يفوز 2 بلاش بليتو. دونك كومو متعادل مع نابولي في 47 دقيقة دون أهداف، وأتلانتا تواجه جينوا 8-4 متاع الليل. في بريمير ليج أهم ماتش يمكن هو ماتش أرسنال وفولهام 39 دقيقة لعب وأرسنال متقدم 1 بلاش. في الليغا أوساسونا تلعب 8 ضد البارسا. وفي الليغا زوز أخبار مهمة برشا، نونت اللي صارع من أجل بقاء تقريبا صعيبة برشا الأمور عنده يفوز 3 بلاش على أولمبيك دو مارسي 3 هدف جاء في الشوط الثاني، وعلي يوسف كان دخل في اخر الشوط الثاني. والمعلومه الثانيه ميتس يواجه موناكو 10 دقائق لعب وتعادل دون اهداف بوجبا في التشكيله الاساسيه مع موناكو. بي اس جي يتعادل مع لوريون 2-2. ماتش شهد عوده منتصر الطالبي بعد اسابيع من الغياب، و8 ودرجه تاع علي العابدي ولوجينيس يواجهوا راسين كلوب دو لانس. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تقرا على موقعنا موزيكا فام بوينت. خليكم تابعوا مع فهمي كامل الفريق في سامدي سبور.
12: Musique, sport, info, libre antenne.
13: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
14: أريدو طور عالمك.

0: سامي برومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا فام ساندي سبور، موعد كل نهار سبت كالعادة من توا حتى للثمانية، ساعتين باش نحكيو فيهم على دفعة غدوة من الجولة 28 من البطولة، جولة هامة حاسمة من أجل تحديد تقريبا عفوا المنافسة على مستوى لقب البطولة، أيضا كيف كيف الفرق المعنية بتفادي النزول. أيضا باش نحكيو على نادي الصفاقسي، الترجي التونسي، المنتخب الوطني التونسي اللي باش يبدا حضر الاستعداد نتاعو للمونديال، وأيضا الرابطة الثانية القمة اللي وفات بالملعب الجيبسي وتقدم سقية الدرجين. بعد شوية بأكثر تفاصيل رحب بنادر داود، مرحبا نادر.
2: مرحبا بك فهمي، تحية ليك، تحية لوليد لخيان معنا هنا في البلاتو ولكل السادة المشاهدين.
1: مرحبا وليد ليجي، مرحبا بك.
3: مرحبا فهمي عشوائي الغالي.
1: مرحبا وليد. صالح في الإخراج، حسين اليوم معنا في الإخراج الرقمي ديجيتال، ونتابعونا على الباج مزيك فهم سبور باي مزيك، كل التفاصيل وكل للايف بتاعنا تلقاهم. بعد شوية نمشي والجيبس مباشرة نمش نعمل طلع لعبد الله العامري.
0: سامتي سبور كلها رسبت من 6 إلى 8 تعليل فامي برهومي.
1: صفر صفر القمة انت عربت الثانية اليوم بين الملعب الجيبسي تقدم سقية الدير، سقية الدير في الصدارة حاليا 53 نقطة، والملعب الجيبسي مركز ثاني 52 نقطة. نهاية مباراة الحقيقة فما أحداث، ثم رينا المدرب سقية الدير يوسف الكحرة تعرض الإصابة، ما نعرفش شنية الكواليس، شنية المعطيات اللي عندك عبدالله مباشرة من جيبس.
4: تحية ليك فهمي، تحية أيضا للضيوف الكرام وكل متابعي موزايك فهم. نهاية القمة كما قلت في الرابطة الثانية، مجموعة ثانية بين الملعب الجيبسي وضيفه سقية الدير. سقية الدير يحافظ بطبيعة يخرج من ملعب جيبس النقطة ثمينة تخليه كلاسمون في معناها في ترتيب الرابطة الثانية، وأيضا الملعب الجيبسي ملاحق جدي من أجل الصعود بطبيعة عزوز الفرق يتنافسوا على العودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مقابلة شفنا فيها زوج ورقات حمراء، واحدة كانت بالانترميتون بين الشوطين لمدافع الملعب الجيبسي اللي هو كان بناك الغودي، وأيضا شفنا أيضا ورقة حمراء لمدافع الساقية أثناء ضرب الجزاء اللي كانت صدارة حارس الساقية وكان ضيعها في دقيقة 87 لمجد عامر. تقريبا معناها قلا من نوعا ما من حظوظ الملعب الجيبسي أنه يخرج بانتصار أمام الساقية. أيضا شفنا كما قلت ثم ضرب للمدرب تاع الساقية، شفت الحق سقط على ذلك المدال لأنه كنا بعيد في التوربين، لكن معناها الناس الموجودة ثمانه كان ساقط بعد بطبيعة دخل إطار الطبي للساقية ولباس معنا مدرب لطفي القادري اللي قال كان نجم يوفى كل شيء اليوم في مقابلة مصيرية. كان لمجد عام سجل البيانتي، لكن تصدي الحارس خلى الساقية وخلى تقريبا الأحلام كوتش متواصلة وخلى ملاحقة مستمرة في القمة هذه بين الساقية والملعب الجيبسي.
5: صحيح تلك حكام الكرة، قدمنا المباراة اللي لازم نقدموها خاصة على مستوى تكتيكي. المنافس ربما جاء يلعب على النقطة في آخر الأمر، أخذها النقطة، سيطرنا خاصة الشوط الثاني، خلقنا عديد الفرص، ربما كان تسرع من بعض اللاعبين، وان فان كونت ضربة الجزاء اللي كانت تكون فاصلة في وقت حساس جدا ووقت مهم جدا أنه خلينا مرتاحين، خلينا اليوم نكونوا الأولانيين. تلك حكام الكرة ما نكونوش قاسين، هذيك الكرة، هذيك الإيموشن تاع الكرة لازمنا نتعاملوا معها. كما سجلنا في آخر الدقائق انتصرنا، كما أضعنا ضربة جزاء في آخر الدقائق، دونك نكونوا عقلانيين. سيلو فوتبول
4: شنو لازم تعطيها كمدرب مثل مختص بطبيعة ملعب التونسي مع العمران اليوم على ملعب الجيبسي مقابلة تعطيها تقريبا من نقاط أو على الأقل بالمئة في المقابلة هذه؟ ملعب الجيبسي خير، الساقية خير، شكون كان تقريبا أوضح وكان بتعادل اللعبة هذه اليوم؟
5: لا شوف إيش أنا كنت الشوط الأول ربما قلقتنا الساقية بدولت وكونتر ترانزيشن رابيد، لكن الفرص كانت أوضح لنا احنا. دوزيام ميتون عشان ما نخسروا سيطرنا عالي، خاصة أطلبت من الأولاد الانيماسيون على مستوى الكولوار ولي سونتراج، نجحنا فيها لكن ما نجحناش في التسجيل، الحمد لله هذاك اللي كتب.
4: ضربة جزاء كان هو ديزيني لمجد عامر أنه هو أول واحد في الملعب الجيبسي.
5: شوف ديزيني بارفوا تصير حاجات هذه مش مع الملعب الجيبسي ما تصير، ربما ثم بعض اللاعبين اللي ما حبوش ياخذوا ريسك، لمجد أخذ ريسك ما سجلهاش، تلك أحكام الكورة وهذاك اش كتب.
4: شكرا لك مدرب لطفي القادر بطبيعة مدرب الملعب الجيمسي من كذا بطبيعة. بعد شوي إن شاء الله بيشكون معايا يوسف بن كحلة مدرب السافة. نحكم على كل مسار في المقابلة هذه إن شاء الله.
1: أكيد عبدالله ونعول عليك بشتيخوا بعض المعطيات على نهاية المباراة كيفاش كانت وضعية يوسف بن كحلة لنهاية طايح أكيد نحاول نثبته بالضبط. هذا كل التواصيل نعول عليك عبدالله عليك الله سبحانه وتعالى بالخط عبدالله في كل وقت. دونك نقدر نعلقوا على النتيجة الحقيقة هذه مباراة قمة اللي سبقها البلاغ الشهير نتاع تقدم سقية الدير اللي طالب تحكيم أجنبي وفار وغيره ومنعفوا أهمية الرهان للفريقين الاثنين. اليوم شنو نجم نعلقوا على الماتش هذا؟
2: والله أول شيء شاهدنا مباراة بصراحة في مستوى مقبول جدا. خليني نقول لك أفضل بكثير من عدة مباريات من ضبط المحترف الأولى. هذا ما فيه حتى كلام. خصوصا الشوط الأول كان شوط ممتاز. يمكن أنا لطفي القادر نعطيه تحية من هنا من المدربين الممتازين. اختصاصي في الصعود درب عدة أندية في الضبط الثاني يسعد بهم أخذ العمران عنده تجارب في ضبط المحترف الأولى عنده تجارب في الخليج يعني سيرة ذاتية محترمة جدا واحترمه كثيرا هذا الرجل لأنه يعني يخدم في خدمة كبيرة وبقلب ورب في كل نادي. يمكن نتفقش معاه في تقييمه للمباراة اليوم يمكن هو مازال أشوع على دكة البدلاء لكن كان عاود يتفرج في المباراة القشوط الأول الساقة كانت سجل هدف أو اثنين على الأقل وأبدع حارس الملعب الجيبسي في التصدي. الشوط الثاني أقل المستوى كان متوازن أكثر صحيح ملعب الجيبسي جاتهم بعد يعني فرصة ولا فرصتين لكن على كل المباراة لما نشوف تحسن ساقية الدير فريق يوزن فريق عنده فرديات ممتازة لعب 4-3-3 عنده لاعب ارتكاز مصعب العجيلي ممتاز جدا قدامه الجهناوي لاعب بصراحة ممتاز فجرية على اليمين يساري درقاش العلوي اللي كان في المستير ابن القلعة الصغرى كان تتذكر وزياد وتقريبا ثلاثي الهجوم هذا كل واحد مسجل 6 أو 7 أهداف يعني نقاط قوة الساقية متعدة وكذلك
1: نمشي لعبد الله لأنه نحبه نعمل شو ما في جيب صحيح عبد الله.
4: مرة أخرى تحية عليك فهمي معنا مدرب يوسف بن كحلة نطمنه اللي صابة شغل لباس
6: الحمد لله هو جيت معتها دبوزة مليانة شوية معتها مع الغفلة الحمد لله معتها مفماش أضرار والحمد لله كوتعد كملت المباراة على خير معتها فيها جواب صحيح حماسية لكن أزيد من لازم معتها صارت فيها بعض توقفات معتها من معتها الشماريخ وشوية اقتحامات لكن الحمد لله معتها هي كانت في الملعب مباراة قمة بين اثنين فرق معتها ساقية متصدر معتها بالملعب معتها فهمتني بأكثر فريق معتها عمل انتصارات معتها في 90 دقيقة والملعب الجيبسي كيف فريق محترم معتها من أول موسم هو معتها ينافس معتها على الصعود كانت مباراة كبيرة وتحسمت معتها بالتعادل صحيح معتها تألق الحارس بتاعنا فيها في المباراة معتها بضرب الجزاء قاسية جدا جدا جدا جدا معتها زفر الحكم في وقت قاتل معتها ما فهمتني لكن الحمد لله حارس بتاعنا كان في المستوى حافظنا على الصدارة في انتظارنا المباراة الأخرى وإن شاء الله نحسموها وإن شاء الله نتقدم يكون هو الصاعد الأول للدوري التونسي.
4: ما ماشي صفات أنا نطمن حتى تبدي هناك فهمي لأنه ما ماشي إصابة عشان دبوزة بلاستيك ما ماشي إصابة الحمد لله هذا منه بطبيعة مقابلة كرة قدم شوفنا فيها شو حرب بلاغات كما قال فهمي حتى الأولاد في الاستوديو وقبلها سخونة كان اليوم شوف فيك تحكي عليه زين تقريبا ساخية اللي جاء عليه في ملعب جابس حقه
6: والله الأمان احنا معناتها حتى كان نشوف بداية الشوط الأول احنا اللي جينا عليه هو 3 نقاط معناتها فهمتي احنا فريقنا معناتها عنده نفس هجومي كبير معناتها أكثر فريق حقق انتصارات نعود نقول في الملعب أكثر فريق معناتها سجل أهداف جينا باش ناخذ 3 نقاط معناتها كانت لنا عديد الفرص في الشوط الأول معناتها خاصة جيت معناتها عديد الفرص معناتها سانحة للتسجيل للأسف معناتها ما حققناش انتصار معناتها روحوا من ملعب جيب الصعب معناتها في الميدان وخارج الميدان بنقطة نوعا ما معناتها بعد نهاية المباراة ترضينا وإن شاء الله ما تنبنيوا عليها 90 دقيقة اللي مازالت إن شاء الله.
4: وشكرا لك يوسف بن كحلة مدرب الساقية معنا بطبيعة يوسف توج الحارس اللي

0: قلت لك عندنا دي جوار سيبلي اذا فما ضربه جزاء فولين ربشوت منا فولين ربشوت منا وخدمنا على رواحنا كيما مرنا وكيما خدمنا وصافي رحم والديهم وكاهو.
1: شفتوا شنو يقعد جمهور الساقي اللي يقنع فيه توم وزيك؟
0: نقعدوا فرحه صعود باذن الله، فرحه صعود باذن الله.
1: شكرا لك يا سامح موافق لي بطيعه يوستوش وقول فريق الساقي وايضا الملعب ديال سيدي ثم سؤال
2: عبد الله الاجواء بعد نهايه المباراه كيفاش؟ انت على عين المكان انت عينينا غادي
1: نشوفوا الحقيقه بطبيعه الصاد يعني حتى تو حتى المنسقين قالوا لي راه ثم ضربه بالضربه الدبوزه نتاع اليوسف بن كحله صحيحه معناها راه مش يمثل طاح الراجل بالدبوزه تقريبا
2: الحمد لله لاباس
1: الحمد لله حتى الاصابه طمعيه الحقيقه من بعد ان شاء الله باش يكون التسجيل عن اون ديريكت لاباس عليه. شفنا ايضا جات الحقيقه من جمهور الملعب الجيرسي سدوا في المدرج الجنوبي معناها الافلام قلقوا اللاعبيه قلقوا حتى الصحفيين لانه كره قدم تنجم في وقت من الاوقات يعني جيت ساند الجمعيه نتاعك اللي هي تلوج على الصعود تنجم تضرها بحكايه كما هذه افلام الطيحه وحجر المصارف الحجر اما الافلام يعني زايد شعلت في المدرج الجنوبي ما طاحتش ياسر اما تقلق نوعا ما للناس اللي حاضره لانه تعودنا كل مره تصير في الملعب الجيرسي حكايه نحبوا نجنبوها لانه راهو اذا تحب تشجع جمعيتك كسوى المستقبل والملعب الجيرسي راهو صحيح بالتذاكر كما تحب الاعداد ولكن راهو تشجيع ما نحبوش يتجاوز في صوره لانه صحافي نعرف نخدم تقريبا 12 عام و 13 عام في الدومين هذا كل مره تصير حكايه في ملعب جابس لانه ما نعرفش رغم انه الساقي اليوم تقريبا يعني بعد ما كمل المقابله مع المسؤولين نحكيها معناها تصافحوا هنا وبعضهم وان شاء الله بطبيعه يتمنوا انه الاجدر يصعد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
2: بالضبط يعطيك الصحه عبد الله شكرا ليك من ملعب جابس يعطيك الصحه للتغطيه هذه وديما نذكر المباراه فات بالتعادل 0-0 وكان فريق ملعب الجيبس اضع ضربه جزاء عن طريق لمجد عمرو في الدقيقه 86. نرجع لك نادر سمعت يسري بالكحله احنا دخل الحقيقه تخوفنا لانه طاح سخل معناها اصابه خير الحمد لله لاباس وديجا تكلم معنا ولاباس حاجه مهمه جدا كمل معك نادر.
3: سمعت زاد يسري من كحله كيف سيره ذاتيه محترمه كان مساعد مع فتح جبال في الفتح وفاز وانا ذاك اول مدرب عربي يفوز بالدوري السعودي مع فتح جبال وقتها قضاه سنوات عديده ثم درب في الفيحة في ابها في الباطن كان في العروبه في الامارات يعني مدرب عنده سيره ذاتيه ممتازه وانتدابه ما كانش من يعني صدفه هكاك بالنسبه لسقيط الدائر في نطاق مشروع معين وتحليله للمباريات بصراحه كان واقعي اكثر من تحليل لطفي القادري ومقابله ممتازه بصراحه شاهدنا خلالها كره ممتازه باستثناء الجو
2: هذا المناوشات
3: معناها الجماهير الرياضيه اللي نفس الشيء كما ساهمت في نزول المستقبل جابس اليوم تصور لو كان الإصابة هذه جات خلال المباراة ولا الحكم أوقف المباراة كان تخسر الملعب جابسي تخسر ورقة الصعود مثلا مستقبل جابس الجمهور متاعها غاب زوج مباريات عقوبة وقتاش غاب بن قردان والمتلوي في جابس
2: ماتشات تطلع
3: والاثنين واحدة تعادلت فيها واحدة خسرت فيها دونك الجماهير في تونس أصبحت يعني تساهم بطريقة سلبية في نتائج الفرق متاعها. برافو للفريقين للأسف في تونس ما زلنا في عصر متاع تخلف كبير على المستوى الإداري في الرابطات وفي الجامعة لأنه تقريبا عندنا ترتيب واقعي على الميدان وترتيب إداري بعد الاحترازات رغم أنه ثم احترازات ما فيه مش كلام هذه خدمة متاع كاتب عام متاع واحد يثبت حق مشروع ما ندخلوش في الكواليس الاخرى المعطيات من جي والمعلومات من جي احنا شاهدنا تو في تونس كل شيء مباح تقرير مراقبين الكلام تاع الفار كل شيء على برا لكن للامانه انا نقول لك الاحتراز الاخير اللي عملته الملعب الجيبسي حسب اللي تبعت هذا نتاع اللاعب وسام الجربي نتاع القاصرين بنسبه كبيره ملعب الجيبسي مش تعاود تاخو ثلاثه نقاط اخرين ومش يعاود يتبدل الترتيب لكن الساقي الفريق اللي شفته هذا حتى اذا كان ما يطلعش مباشره حتى كان ثم مباريات اخرين براج الساقي قادر انه يسعد بالاداء الكروي اللي شفته اليوم
2: انتظار قرار الرابطة اللي قالت شنبت فيه معناها اجلت البت وليد كلمه على الماتش هذا شنو اللي لاحظته زوج فرق اللي مرشحين انه النجم يكون العام الجاي في الرابطة الاولى
4: شوف من ناحية الفوليوم دو جو كان فما ماتش كما قال نادر محترم جدا فنيا معناتها لي دوز ايكيب ماهمش صدفة من أول موسم وهم متواجدين معناها في أعلى الترتيب ويربحوا في ميدانهم وخارج ميدانهم وصلوا اليوم في وضعية معناها إكزيكو قبل المقابلة متاع اليوم جابس تلعب في بلادها سقيت الزيت معناها

0: سقيت الدائره
1: قدر عليك
0: كيف كيف
1: كله بنفس الجهه من
0: سفيقس الجهه الكل جيت سفيقس الكل بالنسبه لهم المهمه مش سهله وجاب استعرف فريق معناها شرس على ميدانه امام جمهوره ولكن المقابله هذيا جنرالمون صعيبه معناها ريت نتاع طلوع ما يقلوش اهميه راهو على المباراه نتاع البطوله انا عشت وضعيه مماثله في فتره سابقه مع الاتحاد المنستيري وناش معناها ماتش على طلوع راهو مجهود نتاع عام كامل والناس معناها يعلم بها كان ربي هذاك علاش معناها يلزم معناتها تكون فما فيجيلانس تكون فما معناتها تركيز كبير من الحكام في اللقطات علاش انا معاهم راهو كيف طالبوا بحكم اجنبي ولا تونسي با عنا حكام ينجموا يزفروا مقابلات معناها فيهم رهان من نوعية ذي لكن بالنسبة للفار وبالنسبة للمقابلة تتعدى في التلفزة أنا بصراحة معاه وكونه الماتش يتحط تلفزي علاش لي دوز ايكيب معناها
1: هو مقول على منصة الديوان فقط
0: اي نعرف اي تنقل تلفزيا نقصد أنا والعبيد تشوف خاطر شوف الرأي العام راو من بعد ريت في وضعيات ذي نحكي في المطلق تو مش نحكي على ماتش اليوم وجات ضربة جزاء وفيها
1: البنالتي
0: وكذا ومبعد ضاعت ولا علينا مش هذاك موضوعنا أنا ديما نحب في مناسبات من نوع هذي الرأي العام يشاهد معناها المباريات هذي يعني مش منصة وإلا سيت بركة لا حط أنقل للماتش باش الناس
1: تقول لك زايدين معناها الناس كلها تشوف
0: معناها خاطر راهو يعني قلت لك راهو مجهود نتاع موسم كامل والناس تلعب وتصرف وكذا وراو فما ناس تحس يعني ريت كما ما يتعداش ما يطلعش بعد المجهود اللي عملوا بغلطة راو نكسة كبيرة وراو نجم فما عبيد راو يمرضوا أصلا معناها يمرضوا في جسدهم من الحكاية هذه دونك ماذا بينا دوري نافون ياخذوها بعين الاعتبار المسائل هذه ويعديوا للناس خلي يتفرجوا ويكون الحكم على الميدان والحكم زاد للناس المتفرجين في جمهورية التونسية الكل
1: ما زلت جولني أخرى نجمو يعطيو المباريات
2: لا تعليق على التحكيم الأجنبي راهو ديما يلزمنا نأكدوا أن سلطة القرار وتقييم قيمة وحجم ورهان المباراة يبقى من سلطة الإدارة الوطنية للتحكيم
1: فما هاي قالك سقيت الدائرة نخلص
2: لا لا لا حتى لو كان تطلب وتقول نخلص قبل شهر سلطة السلطة التقديرية القرار النهائي عند الإدارة الوطنية للتحكيم يعني إذا كان يتغير القانون موضوع آخر اليوم هي وحدة نجم ما يطلب حتى فريق والإدارة الوطنية للتحكيم تجيب تحكيم أجنبي ما هيش في حاجة باش تاخذ رأي الفرق في حين الفرق لما تطلب حتى لو كان الاثنين يطلبوا إذا كان الإدارة الوطنية للتحكيم شافت أنه لا داعي لوجود تحكيم أجنبي فهذا حق لها هذا توا
1: اللي معمول بيه
2: هذا المعمول بيه ونقطة أخرى رجاء عنا من الكفاءات والمختصين على مستوى الإعلامية على مستوى للوجيسيال على مستوى الدنيا الكل يا ولدي ذا وتو عصر رقمنا عصر التطور عصر النيميريك يهديكم ربي راهو هذه ما زلنا ورقة المباراة تتعمد باليد ويغلط ويشطب وفسخ راهو لا يليق ب 2026 وراهو هذي راهو يخلي مجال كبير للتلاعب بالنتائج نعرف اللي ثم ناس تعيش في هذا المستنقع نعرف بين مسؤولين وإداريين وسماسرة ولاعبين ومدربين كل دون استثناء أنت تعمل رقمنا
0: حتى المكتبة تتقلق زي
2: اسمعني يا وليد ثم دول الجوار هنا بحثنا كل فريق عنده تابلات متاعه كي تجي تعمل أنت في وقت المباراة أنت مثلا تحط وليد الهيشري إذا كان عنده تلوزيان ولا عنده حمدة ولا عنده عقوبة حتى مالية مش خالصة
0: يخرج لك
2: ما أنت تنزل باش تحطه في وقت ما يقول لك لا أو هذا
0: تو
2: ينتهي هذا الكلام الكل
1: فيرو جديد تاع الراب تو عاملين صفحة تو على الفيسبوك ولا ينشروا فيها
2: وأخيرا
1: على الأقل تو يكملوا رقمه موجودة معناه وعندنا المهندسين في الإعلامية في البرمجيات ينجموا يعملوا لهم الحاجة هذه على كل بعد شوية باش نحكيوا على دفعة غدوة من جولة 28 البطولة الرجعية بعد شوية
3: مع كارت الولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
4: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فهمي برهومي
1: غدوة تنطلقوا الدفعة من جولة 28 من البطولة جولة مهمة لفرق على الترتيب وأيضا فرق أسفل الترتيب بعد ما انزل رسميا مستقبل جيبس للرابطة الثانية مازال حوار على مستوى البطولة كيف على الفريقين الاثنين اللي باش يرافقوا مستقبل جابس. نبداو بدفعة غدوة قراءة ناخذوا فكرة على الماتشات هذه حظوظ الفرق في المواجهات هذه. قمة الحقيقة بين النادي الافريقي والملعب التونسي غدوة بديمة الاربع في عون حماد العقل في برادس تحكيم نضال طيف. امير لوسيف اللي شفناه اليوم في جابس مش يتحول الليلة لتونس وغدوة عنده فار. معناها امير لوسيف مش عارف معناها عنده الحق يشوف عائلته ولي الحقيقة
2: والله الخميس كان موجود
1: مش نورمال معناها الحقيقة والله ربي معهم الحكام
2: هو حكم كف بصراحة
1: ما غلط اليوم البينالتي بريساسيون نتاعو غلط عملها كان جا فار بتت النجم يراجع القرار نتاعو. وليد نادي افريقي منقوص من حمزه الخضراوي لاعبي اساسي هل ترى غيابه مؤثر في تشكيله النادي الافريقي بينما ملعب التونسي محمد امين الخميسي اللي كان خذا حمراء ماتش سي اس اس باش يكون غايب؟
0: بون الغيابات موجوده في كره القدم نجم اي ملاعب مهما كانت اهميته يغيب لك في مباراه حتى ولو تكون مباراه مهمه. بالنسبه للتعويض اكيد سي فوزي معناها عنده ملاعبيه نجم بتتر ايت مالك يحطه على الكولوار ويلعب كيزومبي على اليمين ولا يلعب لاعب اخر مع شوات راس حربه عنده الحلول في وسط الميدان. الخضراوي صحيح مره بفتره باهي اما شوف فما دي جوار مش كان هو دي وي دي با فهمت يعمل لك ماتش باهي ومن بعد ماتش متوسط ومن بعد ماتش اقل من المتوسط ويعاود ماتش باهي. الاستقرار في المردود ما هوش موجود عند برشا لاعبين في تونس يعني مش عند الخضراوي برك سينو يلقى فورمول باش يحط شكون على الجهه اليسار. بالنسبه للماتش بلوتو حبيت زاد على الخميسي اللاعب هذا مجتهد ولاعب معناها في المركز نتاع ظهير ولا حتى يحطه متقدم معناها على مستوى معناتها خطه جناح زاد جوار السابليك وملاعب ريزيستون حتى على مستوى البدني محترم جدا ويعطيك حلول على الميدان. ونفس الشيء معناه باش يلقى المدرب معناته يلزمه يلقى حل في تعويض الخميسي. والمباراة بالنسبة للفريقين بأهمية مختلفة بتبيع النادي الافريقي يلعب على اللقب. ملعب التونسي مازال كونسيرني بمشاركة افريقية المركز الرابع وراه وشوف كل نقطة تضيحها وكل معناها مباراة ما تكونش فيها يعني حاضر كما يلزم من بعد تولي ستريس يطلع أكثر ويولي معناها حتى الملاعبية يوليوا تحت الضغط أكثر. اليوم النادي الافريقي تعثر في سليمان عنده مباراة مع مش أي منافس ملعب التونسي ماتش ديربي مقابلة معناها باش يكون فيها ضغط معناها على اللاعبين معناها من جهة النادي الافريقي أكثر لكن النادي الافريقي مطالب بالفوز أكيد. ملعب التونسي صحيح عنده أوبجيكتيف لكن الأوبجيكتيف تاع الكلوب أقوى كي باش نقارنه معناها الأهداف النادي الافريقي يلعب على اللقب ملعب التونسي يلعب على المرتبة الرابعة دونك كلوب أفريكان تصور معناها باش يهبط دون لسبري اللي يلزموا ثلاثة نقاط باش يعوض معناها الزوز نقاط اللي ضايعهم مقابلة متاع سليمان ويلزم يعني الملاعبية يكونوا في التوب فور معناها باش نجم تنتصر لخاطر باش تلعب ضد منافس زادة محترم جدا وفما أوبوزيسيون معناته هو ديجا تلعب مع فريق على تفادي النزول ولا في مليو التابلو ونجم يقلقك فيما بالك ستاد اليوم يكيب بيان ستركتوري وحتى اللاعبين اللي عندها لاعبين محترمين وينجموا معناتها يعملوا صعوبات ويقلقوا النادي الافريقي لو النادي الافريقي ما ياخذش بزمام امور من اول المقابله يكون حاضر ويسجل يعني ويبعث مساج للمنافس نتاعو اللي انا راني داخل باش ننتصر المقابله راهو مانيش باش نساوم فيها.
1: غياب الخضراوي تراه مؤثر ولا بالنسبه للافريقي نادر ولا كما قال وليد المعاوضين ينجموا يكونوا موجودين لانه علاش الخضراوي نحكيوا الملاعب اليوم محل ثقه المدرب يمن بي وكان وراء هدفين الاخرانيين ضد شبيبة القيروان معناه ملاعبي حاضر حي معناه موجود في كل لحظه من عش.
2: هو ظهر في احصائيا بالنسبه لفوز البنزاتي هو الجناح الاساسي الاول بالنسبه لي. اذا كان نحكيوا على خضراوي ماتش النجم الساحلي خضراوي ماتش القذوان خضراوي ماتش المتلوي نقول لك يولي مؤثر لما يكون يقدم المذدود نتاعو اللي المعتاد. في حين نوافق وليد انه غياب الاستقرار على مستوى الاداء لكل لاعبي تونس وتو بعد نحكيو على المنتخب حتى للبدر فماش حتى استقرار على مستوى الاداء في تونس ما نحكي لكش يعني الاجنحه نتاع تونس ما جات ونجيب لك احصائيات ما ثم ولا جناح في تونس سجل اكثر من 3 اهداف وهي حصيله ضعيفه جدا لأنه نعرفه توا كرة القدم العصرية ماهيش تاع مهاجم يسجل ولا الأجنحة ولات هي تسجل أكثر اللاعبين اللي يجيو من خلف لاعبي وسط الميدان نقول عليهم لا يذو لا يذو دونك المعطيات الكل تبدلت. الحاجة الباهية في النادي الأفريقي أنه فوزي البنزرتي عنده الخيارات، لكن هو كمدرب اسكو يخلي الأجنحة متاعه الكل كونسيرني والكل جاهزين وعندهم الشغف والرغبة في اللعب أم لا؟ مثلا نلاحظ فيه أنا أنه كينزومبي الفترة الأخيرة بعيد كل البعد عن ثقة المدرب. النقطة المفصلية متاع كينزومبي مقابلة القروان في القروان، لما كينزومبي على وقتها عامل 4 أهداف واثنين تمريرات حاسمة، وهي أفضل حصيلة لأجنحة الأفريقي الكل منذ بداية الموسم إلى الآن. من وقتها لعب الصافي على اليمين ذلك كينزومبي على البنك، من وقتها كينزومبي تقريبا ما عادش لاعب أساسي ويلعب وقت قليل.
0: معناها برشاوات فما حتى إلي في الكلوب فات 3-4 بونتو كينزومبي عنده هو الركور،
2: كينزومبي عنده هو
0: وملعبش برشا،
2: الخضراوي وآية مالك 3-3
0: وملعبش برشا، لعب أقل منهم،
2: أقل واحد لعب فيهم. هذه الإحصائيات شنو تقول؟ وبالتالي فما ثقة متاع مدرب. نفهم اليوم بانتداب بوغرة بانتداب الحرزي تولي حتى كي يغبلك الخضراوي عندك تقريبا مش تختار من 4 لاعبين مش تختار 2 و2 يقعدوا لك على دكة البدلاء. نفس الشيء في وسط الميدان مع صدق محمود مع شريمي مع سيدو خان مع زمزمي مع ايت ملك نجم يدخل الحلول.
0: المسماري زاد مش يشارك برشا،
2: المسماري كيف كيف يعني مثلا المقابله الاخيره نتاع سليمان هي تاكد انه ثقه فوز البنزرتي في كينزومبي تقريبا انعدمت، لانه نعرفوا كل الستوري اللي كتبها ولا على انستغرام ولا شنو، ونعرفوه تعاقب المسماري ورجع تخلى هو ماتش سليمان اللي هو ما كانش موجود وكينزومبي ما دخلش يعني الا من بعد. دونك بالتغييرات نتاع المدرب تفهم شنو هو ثقته في اللاعبين وشنو هو الاولويه عنده في بعض المراكز. مثلا حتى كلام انه مقابله كبيره مش تكون، الاهداف متباينه، الجاهزيه متباينه، الملعب التونسي جايك من سلسله سلبيه لم يعذبها الفريق من سنوات، من 3 سنوات على الاقل، 4 تعادلات وزوز هزائم، 4 تعادلات متتاليه، هزيمه مع السي اس اس في صفاقس وهزيمه على عمره
0: 14 يعني نقطة ضايعة.
2: نعطيك رقم اندياي المهاجم، 7 أهداف في مرحلة الذهاب، هدف يتيم وحيد في الإياب. يعني باش تعرف تشوف المهاجم تاعك رقم واحد كيفاش كان كيفاش أصبح. السعفي أفضل لاعب يعني تمريرات حاسمة، كمل الذهاب 7 تمريرات حاسمة توصل لتسعة فقط، زاد يعني 2 فقط وهو كان من أبرز اللاعبين. وبالتالي الملعب التونسي تأثر
0: وجهه تغير بين اللالي والرتور برش
2: تغيير كلي
0: وي.
2: الملعب التونسي من يوم القطيعة متاع الشكل الخطوي تقريبا الفريق تغير بنسبة كبيرة، كان حتى بالرصيد البشري نقوله احنا المهوش ثري كما وكيفا، لكن شكري نجح انه يعمل توليفة، يعمل مجموعة، شفنا الورغمني، شفنا الخميسي، شفنا ملاعبية جاية حتى من الطرف المحترف الثانية، شفنا الذياحي، الأولاد الصغار، شكل خطوي ذاك خرجت له موغيشا وخرجت له عروس وخرجت له خليل العياري في فترة التحضيرات، وعاود جيب لك فريق اللي وفالك في المرتبة الأولى بدون هزيمة في مرحلة الذهاب. راهو هذا ثم كواليس داخلية ظهر أمور بين الرئيس والمدرب، حتى أمور بسيطة
1: كان له تأثير.
2: من بعد جاء لسعد الدريدي أسبوع ومشى ما نحسبوش، جاء عمار السويح جات الهفوة هذيك الإدارية أثرت كذلك هفوة فنية إدارية دفع الثمن بتاعها عمار السويح
0: مع سعيد زاد حتى مع سعيد السيبي الفريق جاي. الفريق راوك بعد ماتش المرسى ان بيل فيكتوار وقتها في
2: هي من المرسى بيوبعية
0: من المرسى بالضبط من بعد المردود
2: لم ينتصر الفريق
0: سلطو الأجانب هما اللي كانوا هزين الفريق تراجعوا دونك المردود الجماعي
2: عمار السويح حتى النتائج مشيت راهي في نفس نتائج شكل خطوي كانت باية جات ماتش باجة خسر ذاك 3 نقاط تأثير معنوي كبير تغيير مرة أخرى جاء سعيد السيبي يلقى الملاعبين ما عادش الأجواء هي نفسها ما عادش الرغبة والشغف هو نفسه الأهداف حس روحه بعد عليها نوعا ما مشكل مع نداو في تجديد عقد الأجانب المستوى متاعه منزل إصابة للصحراوي هذا الكل تجمع عاود كيف كيف سعيد السيبي تو يكملوا بخونا سامي زميت يكملوا ظهر يكملوا في الموسم ولو كان الملعب التونسي حب يبني للمستقبل العام الجاي راهو اختار مدرب للموسم القادم لكن هو اختار سامي زميت كل الاحترام والتقدير ليه لكن ظهر سامي زميت يكمل في الموسم ما ثماش حتى كلام لانه حتى الاجازه الفنيه لا اعتقد انهم اخذوا 4 اجازات هذا في تونس احنا دابا تعرف فاهم راهو عن الاجازه القانون نوع وإحنا على أرض الواقع نوع آخر. عنا قذوان، عنا باجة، عنا استاد وغيرهم، الكل موصلوا 4 أو 5 مدربين، لكن ثم العقود متاحهم ما تصبتش جملة في الجامعة، والجامعة والإدارة الفنية تتفرج
1: على مسؤول وغيره يتحايلوا على القانون.
2: برافو عليك. الملعب التونسي كيفاش باش يكون مردودها؟ يعني كيف تشوف المباراة تو قبل المباراة تقول فريق من أجل البطولة ومتصدر وبعيد نقطتين، وفريق يعاود يبحث عن نفسه يروج على الانتصار منذ 6 جولات، والأجواء ماهيش ولا بد. لكن في يتسمى ديما تقعد مباراة ديربي، ملعب التونسي دائما يتألق مع الإفريقي مع الترجي، ديما مع الفرق الكبرى دائما يعمل مقابلات كبيرة، والنادي الإفريقي المردود متاعه باستثناء مقابلة القيروان تقريبا مقابلة المستين تاع الكاس، المستوى في تراجع فنيا. نفس الشيء بالنسبة للترجي، عنده 5 مباريات من مباراة النجم الساحلي مع تشامبيونز ليج مع جرجيس مع بنزرت، رجعت الروح في مباراة النادي السفيرسي. دونك الفرق اللي بتلعب تلعب من أجل التتويج، الاثنين فنيا كحجم لعب ككورة يمر بفترة صعبة جدا، وبالتالي مقالة مش تكون صعبة وما تجمش تتكهن حتى بالنتيجة. لكن النادي الإفريقي عنده أسبقية لأنه قدام جمهوره، لأنه عنده أهداف كبيرة، لكن المقابلة صعبة.
1: أنت حكيت على المنافسة اللي بتكون مباشرة بين الترجي والنادي الإفريقي. نمشيو الماتش باش تلعب نهار الاثنين، لأنه يتبعوا بعضهم الماتشوات. الفريق العمراني باش يستضيف الترجي في زويت اليوم. وليد كان يدري يحكي على الترجي اللي عنده تعادلات متتالية، الترجي من ماتش ليتوال ما حققش انتصار. اليوم زاد كيف معناها باش يستنى يشوف النادي الإفريقي باش يعمل ضد الملعب التونسي، وعنده المواجهه نتاعو ضد العمراني. الفريق الحقيقه معناها ما عنده حتى ضغط، معناها العمران ضمن البقاء نتاعو، فريق شفناه معناها حاضر. ما نعرفش كيفاش تشوف المواجهه هذيا والحوار هذا اللي باش يكون في زويت الوليد.
0: شوف ما عندهم حتى علاقه ببعضهم، مباراه نادي الإفريقي والملعب التونسي، مباراه الترجي وشباب العمران في اللونجو. الكلوب افريكان تلعب التيتر ومطالبة بالفوز، استاد فريق محترم وفريق مازال عنده أوبجكتيف دونك
2: اللي هو المرتبة الرابعة،
0: اللي هو المرتبة الرابعة.
2: لكن المرتبة الرابعة
0: نشوفوا
2: إن شاء الله نكملوا الكأس، مش يكون استحقاق لحامل الكأس
0: بالضبط.
2: أو إذا كان وصل الترجي وصفاقس للنهائي وأحد الفرق الثلاثة الأولانيين هو اللي فاز بالكأس باش يولي الرابع، إيش
0: واضح
1: دونك
0: المباراة متاع الترجي والعمران. الترجي الرياضي نفس وضعية نادي الفريقي، معناها يلزموا
1: يفوز ويستنى،
0: يلزموا يسوروا تراب معناها بالنقاط اللي ضيعهم مع سي اس اس، وضيع معناها مع عمل دي ماتش نول. لكن تقعد مقابلة راهو فيها منافس، راهو عاش يقول لك ساعات دي فوا تخاف من ادفرسير يلعب سون بريسيون معناتها وخارج كما نقولوا توتا غانيير يانا بيردر. العمران نجحوا في الموسم نتاعهم وتحيه لهم، فريق بامكانيات معناها متوسطه وسل يعني باش يمنع كما نقولوا نحن قبل فرق اخرى اللي عندها اسبقيه عليه في الرابطه الاولى، لكن ربح وعن جداره مقابلاته حتى خارج الميدان، انتصر مع ستاد تونيزيان. فريق لومبيونس توا معناها طياره بلغتنا احنا، بالجهة ادفرسير اللي فريق عملاق ترجي هذه التونسي. لكن هما بالنسبة لهم مقابلة ما فيهاش ضغط كبير. بالنسبة للعمران يقول لك أنا إذا خسرت ما عليهش ملام، إذا عملت ماتش نول إكسبلوا، وإذا ربحت إكسبلوا فوا سانك. فهمت؟ وشوف خويا راهو دي ماتش باري عمرهم ما كانوا سهلين بالكل. لا تنجم حتى تلعب مع فريق طايح من اللالي وينجم يشدك في ماتش نيل، راهو معناها حقيقة الميدان حاجة ولوجور دو ماتش يلزم زادة تكون انت الملاعبية متاعها كونفورم وحاضرين ومركزين والريوسيد تبدأ موجودة وكذا وتجيك فرص تسجلها. دونك انا نقول الماتش معناها ماهوش سهل بالكل. الترجي الرياضي يلزمه معناها بوكو سيريو، يلزمه ياخذ الماتش افيك بوكو سيريو، يلزمه يهبط مركز ويلزمه يستغل الفرص اللي تجيها، على خاطر معناها الادفرسير اللي اون فاس باش يلعب سون كومبلكس وباش يلعب معناتها توتا غارينيرا ريانا بيردر كما قلت قبل.
1: وانت العمران كان نرجعوا عمناه الجوله 27 في المركز 13 عنده 22 نقطه، سنه كلاسمون تاعو الثامن عنده 35 نقطه. ترجي عمناه المركز الاول مع المستير 59 نقطه، والمره دي مركز ثاني 57 نقطه، ذاك كلاسمون تاع عمناه. نادر كيف ترجي هل يغير الوجه ولا يبحث على النتيجه قبل ما يغير الوجه بتاعه؟ شنو مش مطالب الترجي في الماتش هذا؟ تلاميت ثلاث نقاط، لكن زاد ما ننساوش يلعب في ملعب شادي زبيتن اللي الجازون يقلق، اللي ثم ظروف معناها زاد باش تكون على ماهيش في صالح الترجي بار اكزومبل وفي صالح العمران.
2: هو في العاده الفريق اللي يقدم حجم لعب محترم ويخلق الفرص هو هيك الطريقه انك تفوز بها، لكن تصير انك في مباراه او اثنين في موسم كامل ما تعملش مقابله باهيه وما تخلقش فرص وتفوز، وتصير كذلك مثل مباراه النادي الصفاقسي تضغط تسيطر تخلق العديد من الفرص وتتعادل او تنهزم، يعني هذا موجود. لكن الترجي الرياضي ما عندوش نوع يخجل من مباراه النادي الصفاقسي. تقول لي حاجته بالنقاط نقول لك صحيح، لكن المقابله عملها مقابله على مستوى عالي بصراحه، يعني رجع الترجي نتاع اللي نعرفوه نتاع العاده. وبالتالي اذا كان الترجي حافظ على نفس هذا التركيز ونفس هذا الاداء، خصوصا الاداء الفردي اللي غاب على لاعبي الترجي اللي الناس الكل بعض الحين لو مكان المدربين، لكن تقريبا وصلنا في فتره 8-9 لاعبين من 11 في الترجي ما هو مش هم راه وقتها المدرب ما يقدرش يعمل ولا شيء ولا شيء. المدرب يغير لك لاعب 2-3 بالقانون الجديد 5 نصف فريق، لكن لما يكون فريق الكل ملاعبي الكل مش في نفس المستوى يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول التمارين حول العمل حول الجاهزية حول الاستراتيجية عدة أشياء. وبالتالي الترجي لو كان يقدم نفس مستوى مقابلة النادي الصفاقسي قادر أن يفوز على كل الفرق في تونس بالمستوى اللي شفته أنا نتاع النادي الصفاقسي وقت العمران، ماهيش مش تكون مشكل وعاقب بالنسبة لي. ثم نقطة مهمة جدا في التشكيلة الأساسية، دائما بومال يزم ويحتاط منها، وإلى حد الآن بومال مازال ما متقلق من قانون الأجانب، وهنا قانون الأجانب الأفضل للأندية التونسية للترجي وغيرها. 8 و10 لاعبين أجانب ما عندك ما تعمل بهم، حاول تمشي للكيف على الكيف على الكم، جيب 4 باهين 5 أجانب 4 يلعبوا حتى واحد على دكة البدلاء خير ما تجيب 10 فيهم 3 باهين.
1: شكون مش تختار يعني؟
2: شوف الترجي توك تشوف المردود متاعهم، كي تشوف البليلي اللي هو في
1: طفرة أخرى.
2: بعده أقبلوه قبل التوقيع للأهلي الليبي
1: بناحي أقبلوا
0: التوقيع وبعد قبل وبعد
2: صح كما ثلاثة هذوما بقيت اللاعبين تقريبا ما ثماش إضافة حينية تشوفها في كل موسم.
0: سلتو ساس مستواه طاح ياسر ساس
2: يعني كيتا عمل بعض المباريات الباهية، لكن تقول أنا عندي قديش يبعد على بن علي مش برشا وعالية هاو جاء ما ثماش استقرار، مسجل 8 أهداف صحيح من أكثر الأجنحة مسجل أهداف بوعالية، لكن يا أما ما تعطتلوش الثقة وهو كذلك كل ما يعمل شوط باهي أو نصف ساعة يلعب أساسي ما يعطيش مردود يعاود يرجع لدكة البدلاء. دونك هذا مشكل كبير. ثم مشكل متاع لحظة المقابلة الفارطة لما نشوف كوناتي على بنك البدلاء في مقابلة الصفاقسي، وانت عندك على البنك عندك الحاجة عليه وتقى، ماذا تفعل بكوناتي وحاطت مهاجم فقط لي ودانو ودياكيتي خارج القائمة والجبري معاقب؟ هنا ما نجمش نقبلها
0: موفيز جيستيون.
2: دونك ثم مشكل آخر إذا كان الحساب متاعي صحيح، اليوم توغاي بوعالية كايتا حاج علي أوغبيلو بن حميدة عندهم زوز انذارات وقدامك ديربي، قدامك 3 نقاط العمران وديربي، هنا حسابات برش حسابات
1: ونازم تعود على البنك نتاعك
2: بانسوا ما تجمش مش تقول عنده انذار رتحوا، لأنه هذوما الكل تقريبا كلهم أساسيين، يمكن كايتا تقول لعب بن علي حاج علي موجود الحلول، لكن
0: نجم يلعب بوزيان
2: بن حميدة توغاي بوعالية وين لعب بوزيان
0: ينجم قلت لك يلعب وعليش ليه
2: ينجم
0: ماذا بيا ريتا وأنا مثلا كفني وكلاعب سابق ماذا بيا ياخو طون دو جو نهار في ماتش ما فما حديث عليه كيما جوارات اخرين في فرق اخرى يقول لك شبيه فلان ما يلعبش مثلا وكل ماتش هذاك عمل دي سونتر باهين ولا جاب فرص ولا سجل ولا كذا. بوزيان معناتها عمره ما خذا 90 دقيقه معناه عمره كان بلوتو توا مع بومال ومع مع ماهر نون بارلون با، لكن قبل
1: ماريكي كان في لعب
0: ماريكي كان في لعب وتيتولير وكذا في الماتش اللي وقت نتاع الكوب دافريك اللي سجل فيه
2: وبعد ملعب ماريكي كان رجع للبنك
0: وحتى اورليست ما عادش يلعب جمله توا قاعد ياخذ في شويه طوندو جو.
2: انت ملاعب نتاع كوره، انت ملاعب 4-5 مدربين تعداو على الترجي وبو زيان موجود
0: لاعب واحد
2: برد زعمل كلهم غالطين
1: ينجم يكون نجم يكون حاجات اخرى اكسترا سبورتيف
2: لا سامحني مستحيل الكل ما عندهم معاه اكسترا سبورتيف
1: شنو ما نادر اما الدرجين اللي لعبهم واللي زاسيست اللي عملهم تخلى معناها انسان ظاهر معناها ثم كاليتي
0: في الجيم شو معناتها ماهوش ماتش تاع ماهوش جور تاع ماتش كامل يعني نتاع ميتون
1: نو نو نحكي في الدرجين اللي
2: لعبهم جاء وقت دراجون مصاب جاء وقت بن علي مصاب يعني هذا الكل المدربين هذوما الكل عندهم مشكله خاصه معاه
0: ظالمينه معناها تقصد
2: يعني انا نتصور انه راي فني
0: وبوميل قاعد تو يشرك فيه شويه راهو سيدير نيتو معناها فما تفكير فيه
2: اثنين نفهم اما كي تتكرر مدربين يتعداو وهو ما يلعبش سيكو هذاك التقييم الفني نتاعهم ليه ما نجموش يكون الكل عندهم كفو
0: ما يلعبش فيه نشوفوه
2: ما تنجمش فهمت وليده كيما معشا حكينا عليه في وقت كيف وي. كيف يزم يفرض روحه وزاد كيف ثم خيارات هو مدرب الترجي المشكل نتاعو ما ثماش استقرار في الافكار لاعب اليوم تشوفه اساسي غدا تشوفه على خارج القائمه يكون على ذكه البدلاء تشوفه خارج القائمه من خارج القائمه يصبح اساسي كما دياراتو يعني مقابله النادي السفيرسي الحميدي وضو قبل ديارا كان مهزوز على العناق اول ما رجع من سليمان حملوه فوق طاقته يحبوا يعوضوا به البليلي اللي هو حاجه مستحيله تو ولا
0: هو هبط زاد في الروندمون
2: تو ولا خارج القائمه دونك راهو المدرب خذها قاعده يا وليد وانت تعرف فهمي اعلامي ما نجمش اللوم عليه راهو مدرب يشوف في لاعب يجتهد ويقدر يعطيه الاضافه وافضل من اللي عنده وما يلعبوش راهي 90% ما تدخلش للمخ
0: فهمك
2: ما تجيش دونك هذوما حكايه الانذارات
0: مع بومال هو اللي يستعمل فيه قاعد بوزين يستعمل فيه قاعد بومال على عكس يعني مدربين سابقين يعني فما مؤشرات وكونه بوتيتر نهار تشوفوا تيتولير ممكن معناها فهمت شنو
2: مثلا الاسبوع الفارط كايتا لانه اجنبي خارج القائمه بوزين هو بديل بن علي دونك احنا الانذارات المباراه نجم تكون عامل ضد مدرب الترجي لكن ما نتسواش أن الترجي مش يفوت في الفرصة هذه لأنه يعرف أنه كان يضيع نقاط مع العمران انتهت الأمور والديربي واللي كان مقابلة ودية معاش ثم حتى كلام
1: في انتظار هذا دانو رد على المنتقدين سبتون وبرشا من جمهور الترجي غضب عليه برشا انتقادات فنية المواجمة ذي كان عمل ستوري على حسابه الخاص على انستغرام وكتب حط غنيت كان يوازد وقال باتا هم ذا بيست هنا زاد الملاعب من حقه باش يدخل في البوليميك هذه ولا مش عارف معناه هو الرد نقوله على الميدان مي كان القصد انه متاثر معناه وفهم الحجم الانتقادات اللي عليه
0: فهم با هو مم فسروا له بوتيتر وصلوا له اللي جمهور غاضب لكن فما ناس زاد فرحانه بالبروغريسيون نتاعو فرحانه بالمردود نتاعو اللي تطور على اول ما جاء معناه ولا يخدم أكثر على الميدان وفرص معناها ويطلب ويتحرك وكذلك الريوسيت معناها غايب عليه مش قاعد يسجل والدوزاج متاع اللي تير متاعه هو شوف فما ملاعبية راهو من عند ربي يخرج قدام الكاج تحسه معناها كالم وتيرون في ناس وكذا فما ناس خوي تشوت بتعرف كان بويسانس فهمت خدمة هي راي خدمة تتخدم معناها ترافاي دوفون لبوت يخدم حتى في عمر راه متقدم تنجم تحسن حاجات مش بالضروره في الصغرى في التكوين راه
2: اللاعب في كل وقت
0: في كل وقت
2: في كل عمر يقدر يتحسن
0: يتحسن على فنيا وبدنيا فهمت يقدر
2: وتكتيكيا
0: يتحسن وتكتيكيا ولا على جميع المستويات اذا يخدم يتحسن يعني اليوم الا كان دانو معناها صارت معاه برشا مرات يخرج مثلا في السيمتر ويشوت معناها اون فورس وتير نون كادري وما يعرفش يتعامل لازم تخدم معاه في لي زونترينمون وتحسن له الـ الـ الـ المشكل هذايا فهمت تبقى انا بالنسبه لي وكنت قلتها اول ما جاء وفما ناس عطات رايها فيه وقالت بتيتر ما يقنعهمش ونحترمك اي واحد يعطي رايه في اي ملعب لكن بالنسبه لي انا شفت فيه حاجات اللي بالحق خصال وكونه معناتها مهاجم محترم وينجم يقدم الإضافة والحقيقة كان من أفضل اللاعبين في الفترة الأخرى نقصوا الأهداف تقول لي أنت أنا الواج جايبه بشي ماركي ساريف راو ينجم راو يربحك في تيتر حتى كان ما ماركيش برشا ينجم بثبار إكزامبل دانو في اللي تروى جورنية ذوما يكون لاعب حاسم تحبش تعرف أما راهو فنيا والمجهود اللي قاعد يعمل فيه راو معناها محترم بالنسبة لي
1: انت مع الرياكشن هذوما نتاع لي جوار نادر ولا تحب؟
2: لا بالكل ضد.
1: معناها حاب يوري راني راني
2: قاعد نفهم المسماري اللي عملوا دانو اللي عملوا الموحلي الميدان يا حميدان. شوف عندك في سقيك تفض ضوحك على كل مدرب فمش كلام مهما مهما كان شكونوا المدرب يلوج على شنو على الانتصارات كانك انت تجيب له انتصارات حتى هو تكون عدو اللدود مش يلعبك راهو هذه ما فهمش كلام هذه سينو الواحد يولي يضوف في روحه
0: الله هم يولي كره ولا حاجه مشكله شخصيه ولا
2: هذاك ايش جايبني ليه ملاعبي باش نكره ولا نحبه ايش جايبني ليه مش معني جايبني ليه يعني انا وين هو وين لا ما العلاقه ما تبنيش بهذه الطريقه كل واحد يخدم في خدمته فهمت لا المفروض العواطف هذه ما ثماش اصلا
0: يفهم راه ساعات اونترينور نادر ما ما ما جوار معناها ما يتعداش الكورون بينه وبينه حتى يبدا ملاعبي ما يلعبوش راه تصير
2: انا ما قلتلكش ما سمعتش
0: قلت لك وجيتو مع البرسا وصار ما صار بينه وبين غوارديولا يترو في الدم ما يلعبوا خاطر اوبليجي
2: كان موجوده غلطه غلطه ما ثمش عليه
0: غلطه نعرف اما تصير فما في
2: دانو تقييم دانو نقارنوا مثلا بندياي تاع الملعب التونسي اندياي يعمل المجهود البدني تاع دانو مستحيل مستحيل
0: صحيح
2: لكن كي تعطيه كوره فقط يحط لك في الشبكه فينيسر هدف نتاع صندوق
0: كيما شواط
2: شواط نفس الشيء ناجع لكن شواط بدنيا يقوم دور بدني لكن ديما دور كبير لكن دانو اللي عملوا ماتش نيدس فيرسي راهو كي تحط له ثمانيه ديفونسات يتعبهم عمل مذدود كبير ياسر عمل كل شيء في
1: خلى برشا يفور في الخدمه هذيك
2: كل شيء هو دانو راهو قبل بومال كان يقدر يكون انتهى مسيرته مع الترجي مش يمشي على روحه سي بدا يتنسى بدا يرجع دياكيتي
0: يتحسب له بومال
2: رغم انه مع ما هذا خذا شانس دانو الاخر لكن ما فرضش روحه دانو لو كان جات عنده اللمسه الفنيه والتهديف راهو في الليك ان ما يجيش لتونس
1: شو معناه ما عندوش لمسه فنيه وتهديف نادر معناه مازال سجل ليش شو مازال سجل في سجل الشامبيونز ليج سجل على اول مجال البطوله يمكن راتاج صار والفريق الكل
2: مش قاعد يمركي يعني دانو باش يسجل لك هدف يلزم يضيع لك 4 و5 دونك نسبه النجاح نتاعو ضعيفه يلزمها تتطور باش بالخدمه بالعمل كان جاء هو كامل عنده القوه البدنيه وطلب الكوره في المساحات واللعب بالظهر ومهاجم محطة وقوي في الثنائيات الهوائية والأرضية وهداف في 18 ما يلعبش في تونس وما هوش متاع 800 دولار و1000 ومليون دولار يزم يكون سومو كيما يلي بثلاثة وأربع آلاف مليون دولار وقال لك الجناح أوليفينا متاع الزمالك هذا المنطقي لكن كعمل قاعد يقوم بعمل كبير اللاعب هذا يلزم يزيدوا يعطيه الثقه والجمهور يلزم يدعمه هذا اللي يتحط في وضعيات
0: سورتو توا كيف حضر بدنيا وهكا ولا
2: مش
0: عنده السنسياسيون
2: باش الاول ثم مدربين يجيوا للمهاجم باش ينح عليه الضغط يقول له ضيع كي تضيع تو تمركي علاش اذا كان ضيع اربع اهداف ايش معناها يعني هو خلق اربع فرص سنح التسجيل يعني راهو متواجد راهو خدم راهو تواجد في المكان المناسب قاعدة هذيك اللمسة الفنية الأخيرة داخل الرجل خارج الرجل بالراس يحطها في الكوان اليمين ولا اليسار هذيك توجي نهار اللي يولي يسجل يولي ماكينة نتاع أهداف كما صار مع المرحوم إنرامو ولا مع عدد مهاجمين هكا ولا بداو من الأول يسجلوا على بعضه وخرجوا هدافين
0: ودرامان تراوري في
2: دونك الخلاصة اللاعب هذايا الإمكانيات اللي شفتهم إجمالا ناقصته النجاعة نسبة النجاعة في التهديف سينو قدم مباريات كبيرة
1: نرجع إن شاء الله بعد شوية نحكيه على تراجي كيف سي اس اس المنتخب الوطني إن شاء الله بعد شوية بالساعة الثانية بعد الأخبار
4: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور مثلين الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع متعشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سبت سبور من 6 ل 8 متاع الليل ثاني برهومي ونهار لحد غيكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول سبور على موزيك اف ام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك اف ام موزيك اف ام الأولى في تونس راديو موزيك اف ام تونس الأخبار
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادات عدد من المتضررين من تفكيك وثاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين وست درجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستعمل في عمليات التحيل ومبالغ مالية متفاوتة. ويعمد أفراد هذا الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية لتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم. ويذكر أن الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية بما يكفل وضع حد لسلسلة عمليات التحيل الإلكتروني المعقدة والتي تضرر منها عدد كبير من المواطنين. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعموري يوضح أن تجميد آلية تعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياستها رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، مبينا أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار. وأبرز أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 250 و 260 مليون دولار إضافية. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إنهم أعدوا مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت. الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران الذي أطلعه على مسار المفاوضات مع التأكيد على دعم قطر الكامل لجهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا مزيكا ثامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي وصالح وحسام وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام في ساندي سبور. مازال معكم حتى للثمانية. حكينا على الجولة 28 من البطولة، حكينا على أهم الماتشات على مستوى صراع البطولة بين الترجي والنادي الإفريقي، حكينا ماتش نادي الإفريقي والملعب التونسي كيف ماتش العمران والترجي، أيضا بعد نحكيو على سي اس اس المطالب بتوفير مبلغ مهم جدا عند المشاركة الإفريقية، باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وصبري اللموشي يكشف عن بعض الأسماء اللي بتكون حاضرة، نحكيو على الجاهزية البدنية عند برشا ملاعبية في المنتخب الوطني التونسي. نادر وليد نذكره مالي معنا اليوم، نادر داود وليد الريشي. وصلنا للجولة هذه صراع أسفل الترتيب، مهمة الشبيبة في جابس غدوة، طارق جرايب ومدرب جديد، كيف كيف مستقبل سليمان يلعب آخر أوراق، ولو أنه صعيبة شوية الأمور ضد بنقردان، واليوم ملعبية سليمان تنقلوا لبنقردان معناها عن طريق جربة في طائرة خاصة، كل الظروف موفرة للفريق هذا. غدوة كلمة على الزموجات هذوما.
1: أول شيء تحية لسليمان اللي ما ذمش المنديل صراحة، الناس كلنا نحكيه على جي اس كا وعلى باشا القذوان وباشا، اللي هما الورقة بيناتهم تقريبا متاع الثالث مش ينزل تقريبا بالنسبة للناس الكل تحس أن سليمان من تحصيل الحاصل، وهذا ليس استقصادا لسليمان الذي نحترمه ونحترم كل الفرق، لكن الترتيب لأنه يزمك تنتصر سليمان وما تستناش حتى فريق واحد، تستنى زوز فرق يتعثروا، في حين باجة أو القذوان كل واحد يستنى في الاخر. دونك هذاك علاش تحب نوضح، ورغم أنهم يتنقلوا بالطائرة الدليل على أنهم ما زالوا مأمنين بالحظوظ نتاعهم، وثلاث مباريات الأخيرة تقريبا منهز موس وحصيلة ممتازة مع أمين قارة ومن حقهم، لكن ماشيين لتنقل صعب ولفريق قاعد يقدم في أداء ممتاز ألا هو بنقردان في الفترة الأخيرة، تقريبا ينتصر خارج الميدان وداخل الميدان، ربح قذوان في القذوان، ربح جابس في جابس، وهي فرق معنية بالنزول ومشى ربحها، وبالتالي المقابلة ستكون صعبة. قذوان ماشي الجابس، الجابس غادرت الأكيد أنه جابس ليس ما هيش بيش تكون نفس الرغبة نفس الشغف
0: نفس الموتيفاسيون
1: نفس الموتيفاسيون، حتى المدرب أعتقد محمد المساني غادرة دونك بيش يكملوا بالطاقم المساعد أو مدرب أحد أبناء النادي أو لإكمال المباراة، لأنه حتى اللاعبين تو تشوف وضعية التدريبات تلقاها وضعية يعني صعبة جدا. في حين القذوان أنا فاجأني تغيير المدرب، فاجأني لأنه مازالت ثلاثة مباريات فقط، مهما كان المباراة المدرب شكون مع تمنيتنا بالنجاح طارق الجرايه، أنه باش تعرف الخصال اللاعبين صعب جدا. حاجة الباهي نحب رمضان أنه المساعد مش حب رمضان
0: حافظ
1: الهوربي حد موجود في الإطار الفني على الأقل يعرف المجموعة، من حسن حظ جي اس كا أنه ماشي الفريق انزل، المهمة تكون أسهل وهذا منطقي. من بعد كيف كيف جي اس كا يلعب مع زوج فرق اللي هم مش معنيين لا بمرتبة إفريقية لا بالنزول، اللي هو المونستير والمتلوي، لكن حذاري المتلوي المباراة وقتش مش جي يأخذ جولة يوم 13 12 13 ولا 13 14، والمتلوي ايش عنده يوم 17 مباراة متأخرة في الكأس مع الترجي الرياضي. دونك ها نقول لكم انتو لو عماد بن يونس يغير في الفريق متاعه في مباراة القذوان حق له، لأنه عنده استحقاق نتاع مباراة كأس، ما تجمش تجي تقوله لا أخويا العب لي بالفريق كامل العدد لأنه ثم فريق تلعب في النزول.
2: ولو أنه المتلوي ولا سمحني نادر، ولو أنه المتلوي حسابيا كونسيرني بمرتبة الرابعة زد معناها نسبيا شوية
1: وليد. أي
2: مع أوكي. ستة نقاط بينه وبين الملعب التونسي سي بوان، وستات تلعب مع نادي الإفريقي
1: المتلوي ستة وثلاثين، هي رابعة ديجا وليد تشوف.
2: أنا غلط.
1: المتلوي كان تقول له أخوه مسابقة أفريقية تقول لك خلي عندك. المتلوي خمسة شهور مش خالصين.
2: لا وأنا غلط ما بين استاد ومستير.
1: صحيح. غلط. والنجم المتلوي اللي يعمل فيه تي موسم إبداع.
0: مش
1: موجودة. ولو مجاتك الثقة اللي موجودة بين الهيئة المديرة وعماد بن يونس والملاعبية، رغم ما يقعدوش لأنه ثم ثقة مطمئنين على شهاديهم وعلى فلوسهم، أنه فعلا لو عندهم فلوس هم كانوا مش باعوا كل ثلاثة لاعبين بسيدة ولاد باهية والأجنبي، رغم يمكن ما لقاوش باش يعيشوا. وبالتالي علاش نحب ننبه من الآن اللي حب يمنع يعمل على ذراعه وعلى مجهوده، ما يقعدش من بعد يقول لفلان بالله تسهل معايا ولعب واحدة واحدة، وما يقولش الاخر علاش ما بطليش بتشكيلة هذه ولا بتشكيلة هذه، لأنه كل فريق يعرف ما يصلح به وعنده مصلحته هو، مش يشوف مصلحتك انت دونك يعني استبقت قبل 15 يوم. دونك جي اس كا كي تشوف المباريات مباريات في اذا كانك تحب تنع يزمك تذبحها. وانا نبهتني في جي اس كا حتى كان ما منعتش ما تلوم كذوحة. علاش انك تخسر مع الاتوال ومع ستاد تونيزيان ومع السي ابي ومع بنكذير
0: مع صحيح صحيح
1: في في حمد العواني في خذوان وتقول نحب نمنع ما تلوم كذوحك. وهذوما الفرق يا فهمي لا يلعبوا لا من اجل اللقب لا من اجل تفادي النزول وجاوا ذبحوك. يعني ما تلوم كان روحك خياراتك تغيير المدربين اللي عملته تغيير الاطار الفني عده مرات تغيير اللاعبين الاجانب خمسه بدايه الموسم اربعه غادوا وجا كانوا وبدلوهم بوحيد اخرين ثم حتى اللي جابوهم في جانفي وعاودوا فسخولهم. يعني فوضى كبيره لكن احنا نتمناو ديما انه البقاء يكون للأجدر.
0: دا ما ننساوش اللي السي اس اس في يستقبل الأولمبي البيجي والسي اس اس مازال ينجم يكون يلعب على المركز الثاني كيف كيف الأولمبي البيجي ربح ينجم يهني على المانتيا بانتظار المواجهات هذه. بعد شوية نحكيه على الترجي الثمونسي والأخبار اللي يدور في وسط كواليس الترجي حقيقة عودت شكل الوحل سانتي سبور كلها رسبت بالستة الثمانية التعليل فاني برهومي. خبر هذا اللي قاعد يدور في عند حبة ترجي تونسي شكر الوعر الأسطورة أسطورة حتى بناء النادي من كبار اللاعبين من حارس كبير في ترجي تونسي متواجد حاليا في كواليس النادي ويحضر موجود في الفترة الأخيرة هذا ثابت وأكيد. أيضا كان حاضر في المباراة الأخيرة ضد النادي هذه الصفاقسي بطلب من رئيس النادي أن يكون موجود في الفترة هذه في انتظار ربما كونه باش يتم الفترة القادمة الإعلان على خطة لشكل الواعر في الترجي هذه التونسي. لكن حتى لتو مازال ما فهم حتى شيء رسمي لكن هذه النية متاجة كونه وشكل الواعر يعود إلى الترجي. وليش قاعدة تسعى هيئة النادي وليد مثلا على فرض عودة شكل الواعر شنو الإضافة اللي نجم يقدمها شكري إذا كنا نحكي على عودة الاسم هذا للترجي التونسي؟
2: والله بون شوف شكر الواعر أسطورة وشكر الواعر معناها شخصية وكاريزماتيك ونعرفوا تاريخه مع المنتخب ومع الترجي والناس يعني تقدروا برشا. اشتغل في فترة سابقة معناها في الترجي معناها في الانتدابات وفي الإدارة في 2008-2009 مع السيد عزيز زهير الله يرحمه معناها بعد الفترة هذيك شوية
0: فترة البطولة 2006
2: من 2006-2007 حتى
0: كان مدير رياضي
2: كان موجود ومدير رياضي وحتى في الملاعبية وقتها جات وحراس مرمى وكان موجود وكان يعطي رايه. أنا بصراحة مع فكرة التفكير في شكر الواعر خاطره من الملاعبية اللي معناتها شخصية قوية وينجم يكون معناها قيادي في مجموعة وياخذوا برايو معناها عنده خبرة وعنده عين. وأكيد يعني فما مسؤولين في الترجي وفما ناس قراب اللي يحكموا خير مني في المسألة ذي. أما بالنسبة لي أنا أكيد معناها شكري ينجم يقدم الإضافة في الترجي.
0: نادرك تسمع الخبر هذا. هو شكري متواجد في الكواليس حاليا بطلب رئيس النادي موجود لكن خطة رسمية ما زلت ما عندوش لكن متواجد بحكم لاعب سابق بحكم يحظى بثقة الهيئة المديرة الحالية في انتظار أنه يتم تعيينه ولا توضح الرؤية بينه وبين الهيئة المديرة وينظر معناها يشوف شنو نجم يقدم إضافة يسكن لي كونديسيون موجودة حاليا نجم يخو خطة شنو تنجم تعرف.
1: والله يعني شكري كما اللاعبين القدامى الكل متاع الترجي يعني من اللاعبين الكبار اللي تعدوا بالترجي اللي عملوا مسيرة طبعا كبيرة وفازوا بالألقاب أنه يرجع للترجي. شنو المنصب مدير رياضي موجود شكري ما هوش مدرب نجم يكون مستشار رئيس مثلا عين فنية من خارج الفريق عن بعد مرافق فريق ثم مرافقه في الترجي ولا أكبر
0: ثم رئيس الفرع موجود
2: رئيس الفرع كان سامح الدربالي كان مرافق بعد غادي
1: دونك المناصب موجودة. يزيد المنصوري مازال كي جاء قاعد يقوم بالعمل متاعه. يزيد المنصوري ما تقدرش تحاسبه توا على الانتدابات وعلى الخدمة عملها لأنه المدير الرياضي لما يجي يلقى ظروف تعيش فيه النادي. يزيد المنصوري أنت كتجي في شهر جانفي مش في مرحلة الانتقالات الصيفية اللي هي الرئيسية الأساسية اللي أنت وقتها جاتك 12 مليون دولار وما عملش بها انتدابات. تجي في جانفي تقول له عمل لي انتدابات منين مش يلقى السوق الانتدابات في جانفي شحيح السوق والنوعية اللاعبين الملتزمين ما تلقاهمش مربوطين بعقود بنواديهم. وزيد على ذلك ترجع عنده 10 عقود نتاع أجانب. كان يزيد المنصور يجيب لك زوج أجانب باهين ويقول لك مثلا فسخ لي لساس وكيتا تو اليوم في جانفي فسخهم أنت كترجي بتقتدش فسخهم لأنك مربوطين بعقود وعندك أموال مش تدفعهم. دونك الخاروحو يزيد المنصوري مجبور أن يقوم بانتدابات محلية تونسية. جاء حاجة علي جاء رفيعة وجاء دراجر في نوع متاع لاعبين هذوما اللي عندهم كقيمة وكمادة خام موجودة لكن ترجع لستة شهور أو لسنة على أمكانية أنه يستغلوها في فترة لاحقة. وهذا ينجم يكون فكرة جيدة لكن المستقبل اللي حظنا أن مباراة النادي الصفاقس تنجم تكون انطلاقة لرفيعة اللي شفناه. وبالتالي يزيد المنصوري ما نتصورش أنا أنه المنصب متاعه مهدد لأنه الراجل قاعد يخدم على روحه تساهم في انتداب المدرب. ولازم نتسأله هل أنه المدير الرياضي هو اللي قاعد يقرر وحده لكن مع رئيس النادي فهمت؟ رئيس النادي دائما هو اللي ماسك كل شيء بيده في الترجي الرياضي
0: بالضبط. هو الحقيقة الأيامات الجاية ونتائج في البطولة وفي الكاس بعد خروج من تشامبيونز ليج أكيد تم برشا مواضيع قاعد تطبخ على نار هادية في الترجي التونسي وانتظار أنه توضح الأيامات الجاية والنتائج ونجم يصير. على كل حابين نعلقوا على الخبر هذا اللي قاعد يتحكي عليه وسط كواليس الترجي التونسي. بعد شوي باش نحكيوا على السي اس اس نحكيوا على النادي الصفاقسي بعد ضمانه المشاركة الإفريقية.
3: نهار السبت من 6 إلى 8 متاع الليل فاني برهومي.
0: نادي الصفاقسي اللي رسميا بعد ماتش الكلاسيكو ضد الترجي ضمن مشاركة إفريقية ونحكي على مشاركة إفريقية مطالبة الفريق

0: ايفيكتيفمون يلزم اداره النادي الرياضي الصفاقسي تسكر ملف النزاعات والاحكام الباتة في النزاعات الرياضيه الدوليه والمحليه اللي لحد الان تقدر بزوز مليار دويت و700 في عدد من القضايا. هو المونطون الاجمالي تقريبا كل النزاعات في حدود 4 مليار دويت ونص تقدروا الهيئه التسييريه للنادي الرياضي الصفاقسي. ما ينبغي دفعه ليلزم النادي الرياضي الصفاقسي يدفعه من هنا لاخر الشهر باش ينجم يسجل في المسابقه القاريه زوز مليار دويت و700 متاتا. بالنسبه للاطار الفني البرتغالي بقياده الكسندر سانتوس والمساعدين نتاعو كيف اللاعب البرتغالي بيدروسا، وايضا في نزاعات محليه كما مستحقات الحديد الصفاقسي من صفقه انتقال علاء غرام الى شختار وكيف شويه ملاعبي اخرين من بينهم وضاح الزيدي. هذه احكام باتة قيمتها كما قلت لك زوز مليار دويت 700 من هنا لاخر شهر يلزم النادي الرياضي الصفاقسي يدفعها باش ينجم يسجل في المسابقه الافريقيه في الموسم الجديد.
1: زوز 700 مش اكثر فتحية؟
0: لا، هي الملفات اكثر، لكن اللي وصلت احكام باتة ونهائيه يلزم دفعها، معناتها مع احكام نهائيه باتة. اما الرقم تقدير المبالغ اللي يلزم يدفعها في كل الملفات اللي عنده هي في حدود 4 مليار دويت ونص، ثم اللي في دور مازال في دور التقاضي في الدرجه الثانيه. هكا علاش الاحكام الباتة نهائيه هي لحد الآن زوز مليار دويت 700. تعرف النادي الرياضي الصفاقسي ممنوع من الانتدابات في 5 ملفات قدامه كما قلت لك، بما فيها ملفات الإطار الفني البرتغالي وكيف اللاعب بيدرو سا.
1: نعم، وهل هذا معناه موضوع حاليا طرحته الهيئة الحالية وإلا مؤجل الحديث فيه؟ ونعم، ثم أجل وثم وقت، معناه يلزمك تتحرك من تو باش يتم معناها غلق الملفات وتكون حاضر معناها إداريا للمشاركة.
0: هي الهيئة واعية بها أكيد، وهذا هو مش ملف يعني مشكلة تشكل سوسي وإرهاق كبير بالنسبة للهيئة التسييرية، أيضا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي والأحباء نتاعو، لأنه توفير قرابة 3 مليار دويت، زوز مليار دويت 700 من هنا لآخر ماي تقريبا. إذا كانت أول حتى على المساهمات نتاع الأحباء التقليديين بحملة الدعم هذه ما توصلش المبلغ هذا، هكا علاش يلزم داعمين ولا يلزم نشوف حتى الهياكل تتدخل باش تنجم قدم المساعدة الفنية والمالية للنادي الرياضي الصفاقسي باش ينجم يسجل في المسابقة الإفريقية. لأنه النادي الرياضي الصفاقسي وقت يلعب سواء كوب لا كاف وإلا تشامبيونز ليغ إذا كمل في المركز الثاني ولا الأول، فإنه مش يمثل بيان سور زادة كرة القدم التونسية. وكعلاش مش مقبول أنه النادي الرياضي الصفاقسي يترشح للمسابقة هذه لكن ما ينجمش يشارك فيها لأسباب مرتبطة بالنزاعات نتاعو المحلية والدولية. دونك هذا سوسي كبير، هاجس كبير بالنسبة للأحباء، هاجس أكبر بالنسبة للهيئة التسييرية لأنها مطالبة بتوفير المبلغ هذا، خصوصا يا فهمي أنه الوقت قصير. يعني تو احنا اليوم 2 ماي هكا ولا لا؟
1: بالضبط،
0: احنا 2 ماي من هنا لآخر الشهر 31 ماي، زوز مليار دويت 700 يلزم توفرها كيفاش؟ هذا هو المشكل الكبير، ويلزم كل الأطراف سواء العائلة المصدرة النادي الرياضي الصفاقسي، الداعمين نتاع النادي الرياضي الصفاقسي والمستشارين وإلا حتى الهياكل الرياضية يلزم تقف إلى جانب النادي الرياضي الصفاقسي وإلى جانب ممثلي كرة القدم التونسية في المواضيع هذه اللي ما تحتاجش للتأجيل، لأنه ما يدفعش يعني لن يشارك في المسابقة القارية.
1: بالضبط، والفتح وزوز مليون 700 فيهم كي دفعوا يتم رفع المنع وإلا رفع المنع داخل في ملفات أخرى؟
0: هو رفع المنع مرتبط بخمسة ملفات وبيسير وتشمل ديما الأحكام الباتة اللي يلزم الدفع سمع أحكام باتة اللي هي ويلزم يدفعها. لكن ثم نزاعات اللي هي وصلت للفيفا، لكن كما قلت لك مازال النادي الرياضي الصفاقسي في الطور الثاني نتاع التحكيم الرياضي. اكيد يراهن، او تعرف ان حتى في المده اللي فاتت الكاتب العام سامي بوصار سافر زاد كيف لسويس للقاء المحكمه التحكيم الرياضي باش ينظر وباش يبدي وجهه نظر النادي الرياضي الصفاقسي في عديد الملفات الاخرى اللي من بين ملفات نتاع مستحقات نتاع الوسيط في صفقه انتقال على غرام الى شختار دونيتسك. دونك هنا النادي الرياضي الصفاقسي يعول على الاحباء نتاعو ويعول على الداعمين نتاعو، لكن ايضا يعول حتى على السلطات باش نجم تامن المساعده للنادي الرياضي الصفاقسي باش يوفر المبلغ في التوقيت المناسب ولا في الفتره المناسبه اللي هي من هنا لاخر شهر باش هكا نجم يضمن المشاركه نتاعو. لكن دعم الاحباء العاديين يعني مش الداعمين والميسورين
1: التقليديين
0: ما ينجمش يوصل أيه، ما ينجمش يوصل، لأنه شفنا حتى في حملات سابقة اللي تمتد على شهور

0: ممكن يوصل للمشاركه نتاع الجماهير في عام 100 مليون 200 مليون 500، لكن انه باش توصل 2 مليار سبعة بنيه اكيد لازم كبارات النادي داعمين النادي وايضا الهيكله الرياضيه تكون الى جانب النادي الرياضي الصفي، لانه كان نعود ماهوش مش يمثل روحه في المسابقه هذه وانما مش يمثل كرة القدم التونسية، وهذا مشكل تعاني منه يعني كل الأندية تقريبا في بطولتنا تعرف برشا أندية يا فهمي تخدم حتى في التسيير متاعها بهيئات تسييرية وقتية، لأنه يعني مشكل كبير هذا كرتنا. لكن ربما مطلوب زاد يا فهمي أنه سمشكون يحكي على تسقيف متاع أجور متاع المدربين ولا ملعبيه، أكيد هذا مشكل كبير بالنسبة للكرة القدم التونسية واللي تحتاج زاد كيف إلى عادة النظر في القانون الهياكل الرياضية باش تنجم حتى الجمعيات تنجم تقوم بأنشطة اللي تنجم تضمن لها دخل كبير.
1: بالضبط، يعطيك صحة فتحي، شكرا لك على تفاصيل هذه الكل. دونك هذا مشكل يا وليد هي سي اس اس، معناها لازمك تجيب الفلوس هذوما باش تنجم تشارك، معناها لأنه الناس تو تحكي هاي مركز ثالث هاي مركز ثاني، مرة وذاك راهو بالقانون وبالوضعية اللي تبدلت تو في الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم وأيضا الكاف، وكل مطالب أنك راهو تصفي ديونك باش تمشي تشارك.
2: عائق كبير، عائق كبير المشكلة ذا متاع الديون ومتاع المنع من الانتداب، لخاطر الفريق رياضيا ما نجمش يسطر دي سوبجيكتيف معناه واضحين ويبدأ عارف روحه شنو يعمل في أول موسم، والانتدابات زادة كي تكون ممنوعة أنت ما تجمش تجيب معناه دي جوار اللي قادرين بشي قويوا لك مستوى الفريق متاعك وتطمح فيه مخير، وهذا معناه مشكل في السي اس اس بركة برشا نوادي معناه يعانيهم المشكلة ذا وتراكمات فما في رق يعني هيئات خدمت والشيء قاعد معناه يتراكم الديون ورا ديون يخلصوا شوية ومن بعد تهبط شكايات أخرين هذا يزمو معناه يتنحى كومبليتمون. إذا كان فريق يحب يعمل موسم محترم ويعمل أهداف معناها تكون الرؤية واضحة يلزمو الحكاية ذي مع السير معناها سي اس اس صحيح توا في فترة انتقالية وفما يعني نوعا ما تحسن على المستوى الإداري ومستوى معناها حتى الرياضي الفريق يعني مستواه تطور معناها في الفترة الأخرى مع المدرب محمد الكوكي بالمجموعة اللي موجودة معناها بالأجانب والمحليين، أما يقعد المشكل هذا أكيد راو شوف الفرق الكبيرة وقت اللي يتطلب الأمر معناها باش معناها يوفروا الأموال باش يشاركوا كذا راو نتصور معناه باش يحلوه المشكل، نتصور باش يحلوه المشكل خاطر نادي صفاقسي كبير وفريق عريق وفريق ما نتصورش كان ناس قادرة باش تعاون والفريق يعني يعرفوه باش يتحرم المسابقة الإفريقية ومهمش باش يقدموا ومهمش باش يمدوا يد المساعدة، نتصور الناس الكل باش تلتف حول النادي.
3: أول شيء خلينا نتفاهموا على حاجة لأنه الذاكرة قصيرة، ونحب هنا نقول لأحباء النادي صفاقسي أقرأوا تدوينة الكاتب العام للنادي سامي بوسلسل، اللي أنا قليل ونشوف وسائل التواصل الاجتماعي لأنه في أغلبهم يدخلوا الدنيا بعضها.
1: جاء التدوينة قديم قوي،
3: احنا عنا شكون حتى في الجامعة تو يرقد ويقومها بالتدوينة، أنا استقلت أنا رجعت أنا جيت أنا مشيت أنا رقدت أنا
1: يتواصل
3: أنا جايينه تو ماذا نحكيه عليه سي الحمزاوي تحية ليه
1: تحية لي
3: أوكي عضو جامعي يكون هذا يحكي لنا في الدنيا الكل
1: مش
3: لا يليق، هذا لا يليق بعضو جامعي
1: النظر اللي سامي بوسلسل شنو قال في التدوينة
3: تو نركز مليح معاه. لكن سامي بوسلسل حكى على الوضعية الكل وعنه أحباء النادي الصفاقسي ذاكرة متاعها مقصيرة، لأنه بداية الموسم وموسم الفاطن النادي الصفاقسي مر بفترات صعبة ما ثماش ترشحات باش يكون ثم هيئة مديرة يعني رئيس منتخب شرعي، بعد ولات ما عادش ثم شكون حتى يتقدم باش يشد هيئة تسييرية جملة، لاعبين وصلوا ثم لاعبين يلعبوا في النادي الصفاقسي يعني حتى كي يحلموا في الحلم في الليل ما يحلموش يلبسوا زي النادي الصفاقسي. هذا شفناه، وصل النادي الصفاقسي في المسابقة الأفريقية الأخيرة عمل 4 هزائم متتالية وأسوأ مشاركة له في تاريخ النادي والرصيد البشري أصبح ضعيف جدا، وحتى مركز التكوين النوعية اللي طلع فيها من اللاعبين قلت به. هذا الكل تجي هيئة تسييرية يجي مدير رياضي بين محدودية الإمكانيات ما عندوش فلوس وبين المتطلبات الفنية والرصيد البشري للمدرب نجم يعمل توليفة، عمل مجموعة انت دب 5 لاعبين تقريبا نحكم عليهم انا تقريبا 4 على 5 ناجحين اونانا بدرجة اقل كيفين مونديكو اليوم عليه عذور مونتيابا ده اساسي حسن مدو لاعب ممتاز تيفور نفس الشيء لأنهم زوز نفس المركز وصغار في السن، وكذلك أقبولي أو تو حاليا بداية يتطور نتاعه معاه مثلوثي ومعلول لاعبين متقدمين في السن أبناء النادي، واحد رجع من إصابة معلول كيف كيف حبت من الوقت باش يحضر بشوية وقت. النادي الصفاقسي بدأ يبني في فريق، وأهم نقطة هو الهدف هو كان بناء فريق، وقالها طارق سالم كان واضح راهو ما عناش أهداف الفوز بالألقاب في الموسم هذا، راهو يلزمنا نبنيو فريق ويلزمنا تحب على الأقل اثنين أو ثلاثة فترات لتنقلات اللاعبين باش نعمل رصيد بشري يخولنا نرجع نعمل أجل الألقاب.
1: هو جاش من شركة
3: شنو اللي صار؟ جاك مدرب كذلك ذكي ونجح وعرف كيفاش يوظف اللاعبين واختار طريقة لعب تتماشى مع الرصيد البشري اللي هو تقريبا ما عندوش أجنحة في الفريق، ولا يلعب لك بثلاثة خمسة اثنين أو بالأربعة أربعة اثنين، والفريق تقريبا عنده سنوات لم يحصد 53 نقطة بعد قبل ثلاثة جولات من النهاية. لأول مرة من سنوات النادي الصفاقسي يعمل ستة انتصارات خارج القواعد، لأول مرة من سنوات النادي الصفاقسي يعمل زوز مسيرات وردية منهم ستة انتصارات متتالية، وحاليا سبعة مباريات دون هزيمة خمس انتصارات وزوز تعادلات. هذا الكل الجمهور لازم يكون سعيد وفرحان بالتطور مع محدودية الإمكانيات مع هالمنع من الانتداب، راهو هذايا الكل تعمل في موسم، راهو هذايا ثم أندية تعملوا في زوز وثلاثة مواسم. دونك يقفوا مع الفريق متاعكم ما تعملوش عليه ضغط، راهو أنه يرجع للمسابقات الإفريقية. أعطيني خويا النادي الصفاقسي أنت السنة الماضية في مثل هذا الدور قداش الترتيب متاعه سي فهم؟
1: الكلاسمون
3: هاني فجأة الكلاسمون ما عندك
1: الستيام عندها 38 نقطة
3: السابعة يعني الموسم الفارط السابعة بقداش
1: 38
3: اليوم الثالث ب 53 15 نقطة هكا ولا أنا غلط؟
1: ثم
3: زيادة ب 15 نقطة، والأخذ يقول لي أنا مش فرحان بالمردود. أنا مردود يا صديقي، وانت شنو اللي عندك باش تعمل مردود وتربح المقابلات الكل؟ محمد الكوكي يعيش ويموت في 11 لاعب غابلوا بالوافي، ما لقاش مهاجم يتكامل مع عمر بن علي. ثم لاعبين كيغيبوا ما عندوش تعويض بخلاف ال11 هذوكم مع الوسط زيدهم السكوحي هذوك هما يعني الموسم
2: زيدهم السكوحي
3: يا ولدي الموسم ناجح على كل المستويات. حتى اللاعبين الشبان اذبح منهم حبشية، اذبح منهم طرابلسي، اذبح منهم بن علي، هذوما تقريبا
1: العادي اللي تضرب
3: هذوما ثلاثة اللي برزوا وقادرين وجدوا عقودهم. يعني يحسب الهيئة المديرة جدد ثلاثة أربع لاعبين شبان اللي نجموا يعملوا مسيرة في النادي الصفاقسي جدونهم، البقية الكل على ذكة البدلاء. أنا نقول لك أنا من تو ما يقدروش يلعبوا في النادي الصفاقسي، شفتم دخلوا عدة لاعبين دخلوا لعبوا من حبش سميم لأنهم شبان مش يعاودوا يخرجوا في شكل إعارة كيما حكيت على اللاعبين اللي جاوا للترجي الرياضي وانتدبهم نفس الشيء. وبالتالي رجاء الدعم، وللأسف النادي الصفاقسي كان جاء عنده ملعب فيه 15-20 ألف راهو كل أسبوع تلقاه مليان، راهو الاشتراكات الكل تتباع. يزمك تعرف النادي الصفاقسي راهو كانت الملعب قديش فيه توا 12 ألف يدخل 8 ألف الكل مابولمو، ليس هناك بيع تذاكر، كان تعمل له 20 تو يدخلوا 20 وقتها تعمل دعم مادي. المسؤولين اللي تعداوا في الوزارات وفي اللجان يجيوا للصفاقس باش يعملوا حملات انتخابيه
1: ويتصوروا ويروحوا،
3: لا يكذبوا عليهم مش يتصوروا ويتصوروا برافو عليك ويلعبوا ياخذوا الدوري حاجتهم به ويمشيوا وبعد ينسوهم. يعني لو وسعوا طيب المهيدي لا عملوا لهم ملعب في حجم جماهير النادي لانه قادر انه يعبي الملعب. ما نقولش يا سيدي 20-25 نقول 15000 سيدي موجودين. دونك الأحباء الالتفاف حول النادي
2: يلزم 20-25
3: تثمين يا وليد تثمين ما حصل هذا الموسم.
1: راهو الكلام سهل أما المشاركة الفريقية مهمة، نادر أنك تجيب الفلوس هذوما زاد مليارديات و700
3: شفت علاش يا وليد المشاركة الفريقية مش ديما باهية بعد توصل مليارديات و700 يلزم يعملوا لطخة الأحباء. بعض الأحباء تلمتش فلوس لجنة الدعم مشكل كبير وهذا الكل في شهر
2: شانتي
3: زد على ذلك يا وليد وخلاص هذا ويت باللاعبين اللي قاعدين تو قاعدين يخلصوا ولا لا
2: ويزمك تعمل يخلصوا قال هو ديجا صرح
1: ويزمك تعمل ميركاتو
2: النفطي كريم قال راهو لاعبين صابرين معانا وبارك الله فيهم بورتوم ومش قاعدين ياخذوا في مصاعداتهم
3: يعني موسم ناجح من رحم المعاناة ايه. بالنسبه للنادي سفيقس
1: وراه مهم جدا ان سفيقس يرجع راهو الكورسه ونحبوا فريقنا الكل التقليديين يلعبوا على البطوله يكونوا موجودين في المنافسه. بعد شويه نحكيوا على المنتخب الوطني. سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 نتاع الليل فاني برهومي. أكيد نستناو في نهاية البطولة باش يكون الاهتمام أكثر بالمنتخب الوطني، لكن كمان قاعدين نتابعوا في أخبار الملعبية متاعنا التوانسة. شفنا عودة منتصر الطالبي مع فريقه اليوم في مؤخرا كيف رجع، أيضا البارح كانت عودة حنا بعد خلف دقيقة 54 مع فريقه بيرلي ضد ليتس ودخل تقريبا كمل بقية المباراة. نقاط الحقيقة أشار لهم مدرب المنتخب صبري اللموشي في التصريح بتاعه اللي عامله لصفحة الجامعة التونسية لكرة القدم، وحكي على المشكلة هذه وزاد سمم لعبية أكد أنهم مش يكونوا موجودين في القائمة اللي بيش يوجه لها دعوة للمنتخب الوطني. ونسمعكم تصريح صبري اللموشي.
4: Comment je compte préparer les matchs Autriche et Belgique? Vous n'êtes pas sans savoir les petits problèmes physiques que certains ont. Je pense à Talbi, je pense à Hannibal, je pense à Braun. Vous n'êtes pas sans savoir les joueurs qui évoluent peu ou pas, comme Ismaël Garbi. Donc il va falloir faire attention aux uns et aux autres, sans perdre de vue que pour nous, pour moi, l'objectif c'est le 14. C'est pas de gagner l'Autriche et de gagner la Belgique et de perdre ensuite, c'est qu'on monte en puissance et qu'on puisse faire quelque chose qui corresponde à ce que je souhaite, avec une certaine cohérence, en étant compact, en étant agressif, en étant joueur, en étant savoir souffrir ensemble, parce qu'on va souffrir contre l'Autriche et la Belgique, mais on va souffrir aussi contre la Suède, le Japon et les Pays-Bas. Donc c'est deux matchs amicaux qui seront intéressants à jouer.
1: ركز صبري اللموشي على أهمية الحضور البدني، قال باش نلقى برشا مشاكل عند ملاعبي باش يكونوا موجودين، وسامة الطالبي باش يكون موجود أكيد، أنا بعل أكيد، برون حتى إسماعيل الغربي قال بالرغم اللي ماهوش قاعد يلعب باش يكون موجود، عطاه تقريبا عدد أسامي، وقال أنه الماتشات الجايين الودية باش تكون 1 جوان ضد المجر ضد بلجيكا 6 جوان، راهو باش يحاول يعرف كيفاش يجاري المنتخب باش يكون جاهز إلى ما قبل يوم تونس والسويد أول ما ماتش. وليد منعش مدرب سامة سامي سامة ملعبية جاهزية مشكلة ضد في ريتم عالي منعش نتجم تعلق لي.
2: شوف ساعات راه مدرب بيصرح يقول لك أنا منعيت كان الملعبية كومبيتيتيف باش يكونوا معناها حاضرين ويعملوا نتائج به، مي دي فوا كيما لوكا متاعنا احنا معنا ملعبية اللي معناها أغلبيتهم همش قاعدين يلعبوا بانتظام ومهمش دي تيتولير، الأغلبية متاعهم ديرون بلاسون وقتها نسميهم نعطيه فكرة ونادر بعد معناها يفا بريسيزي أكثر معناها في الناحية متاع الستاتيستيك وكل شيء. شوف النويو متاعنا عادي بش يكون متكون من ملعبية اللي ينشطوا البرة، هذاك اللوجيك وذاك شنو يلزم يصير، خاطر المستوى اللي عنا في البطولة ما نجمش يخلي جوار يخرج يمشي يلعب في كوب دي موند مع بلجيكا ومع هولندا بلوتو ومع جابون، خلينا نكونوا صرحاء مع انفسنا. بالنسبه للملاعبيه اللي سماهم حنا بال معناها فالور سور، حنا بال معناها يلعب في البريمير ليج، جمعيته طاحت ما طاحتش هذاك موضوع اخر، لكن سي تان جوور اللي معناها باش يكون موجود في المجموعه ومن الاوائل. طالبي نفس الشيء فالور سور لا نقاش، طالبي اليوم رجع هو احسن نوت تقريبا عنده الفريق، معناها عملوا 2-2 مع بي اس جي وكان موجود وإيقال الويمام. برون ما نتصورش على خاطر ملاعبي عنده تقريب 3-4 شهر إنكتيف بليسي مع سيرفيت ومش قاعد يلعب، كان صدقني ربي معناها
1: مش موجود، مش قاعد
2: موش موجود جملة، وقتش بشي جي وقتش بشي يحضر صعيب، يولي عروس معناها قبله ويولي الرقيق قبله، اللي الرقيق من الملاعبية اللي شاركوا بانتظام وتيتولير معناها في ماريبور في جامعته. سخيري معناها زاد من جانفي لعب شوية ومن بعد قعد على البنك تضرب ورجع وكذا، لكن توا سخيري واللي احنا كان كنا نقوله سخيري ملاعبي بيس متريس وكذا ماهوش تيتولير، بار كونتر خذيرة تيتولير في يونيون برلان داير لو سول، معناها راني خذيرة اللي عنده نومبر دو ماتش وتيتولير ابارونتير في يونيون برلان ويلعب في 90 دقيقة. تونكتي من جانفي لعب شوية ومن بعد زاد ولا ياخو طون دو جو وكذا، لكن سي تان جوور اللي معناها مهم وكذا. اللومي والجون اسمه اللي يلعب لا رايان اللومي اللي في فانكوفر توا لعب ومركز سجل ديرنييرمون ياخذ في طون دو جو اما ماهوش زاد برشا مازال جون وصغير ولا تاكوم تاع كارشوهر لؤي معناها كي اول ما, ما معناتها من جانفي لعب زاد كيف كيف وقاعد ياخذ في طون دو جو اما كومبيتيتيف بن سليمان كومبيتيتيف في في نرويج لكن ماهوش تيتولير معناها رومبلاسون يدخل
1: الدرجه الثانيه الانجليزيه
2: معناها في الدرجه الثانيه الطيف مع غروتر فورت يلعب توا مع سبارتا روتردام كي كان من جانفي معناها ما خذاش طون دو جو يعني وساعد نفس الشيء علي لعاب دي فينيس معناها بليسي وعنده مشكل نتاع البيبالجي وزاد ما عادش يلعب تيتولير يعني 90-80% من ليكيب اخويا 75-80% من جوارات ليكيب ناسيونال اللي
1: نسق.
2: حضروا في كندا وفي اي تي ناقصين نسق مباريات و70 80% منهم دي رومبلاسون هم جي تيتولير اما يلزمك تعيط لهم ما عندك حتى شواء اخر فهمت هذا هو رايي في الموضوع
1: ناتح اللي حكى عليه صبري مهم جدا الكلام هذا وسمى مبرون على الاقل زيرو ماتش في ساقي معناها باش يقالك شنعيط
3: تتذكر قبيله نحكيه على الاستقرار على مستوى الاداء للاعبين في الدوري المحلي قلت لك هذيك مشكله اللاعب التونسي وقلت لك راه نفس الشيء للاعبي المنتخب الناشطي في الدوريات الاوروبيه ولا مقارنه بين لاعبي منتخب تونس والجزائر والمغرب وبدرجة أقل مصر كما وكيفا مشاركة وأحصائيات على كل مستويات اليوم في قائمة فيها 41 لاعب اللي جاءوا في المعسكرات الأخيرة للمنتخب اللاعب الوحيد اللي في شهر أفريل لعب كل المباريات لاعب فقط تصور من 41 لاعب لاعب فقط اللي هو بن سليمان وعطى أسيست نحكي على شهر أفريل يعني ما بعد تربص كندا لأنه يعني بعد كل تربص تولي إحصائيات جديدة باش تعمل دعوة للتربص الجاي لأنه يعني إذا كان لاعب ما يلعبش ويغيب بين تربصات ماكش تعيط له بنسبة كبيرة احنا للأسف في تونس طالما الجودة الفنية والعدد متاع اللاعبين مش كبير ثم مدربين تجبر أني جيب ملاعبية حتى ما يلعبش في فريق انت إسماعيل الغربي اليوم ما يلعبش فريق متاعه لعب 7 دقائق من 7 مباريات ممكنة
2: الاخرانين واليوم أوليست مع أوكسبورغ ما واضح. مش موجود حتى على البنك
3: كي مشينا لكندا ولعب نفس مباريات كان من أفضل لاعبين ولا في وسط الميدان من أفضل لاعبين كان اللاموشي عنده 3-4 حلول أخرين في نفس القيمة الفنية وفي نفس المركز متاع إسماعيل الغربي
2: ويلعبوا
3: يعيط إسماعيل الغربي ما عيطلوش يعيط الملاعب يتلعب دونك مشكل كبير عنده هذا واقعنا يعيشكم ما تعيشوش منامة تاع روسية واحنا قادمين على كأس عالم عشتوها في البطولة العربية جاكم كوشمار عشتوها في كأس افريقيا وقلنا لكم اذا ثم 5-6 منتخبات قبل تونس قادرة تفوز بكأس افريقيا قالوا كيفاش تقولوا هكا احنا تونس يا ولدي احنا تونس ثم واقع ثم لاعبين ثم وين يلعبوا ثم احصائيات هل يعقل اليوم نسميلك فاليري من 7 مباريات لعب 3 نفاتي من 9 لعب 3 العابدي من 8 لعب 4 طالبي من 7 لعب مقابله فرحانين انه رجع
2: كان مضروب
3: بران لن يكون في كاس العالم ما قالكش مش يكون قالك
2: ان بونسي
3: قال لك بونسي قالك عندي دي بروبليم فيزيك بتاع ملاعبيه عندهم مدة ما لعبوش ولا عندهم إصابات اذكر الطالبي وبرون وحنبال طالبي وحنبال رجعوا برون تول الأسبوع هذا وين رجع يجري مع فريقه
2: مستحيل
3: لم يدخل حتى للمجموعة وإحنا كي نحكيو على منتخب ما نحكيوش على لاعب يتدرب مع فريقه نحكيو على لاعب يشارك في التمارين وعلى دكة البدلاء يعني برون بنسبة كبيرة انساه
2: وي.
3: فهمت مرياح تو كي رجع يمكن كان يلعب 3 مباريات هذوما يعاود يدخل في تفكير صبي اللاموشي نظرا لقلة العدد متاع اللاعبين نحكي على مش قلة العدد مش تلقى عدد لكن الكاليتي النوعية فهمت كي تسمي انت محور دفاع الجزائر والمغرب مش تختار يا اخويا
1: ما وليد
3: دورتموند والمانسيتي والدنيا
1: وليد سمالك سمالك رقيق وسمالك عروس لما دي جوار كومبيتيتيف
2: يلعب اكثر لاعبين يلعبوا عروس
3: عروس من 7 مباريات شارك في 4 رقيق وينه من 8 مباريات لعب 3 شفت احنا الكومبيتيتيف اللي يلعب اشترى عدد المباريات هذا الكومبيتيتيف عنا اعطيتك لاعب في 41 راهو
2: وراني خذيله يلعب 7 على 7
3: راني خذيله 5 من 7 السخيري 5 من 7 قاعد زمر ما لعبش واخا مباراه
2: تحكي في افريل بركه
3: في افريل بركه
2: ايوه
3: في افريل نحكي
2: كي
3: لك
2: كي تاخذ مثلا مارس افريل فيفريل مارس افريل
3: ما مارس لانه مارس التحسب في جوني في فان تاع مارس هو معيط الخذيره ولا اي لاعب أيوه. لانه كان عنده الاحصائيات نتاعو من وقتاش
1: قبل 16
3: من نهايه الكاس الافريقيه اللي هي في جانفي الى 20 مارس وقتها يعمل الاحصائيات
2: اي فما ناس لعبت في جونفي
3: اي
2: شويه ومن بعد فيفري مارس افريل مش موجود
3: ما لعبت
2: في فرقهم
3: للاسف دونك انا اليوم تقول لي اعطيني قائمه نتاع منتخب نعطيها لك القائمه لانه ما ثماش اسماء كبيره ومش يقعد يبحث على الاسماء
2: نعرفوهم يعني الموجودين
3: يعني عندكم ولينا حتى اللاعبين
2: غرام زاد رون بلاسون في شختار
3: غرام توك يلعب البارح لعب مباراه شارك اساسي لعب زوج مباريات تقريبا
2: ساعد زاد من اكثر من موش يلعب
3: برشا ساعد مصاب
2: مصاب
3: مش حتى ما يلعبش مصاب نجيك الاجنحه ساعد مبارتين من 7 تونيكتي مبارتين من 8 اسيست العاشوري 3 مباريات من 9 اسيست بن فرحات 4 من 7 سجل هدف المستوري 5 من 8 سجل هدف كان تسمي الزلزولي ولا تسمي رياض محرز ولا تسمي عمورة ولا تسمي وين
1: مشيتكم ما تقبلش
3: ما تقارنش خير
2: أي
3: لكن احنا لازمنا نقارن
2: فايتين
3: باش المستمعين والمشاهدين يفهموا انه راهو تلك حدود الله هيك اللي عندك هذو ما افضل ما عندك يعني المفروض نقاو لاعب جناح مسجل المهاجمشكم مازال شوار من 7-4 سجل هدفين واللومي من 10 لاعب 5 ما ثماش تلقاش لاعب 5 و6 أهداف بن سليمان عملها الفترة الأخيرة وصل تقريبا 5 أهداف و6 أسيست بعد العودة من الإصابة دونك مشكل كبير بالنسبة لي والمشكلة توصلنا اللاعبين نتاع العمود الفقري كي تقول الطالبي وتقول حنا بعد
1: وتقول علي العابدي
3: وتقول علي العابدي هذا وصلنا للعظم
2: وسخيري
3: بلغة أخرى ما يقلقنيش سخيري من 7 لاعب 5 يعني لاعب كومبيتيتيف
1: عنده نصف
3: ما عندكش مشكل هذوك والحمد لله
2: وهو ملاعب ميور على الاخر تكتيك مو ومردود وما هذا مستقر
3: قال لك ثم لاعبيه ايفولي بو او با شويه والا انعدام
1: ما فماش
3: يعني اش تحبني خويا دونك ربي معاه الايطال الفني المنتخب قادم على كاس عالم اليوم بالقائمه هذه كان جاء قادم على تصفيات كاس عالم اللي فيها لوزوتو وفيها ليبيريا وفيها دراشكون
1: ما يقلقش
3: تو نعملوا كالعاده بدون هزيمة وبدون قبول هدف ونبدأ سعداء وفرحا مسرورا كل ما يطلع المستوى تظهر حقيقتنا لأنه مش نتقارنه بغيرنا وغيرنا للأسف أفضل منا لكن هذه حقيقة كما نقولوهاش رانا نغلطوا في الناس كان تسمع واحد يقول لك احنا تونس واحنا مراهنين جديين على الفوز بكأس أفريقيا وكأس العرب والمرور للدور الثاني لكأس العالم راهو يغلط فيكم وراهو نستحضر سامي طرابلسي يذكره بالخير راهو يا فهمي بعد كل جوني فيفا سبتمبر اكتوبر نوفمبر وبعد التأهل لكاس العالم والفيديو مخليها والمرة الجاية كنجي معاك نعديوها يقول ما زلنا بعاد بالمستوى هذا ما زلنا بعاد برشا على الفوز بكاس افريقيا والتواجد في نصف نهائي وبعاد على التأهل للدور الثاني هذا مدرب المنتخب اللي كان عمل عام ونص وكلامه صحيح 100%
1: هو لو كلام صراحة لي كل زمان وما كان الحقيقة في الظروف الحالية ما بالحق معناه كلامه وقتها صحيح اليوم وليد التعامل في المباريات الودية بالنسبة لصابر لاموش يقول لك ما تستنيوش معناه باش انجاجمون باش نحطوا فيهم كل شيء معناه قررنا ولا هو لاغ معناه يحكي للجمهور معناه قال ماتش المجر ماتش بلجيكا باش نحاول معناه نطلع
3: في النسق
1: في المجر انا النمسا باش نحاول باش نحاول ولا دونك نحاول اني نطلع في النسق اللي نكون جاهز ضد السويد واليابان وهولندا اللي زاد قال لك مش تكون زاد معناها مواجهات سهله على الاخر بالنسبه لنا حاجه باش نقولوا احنا في مواجهه صعيبه
2: شوف هو راهو الرسميات بطبيعه الحال مش كيما الوديات ماتش لاميكال فيها انتونسيتي تلقى فيه ريتم وتلقى دي زادفرسير اللي ما فادلكوش راه معناها عنده كيما الاوفيسيال كيما الاميكال يشدك معناها في 90 دقيقه يمخذك ما فادلكوش معناتها البرا في الاوروب راه فما دي زيكيب يخموا على الكلاسمون فيفا وزاد يحب يكون بيرفورمان ويحب يربح يحب يربح ماتش اميكال يحب يربح مش بالضروره يقول لك نعمل بريستاسيون باهيه احنا لهنا المدرب قال احنا يلزمنا نكونوا معناتها في صوره باهيه نحضروا الفريق بدنيا وتكتيكيا سورتو راهو المستوى هذا يلزم يخدم برشا على السبي تكتيك راه مع الفيزيك فهمتني خاطر ملاعبيه تكنيك ما عندنا تو دي بون جوور فما ملاعبيه كاورو مليح حنا بالي كاورو مليح الغربي كيف كيف تونيكتي كذا غيره من الجوار تكنيك ما عندنا اما الاهم المستوى معناتها على المستوى التكتيكي والبدني وقت اللي يطلع النيفو يلزمك تو تابليك في كل معناها سكوندا في كل لحظه خاطر فما معناها ديز ادفيرسير اون فاس اللي راهو ناس مش مش كيفنا معناتها يخدموا في خدمه اخرى وفي في الناس فايتتنا راهو بكل صراحه معناها احنا يلزموا يحضر فريق دابور احنا يلزمنا توا ساعه نحضروا فريق شكون جول شكون ديفونس في الديفونس شكون ملاعبين من التيران لاتاك نعرفوا العشرة وقول الساعة ومن بعد تو نحكيو على البريستاسيون وعلى المردود وكيفاش باش نكونوا اعطينا نعرفوا العشرة
3: وقول واضحين
2: واضحين وين
3: واضحين خويا وليد واضحين شو الخيارات الكبيرة اللي عندك
2: نعرف
3: ان شاء الله يوصلوا سلامات قبل
2: لا بحول الله شوف المهمة صعيبة اغزر خلينا نكونوا واقعيين كما قالك نادر وما نعبيوش كروش الناس بالفارغ احنا هنا دورنا باش نكونوا معناها موضوعيين ونحكيو الحقيقة احنا راهو كناسيون المنتخب اللي عنا والملاعبيه اللي عنا معناها 70-80% مانيش باش نتعداو للدور الثاني ما نقولكش هاك انت ماكش اوبتيميست وماكشك
1: فما واقع يحكم فيك
2: فما واقع مع الناس اللي معانا فايتتنا تبقى اللي طالبينه نشوفوا تحسن في المنتخب ونشوفوا معناها ايكيب معناها كومباتيف كيب معناها تحاول كذا مع ناس ونتعلموا منهم وعلاش ليه معناها البارتيسيباسيون هذه ناخذوا منها بالعكس ما تكون ناشي معناها كومبيتيسيون باش تتهبطنا فير لو با برشا وكذا نجموا نعملوا راهو هكا حاجات باهيه في المباريات وكذا ونحاولوا لكن منطقيا الناس تتفوق علينا والملاعبيه اللي يلعبوا بطولات كان مش نقعد نسمي لك تو على ملاعبيه اليابان ملاعبيه هولندا شعلينا في اللي ماتش ميكو خاطر ذوكم يتعداو نجمو حتى نربحو معناها في اللي ماتش ميكو وإلا نعملو ماتش نيل أما خويا من بعد راهو نحبش ندخل في المقارنات أما شنية نحب نشجع أنا معناتها الوليد الكل وكل سواء الناس اللي موجودة في تونس اللي باش تمشي ويكون عندها معناها الفرصة تمشي للمونديال ولا الملاعبية اللي ينشطوا لبرا اللي بي ناسيونو نحب نشجعهم ونحبهم يلعبوا معناتها سون كومبلكس ابري تو راهو مش باش يلوم عليهم حد غدوه كي يخسروا مع هولندا ولا يخسروا مع اليابان ولا كذا اما شنية المحاوله والاجتهاد وصلى صبري الا موشي زاد يلقى فورمول باهيه ويخدم كيما قلت لك سورتو بدنيا وتكتيكيا ولو انه الفتره صغيره اما يلزمه يخدم مع الملاعبيه في الشهر الجاي هذا باش يحضر الفريق معناها اوموا بنسبه نتاع 70-80%
1: نجم يتحسن بدنيا الفريق من هنا بالمواجهات اللي ماتش ميكو بنوصل للكومبيتيسيون
3: بدنيا في نهايه موسم صعب انك يزمك تحافظ على الجاهزيه البدنيه نتاعك اللي انت وصلت لها لانه ما ماهوش باش يعمل تدريبات شاقه ويعمل هذاك يصير فتره تحضيرات اذا كان جيت قبل الفتره اما تو حاليا لاعبين في نهايه موسم بطبيعتهم لهذا اللاعب 40 و50 مباراه
2: بالعكس
3: احنا مش لاعبين باش يديك داخل بالعكس في اذا يزمك ثم عمل خاص من الناحية البدنية باش تحافظ على هيك الانتعاشة ويكون جاهز ويعطيك أفضل ما عنده سينو قال لك أنفاس وفرير
1: مش نتعبوا
3: مش نتعبوا برشا نتألموا السوفرانس هي الألم يعني راه يلزمنا نعمل مجهودات بدنية
2: كبيرة
3: باش نجمو نلعبوا مع هولندا واليابان وشكون
1: السويد
3: وكلامه صحيح ما في حتى كلام دونك يلزم التحضير الجيد
2: الناس عاملة 50-60 ماتش
3: شفنا تقريبا الخطة نتاعه البلوك خطوة تقريبا لبعضها تقريبا شفنا 4-4-2 تقريبا سمع الغرب يلعب وما قبل الأولى وحيوة ديما يكون مع مهاجم آخر تحس أنه ما هوش يستعمل في مهاجم محطة كلاسيكي كيف كيف يعني من الطريقة اللي لعب بها تنجم تتوقع وتتنبأ شكون اللاعبين اللي مش يكونوا موجودين كان الله في عونه لأن الخيارات يعني محدودة جدا فهمت؟ وسمعت وحكى حتى على الحراس.
1: جستمون مش تسرق على الحراس، هو قال عنا خمسة حراس كيف كيف مستوى متقارب، بعض الجزئيات مش تحكم في الاختيار.
3: وي هنا نقول له حاجة، راهو التاريخ وعدد المباريات الدولية للحراس مهم جدا، راهو مش كيما حارس عمل لك 10 و20 مباراة في المستوى العالي مع منتخب، تصفية كاس افريقيا وتصفية كاس عالم ومن جميع ما كيما لاعب او حارس ما لعبش حتى مباراة قدام 20 او 30 الف متفرج في افريقيا مع فريقه او مع المنتخب، راهو شتانة بين هذا وذاك. نحكي لك انا اشتغلت في 3 منتخبات، راهو الاحصائيات تاع الحراس في الفترة الاخيرة مهم جدا، ما تنجمش بين عشية وضحاها تجي تعمل كلاسمون جديد وتجيب 3 حراس جدد وانت مثلا عندك دحمان ولا عندك بن سعيد، بون بن سعيد توا مصاب، اللي هما السنتين الاخيرتين اكثر، طبعا هو دحمان عنده رقم اللقب الاول في الاحصائيات، اكثر واحد كان موجود في تصفية كاس العالم ثم بطولة عربية وتصفية كاس افريقيا ودخلنا في توا مش ندخل كاس العالم
1: وشارك في كاس العالم الاخير.
3: بالضبط بالضبط. في حين بن سعيد مصاب توا سافوار اصابة قداش، المعلومة اللي عندي يعني في ليسكو جومبي في خلف الفخذ، دونك مش تاخذ من عرفش قداش اسكو يكون جاهز ولا لا. البقية تو الاحصائيات نتاع اليوم نتاع شهر افريل يقول انه دحمان عامل 8 تصديات، بشير بن سعيد عامل 7 رغم انه تصاب تو، الشامخ عامل 4 و صبري بن حسن عامل 6 ونودين فرحاتي عامل 6. نحكي على شهر افريل فقط، لي زاري تصديات عدد المباريات عادي نجم نعطيهم لك. دونك هذه الوضعية الحالية، مش يكونوا ثم 3 من 4، لأنه إذا كان بن سعيد ما يرجعش من هنا لشهر مية أنه يلعب، ما تجمش تهز حارس عائد من إصابة قدام حراس لبس عليها وقاعدة تشد في المباريات، وهذا منطقي. مش يختار 3 من 4 حسب رأي المتواضع، يعني يبقى دحمان رقم واحد موجود لي بالتالي السنتين الأخيرتين، ومش تشوفش كل متألقين صبري بن حسن ومعاه الشماخي أو الفرحاتي اللي أقرب واللي أحصائيات واللي على ضوء المعسكر اللي تعدى تقييم مدرب الحراس والمدرب الوطني وكذلك ومن اللاعبين تاع الدوري التونسي ما تستناوش حاجة كبيرة. أبار الحراس يمكن نلقاو لاعب أو 2 فقط أكهو، يعني كانوا وصلنا 5 لاعبين 3 حراس ولاعبين أو 3 يتسمى حاجة كبيرة، راه مش باش يكون لاعبين موجودين. دونك كملوا كأس تونس وكملوا أموركم وتفاهموا مع المدرب خير ما تقعد ضيعوا في وقتكم.
1: 15% إجابة جي من عند صبري لموشي وقت اللي بشعنا على القائمة متاعه، لأن كما قلت نادي براتيك مو حسم الاختيارات متاعه. احنا هكا نوصل لنهاية
3: بالله فهمي. تفاعل معنا أحد الأحباء أحد الزملاء يقول لك قد يتم اقتراض المبلغ بالنسبة للنادي الصفاقسي من أحد البنوك بضمان أحد رجالات النادي ليتم استرجاع المبلغ في الصيف من عائدات مشاركة اللاعبين في المونديال أو بيع أحد اللاعبين، وهذا أحد الحلول فكرة للخروج من هذه الأزمة المالية.
1: فكرة تحل بسرعة المشكلة.
3: شكرا لك
1: صحة وشكرا لك وشكرا لك وليد عليك صحة، شكرا لك على الحضور معنا عليك صحة، شكرا صالح كيف كيف حسين بعد شوية يجيكم مراد في الأخبار، نقول لكم في الأمان، باي باي. البرمجة الشتوية
5: اصبر على موزيك فم، اخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة واخر الحصريات سبور اكسبريس يوميا في 4 مواعيد، ريكاب سبور من 2 الجمعة حيدر الشرمي من 6 ل 17 اصبر فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية اسكندر ابراهيم واحمد عدالة، وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الاحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام، نتائج فوريه الاخبار الحصريه والتحليل مع المع الاسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجناحية السادسة مقرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الحكم بالسجن مدة 5 سنوات في حق ساهر الرئيس الأسبق هيمدة طرابلسي، وذلك في قضية تعلقت بتجاوزات مالية ومخالفة التشريع الديواني الجاري بالعمل وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وللإشارة فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بالحكم مدة 10 سنوات سجنا في حق عماد طرابلسي، وذلك في 3 قضايا تعلقت بنهب المال العام وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية. كما قضت الدائرة بالسجن مدة 8 أعوام في حقه مع خطية مالية قدرها 3 ملايين دينار، وذلك بتهمة تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها ولا ضرر بالإدارة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد أول أمس الخميس بمقر المجلس جلسة استماع لوفد من منظمة العرافة يتقدمه سمير مجهول رئيس الاتحاد حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، ولتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 76 و 900 ألف مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حاليا تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبقة، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحا تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن مناخ الأعمال. كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب تطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة ومنصات الدفع الدولية والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود. ولاية صفاقس تحتضن على مدى اليوم وغدا اللقاء التمهيدي الثاني ضمن أيام علمية تسعى إلى تحويل صفاقس إلى قطب الاستثمار المستدام في مجال السياحة العلاجية تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب وبالتنسيق مع والي صفاقس في إطار دعم رؤية تشاركية لتطوير السياحة العلاجية. وفي تصريح لمزيك نائب البرلمان معز بركلا يقول أن هذه المبادرة تعد الأولى على المستوى الوطني، حيث تجمع مجلس نواب الشعب والإدارات العامة والإدارات الجوية والمنظمات الوطنية والجامعات والباحثين المجتمع المدني للاشتغال على 7 ورشات بهدف جعل صفاقس قطبا للاستثمار المستدام وخاصة في مجال السياحة العلاجية. في أخبار العالم، وزير الدفاع الألماني يطالب الدول الأوروبية بتعزيز قدراتها الدفاعية، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة سحب 5000 جندي أمريكي من أكبر قواعدها الأوروبية في ألمانيا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر الجدي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
5: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نون ستوب ميوزيك.

8 و 6 دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل معكم في ساعتين من زمان, نعطيكم ركاب جمعة كاملة, شنو اللي صار في السوشيال ميديا, أخبار المشاهير, كل ما يهمكم, أو كفي دي فلاش صغار الحقيقة. نحن أكومبانيومون لكم انتوما في الكيس, طريقة السلامة ليكم, سيسر ويحكم, وإلا زادة حتى لو كان تسمعوا فينا في العالم الكل على www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام, وين تلقاو لي لايف متاعنا, المقالات, لي فيديو, لي انترفيو, الكل تلقاهم في بلاصة واحدة, أكيد موزايك معاكم ديما وين ما كنتوا. السلام عليكم زادة كنت تسمع فينا خارج هذا الوطن العزيز, الحقيقة ديما ديما متونسين بينا, وإحنا زادة متونسين بكم أنتم التوانسة وين ما كنتوا حول العالم أكيد. وستار كلوب نعملوا لكم أكريكاب هذاك متاع الجمعة كاملة اليوم, الحقيقة عنا ما نحكيه الجمعة ذي, لازمنا نحكيه كورة, لازمنا نحكيه على بي جي والبايرن, ولازمنا نحكيه على ليروكور, أرقام قياسية تكسروا الحقيقة في ماتش واحد, نحكيه على 9 بونتويت, اي اي اي ماتش اسطوري الحقيقه, كونتريرمون الماتش ارسنال واتليتيكو ما نحكيوش عليه, ماتش هذاك مش مي دو توت فاسون نحكيو فوتبول, زيد نحكيو ريال مدريد. من بعد ثم جوار قال لك انا قطعت علاقتي مع النادي, مازال هو نورمالمون يلعب في الريال ولكن قال لك انا قطعت علاقتي مع النادي وما عادش لاعب وخارج اخر سيزون. شكون هو جوار هذايا؟ من بعد نكتشفوا اكيد, وكي نحكيو زيد على التابي روج تتويجات التوانسه, افضل ممثل في مهرجان عنابه هو حلمي الدريدي, كيف كيف خروج فيلم اغتراب المهدي الهميلي, وجاب السينما فن 8 اللي لا كوفرتور كامله تلقاوها على لي ريزو سوسيو نتاعنا موزايك فام. نسلم برشا على زميلنا واثق اللي كان موجود في جاب السينما فن, والتغطيه الكل ولي زانترفيو كلهم مزيانين برشا الحقيقه, كل شيء تلقاوه على لي ريزو سوسيو موزايك فام. هذه الكل اكثر في ستار كلوب حتى العشرة نتاع الليل مع فريق كامل, معنا دليل اليوم في الاخراج اكيد حاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000, واحنا معاكم ونونسوكم حتى للعشرة متاع الليل, ونبداو بالموسيقى. الانرجي مازالت, ومن بعد نعطيكم لي بون بلون بروجرام السهريات, هذا مارتن جانسون كان كم تو ذا فون.

نوستالجيك برشا برشا الغنية ذي لكولابوراسيون بينات مستر وورلد وايد بيتبول وكريس براون على موزايكا فام انترناشنال لوف. هاكا بدينا نحضروا في رواحنا للصيف بشوية بشوية, ومن بعد زاد لي بون بلون بروجرام السهريات. اما قبل خلينا نعملوا طل على اخر الاخبار في ستار نيوز. ستار نيوز في ستار نيوز الليلة باش نبداو بمهرجان موازين 2026, مهرجانات الصيفية سيي على الأبواب. وموازين اللي داير يبدأ نهار 19 جوان, الحقيقة من توا بدأ يعلن على ليزارتيست ليزيكون الكبار اللي جايين للمهرجان هذايا. الدورة 21 اللي من 19 حتى 27 جوان 2026, والإعلان الأول كشف على برمجة الحقيقة سنة نارية بينات الطرب برا بالبوب, وين بشي يكون الافتتاح مقسوم بين الأجواء الشعبية مع حسن شاكوش على منصة النهضة, وليلة السلطنة مع ميادة الحناوي على مسرح محمد الخامس. لقاء العالمي باش يكون حاضر زاد بقوة من نهار الأولاني مع نجم الراب الفرنسي نينيو في منصة سويسي, والجمهور باش يكمل السهرية نهار 20 جوان مع ميجر ليزر, ونهار 22 جوان مع صوت البوب والسول إيماني. أما يوم 26 جوان فالموعد مع أيقونة الموسيقى الإفريقية أمو سانغاري اللي باش يكون اللي داير باش يجيب معها روح مالي المنصة أبي رقراق. والختام باش يكون مع الميجا ستار بامتياز نهار 27 جوان, نحكيه على تامر حسني اللي باش يسكر الدورة هذه في سهرة استثنائية استناها الجمهور المغربي برشا. هكا موازين يثبت العودة متاعه كل عام. موازين الحقيقة يجيب كان الستار الكبار في المهرجان هذية في أسامي كبيرة برشا, سورتو نترضي الأذواق الكل من نهار لوليني الإخ الريرة الإخ الليلة في الرباط. ستار نيوز برثاني هزنا العالم الفن, وباش نمشيو الرمضان. نعرفوا مسلسل المديح داير زميلنا مراد دريدي يحبوا ياسر المسلسل هذايا ويتبع فيه بالكدي بالكدي. ايبا هنا حماده هليل خدا قرار صعيب برشا. الخبر اللي يدور في كواليس الدراما هو اعتذاره حماده هليل رسميا على تقديم الجزء السابع من مسلسل المديح في رمضان 2027. حماده اكد بتصريحاته انه قرر تاجيل الجزء السابع هذايا رمضان 2028 باش يحافظ على قوه العمل ويقدموا بشكل مختلف للناس بعيد على التكرار. ورغم اللي المديح بش يغيب السنة, لأنه حماد هليل بش يكون حاضر في رمضان 2027 بمسلسل جديد وقصة مختلفة تماما, يحب من خلالها حقيقة يبدل شوية ستيل ويخرج من عباءة صابر المديح اللي قبل ما يرجع لها داير بش يعاوده وراجع في 2028 بمفاجآت أكبر. القرار ذي جاي بش يخلي الشخصية ترتاح شوية وتعطي فرصة للكتاب بش يخرجوا أفكار جديدة, أفكار out of the box تليق بمستوى المسلسل داير اللي ولا موعد سنوي مقدس عند الملايين. ستار نيوز خبر الخليني داير يهزنا العالم الرياضة. الريال مدريد وأزمة, شكونوا هالجوار ذي اللي قالك أنا نرفض أني نتعامل مع الانترنور ذي الفارو البيلوة وأنا خارج من الريال. إبا سبورت بايبل هنا أكد أنه هو داني سيبايوس وصل لمرحلة الصدام النهائي هنا, وين طلب من أربيلوة في اجتماع خاص نهار 23 أفريل أنه يخليه خويا خليني في حالي, قالوا سيبني يبعد عليا وما عادش يحب يحكي معاه, ما عادش يحب يحكي مع الانترنور. وسيبايوس اللي لقى روحه خارج القائمة في الماتشوات اللي فاتوا الكل حس أنه أربيلوة قاعد يهمش فيه بصفة شخصية, والتوتر هذا خلى الإدارة تحس أنه داني سيبايوس قاعد يساعد في الموقف باش يسهل خروجه من مدريد الصيف هذايا. أربيلوة من جهته يرفض أي نوع من التمرد, والواضح أنه العلاقة وصلت لنقطة ألا عودة. الرحيل ولا هو الحل الوحيد المتاح, خاصة أنه النادي الملكي يحب يخفف من كتلة الأجور ويخلي بلاصة للمواهب الجديدة. ستار نيوز ستار كلوب. الموسيقى مازالت متواصلة, عالم الفن مواصلين به مع شيرين عبد الوهاب اللي رجعت لعالم الفن, رجعت للجديد, ولكن هذه الحقيقة ممكن من أكثر الغنيات المديرة اللي ديما مسموعة كلام عينيه.

مسلم بوسي. انا بابا على مزيكا فيم, الفرحه متواصله على مزيكا فيم, سورتو لي ديديكاس نتاعكم انتوما. ديديكاس اليوم يجي من عند بوه منصف الحران وامه فهيمه تويتي واخته ارين الحران, يقولوا له هابي بيرثدي يا كريم. الصغرون كريم عمل 8 سنين اليوم, ان شاء الله يا ربي يتربى في عزكم, وان شاء الله يا ربي بالصحه والعافيه وديما بنجاح يا منصف ويا فهيمه, وان شاء الله ديما اكيد الراوه متالق ديما من اكثر واكثر الحقيقه. هذيك هو ديما اللي تمنيوها ليكم انتم مستمعينا على مزيكا فيم. ان شاء الله ديما مع بعضنا, ان شاء الله ديما وفيين لبعضنا, اي سورتو الفرحه تلقاو عنا نحنا. وستار كلوب مازلت متواصله معاكم حتى العشرة متاع الليل. توت سويت نشوفوا شنو عمل البوز في البوزوميتر. بوزوميتر البوزوميتر الليلة باش نبداوه اكيد اكيد اكيد ماتش بي اس جي والبايرن اللي كسر الارقام القياسيه الكل اللي ينعم في الشامبيونز ليج. الحقيقه بوز رياضي بامتياز وماتش ليجوندير هكا وصفوه معظم الصحف في العالم الكل بين البي اس جي والبايرن ميونشن. الماتش هذا الحقيقه ماهوش مجرد 90 دقيقه كهو, اما كان زلزال تكتيكي تهديفي دخل تاريخ الشامبيونز ليج من الباب الكبير. والارقام اللي خرجت الحقيقه نهار الثلاث وين تم تسجيل 9 اهداف في ماتش واحد, رقم قياسي جديد في الأدوار الإقصائية للمسابقة, وخليت العالم الكل يحكي على جنون الكرة في باريس في باريس زي في البارك دي برانس. الإحصائيات اللي نشرتها دايور غيم سي سبورت تأكد لي الماتش شهد أسرع 3 أهداف في تاريخ البطولة في ظرف 7 دقائق كهو. بي جي سني ورات وجه مرعب بالتريوم تاعها ذاك القدامي, نحكيه على الأتاك هنا سورتو هنا مثلا من جهة تاعها بايرن ميونشن ما سلمتش لآخر دقيقة. دايور البايرن كانت خاسرة 3-2 في الميتون الأولاني, وبعد نتفكرها وقتها في بنت لفام دوبيش لانسينا عدينا 3 غنيات بركة ليخي سكور ولا 5-2 ما نفهمناش كيفاش فيسع فيسع تماركيو البونتويت. وهنا الحقيقة البايرن رجعت بقوة تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين. شهد الماتش هذية أعلى معدل متاع expected goals. البوز هذا ورى للكرة الأوروبية التوى وهي ديما الحقيقة تبهرنا وتكسر كل التوقعات. الماتش هذية بش يقعد مرجع للمحلين والمدربين لسنين طويلة. بوزوميتر عالم البوب عالم الفن, وهنا نحكيه على البوب الأوكسيدنتال والأوريونتال. دونك هنا نحكيه على بيلي آيليش. بيلي آيليش اللي خرجت عملت إيفينمون رقمي كبير ديجيتال, قالت حوار أخير متاحة داير مع مجلة إيل العالمية, جوست قالت أنه بكل عفوية كي قالت أنا مهووسة بصوت نانسي عجرم ونحب أغانيها برش. قول قايلش دخل بيلي آيليش نانسي عجرم, كيفاش تعرفها هي وكيفاش ممكن هنا خليت الانتراكسيون بيناتهم. والكلمة هذه خليت السوشيال ميديا في العالم العربي الكل تقوم وما تقعد, واللي فان متاع نانسي عجرم عملوا حالة من الفرحة بالشاوت أوت العالمي هذية. بيلي جوستومون أوضحت اللي هي تبع في أعمال نانسي من فترة وتشوف اللي الفايب متاعها فريد من نوعه وقدرتها على إيصال الإحساس تتجاوز اللغة. نانسي عجرم من جهتها تفاعلت بذكاء ورقي مع التصريح هذية, الشيء اللي خلى التريند هذية يكون من أقوى اللحظات الفنية اللي تجمع بين نجوم الشرق والغرب في 2026. بوزوميتر انتهاء أزمة هيفا وهبي في مصر. أي قاعدة مدة هيفا وهبي ما هيش موجودة في مصر, والبوز هنا قال أنه الأزمة ذي وفات سيبون. نجمة هيفا وهبي اللي غابت بالقدية في على مصر سلسلة من المداولات والتحركات القانونية والنقابية, تم الإعلان توا رسميا على تسوية كل الإشكاليات اللي كانت عالقة مع نقابة المهن الموسيقية ونقابة المهن التمثيلية. وهيفا توا باش ترجع لمصر مرة أخرى فنيا, راجعة من الباب الكبير هنا. لا بدنا نروح. هيفا وهبي اكيد عبرت على سعادتها الكبيرة برجوع الجمهور المصري اللي استنيها برشا, وبدأ فعليا في التحضير للعودة الكبيرة هذية والمشاريع السينمائية اللي باش تبدأ تصويرها في القريب العاجل. الوسط الفني في مصر رحب برشا بالخطوة هذية على خاطر هيفا تعتبر عنصر جذب قوي في الحفلات والمهرجانات. البوز هذية سكر ملف كان فيه برشا تأويلات وبرشا إشاعات, ورى اللي الدبلوماسية الفنية قادرة تحل أصعب المشاكل. وجمهور توا يستنى في أول ظهور الهيفا على المسرح في القاهرة باش يستقبلها كالعادة.

10 تحليل. عالم البوب الحقيقة لازمنا نمشي وريانا وجيزي. اغنية اللي معناها هي بيدها كسرت برشا برشا ارقام قياسية. نحكي زوز من اكبر داير ليزارتيست في العالم في عالم البوب. اون كولابوراسيون تقعد محفورة في التاريخ. اي تهزنا الامبريلا على موزيكا فام.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque.

0: لوحده.
1: حمزة نميرة اهدى على مزيكا فام متواصلة حتى ل 8:53 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل، نواصلوا بالمزيكا ونحكيولكم حكاية الغنية.

نحكيو اليوم على أغنية في الجاز بوب، أغنية الجاز بوب الخالدة. جستمون تحكي على الغموض، هي أغنية Smooth Operator للنجمة شادي. أغنية هذه اللي حطت شادي داير على الخريطة العالمية، لكن القصة نتاعها فيها تفاصيل من الكواليس ما يعرفها حتى واحد. توري قداش الأغنية ذي ماهيش عادية. معلومة اللي مش متداولة برشا هو أنه شادي اسمها الحقيقي إلين فولسادي. فولسادي جستمون أدو ما كتبتش الأغنية هذه على قصة حب، أما كتبتها وهي متأثرة برشا بجولانها في شوارع لندن في السبعينات والثمانينات. دير هي كانت تشوف برشا رجال الأعمال اللي يبيعوا في الأوهام ويجلبوا في النساء، وكانت وقتها دير يحاولوا يخدموا يحتالوا على الناس اللي عندهم برشا فلوس. هذاك عليه هي تصورت الغنية كساوند تراك متاع فيلم قديم من نوع الأفلام البوليسية الكلاسيكية. لحكي المدهشة دير لي في الكواليس هو أنه اللحن هذي ينعم متاع ساكسوفون اللي تسمعوا فيه، اللي ما تنساش اللي دير عزفه ستوارت ماتومان، ما كانش مخطط لي داير اللحن الأساسي كان موجود، لكن ستوارت سجل الساكسوفون كإضافة سريعة في اللحظات الأخيرة في الستوديو، وكان الهدف منه أنه يعطي الغنية هكا سينيماتيك فايب. اللي صار هو أنه المقطع هذي بالذات هو اللي خليها تتحول من مجرد غنية عادية الهيت انترناسيونال. أغلب النقاد يقولوا أنه إحساس الغموض والوحدة في الغنية هذي ما هو جاي من كلماتك هو، أما من الميكس بين اللحن الهادي والقصة المظلمة اللي تصورت في بالها شادي أدو وقت اللي كانت تكتب فيها. وهذا هو سر النجاح، الغنية صوت ينبض بالحنين، القصة ماهيش حنينة جملة. إيبا جوستومون كي نقولوا شادي، شادي اللي باش ترجع اون تورني. اي نعم اي نعم، خبر يفرح الناس الكل، شادي أدو باش تلقاوها داير قاعده تحضر بالكدا في اون تورني انترناسيونال باش ترجع للمسرح. ولكن من اول البوم لو جروب بريتانيك شادي نخليكم باش تعيشوا ان فواياج ميوزيكال في شوارع لندن بصوت شادي أدو. هذه سموث اوبريتور نسمعوها لايف على موزايك اف ام. بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار.

0: مع ياس الغربي كلوب ويكاند مع سوس الغربي وجديد حكاية نقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يوسف الجديدي وكمل السهرية بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حواد. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام موزايك اف ام بوانيت فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. منطقة الختمين التابعة لمعتمدية العالية بولاية بنزرت تسجل عصر اليوم حادث مرور أدى إلى وفاة طفلين يبلغان من العمر 14 سنة و16 سنة وتجمعهما علاقة قرابة، حيث صدمتهما السيارة على مستوى مكتب البريد. وبعد نقل جثتي الطفلين إلى المستشفى الجامعي لحبيب وقطفة بنزرت، تولت فرقة الحرس الوطني بالعالية فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث. الجمعية التونسية للمربين فرع تونس الكبرى تنظم بالشراكة مع دار الثقافة بودليل من ولاية منوبة اليوم السبت ملتقا حول العنف في الوسط المدرسي، شارك فيه عدد من التلاميذ والأولياء والمربين. ويهدف الملتقى الذي ساهم في تأسيسه تلاميذ معهد إبرة بالضياف بمنوبة وإعدادية شباو ويدليل إلى تدارس الحلول الكفيلة بالتخفيف من حدة الظاهرة المتنامية داخل المؤسسات التربوية والوقوف على أسبابها المختلفة وانعكاساتها السلبية على التلاميذ والمناخ التعليمي، وفق تصريح رئيس الجمعية التونسية للمربين سمير بن جمعة. انطلقت الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز أفريمات 2026 السبت في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى يوم 5 ماي، ويعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار. وقد تولى افتتاح فعالية الظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وينتظم المعرض بأرض المعارض بالرويسات من مدينة مصراتة تحت شعار حيث تبنى الشركات وتصنع الفرص بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة لسفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة. وتجمع تظاهرة فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي ب 25 مؤسسة وليبي ب 70 مؤسسة. واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بسفاقس الحبيب الحمامين بالمناسبة وفق بلاغ صدر الغرفة أن استئناف المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين وحرصهما على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية، كما أشار إلى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع البناء في البلدين ودوره كرافعة للتنمية ومجالا خصب للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات. في أخبار العالم، في ظل هدنة هشة أعقبت مواجهة عسكرية استمرت 40 يوما تتسارع مؤشرات التحذير لجولة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تحشيد متبادل يعكس سباقا لإعادة بناء القدرات واستثمار الوقت الفاصل لترميم ما دمرته الحرب. وتكشف المعطيات الميدانية عن مشهد مزدوج، حيث تدفع واشنطن بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، فيما تنخرط طهران في عمليات إعادة تفعيل مخزونها الصاروخي المدفون في سياق استعدادات لا تنفصل عن حسابات الردع وإعادة التوازن. وفي هذا السياق أوضح عبد القادر عرادة عبر الشاشة التفاعلية أن مؤشرات ميدانية عدة تعكس تحركات إيرانية لإعادة استخراج ذخائر غير مفجرة خصوصا في محافظة أصفهان، حيث سجلت انفجارات ناجمة عن عمليات تفكيك وإتلاف مخلفات عسكرية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن اليوم السبت عن رصد تحركات عسكرية غير معتادة على الحدود مع بيلاروسيا، في وقت كشف فيه قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيسكي عن تقدم القوات الروسية ببطء نحو معقل استراتيجي في إقليم دونياسك شرقي البلاد. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يوسف دالي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

صابر الربيعي كوكتيل لاكتاب، هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود ديما حاضر وديما الحقيقة يقشعر البدن. كالعادة في تابي غوج نحكيه على إنجازات التوانسة. تابي غوج في تابي غوج الليلة باش نبداو من ريد كاربت اللي تزينت بانتصار تونسي جديد في المهرجانات الدولية، وين توج الممثل حلمي دريدي بجائزة أفضل ممثل في الدورة الرابعة المهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر. حلمي اختف الجائزة هذه بفضل دوره المتميز في فيلم الروندا 13 للمخرج الحقيقة اللي قدم بالقديم محمد علي النهدي جوستومون، اللي قدم أداء قوي ومقنع خليه يتفوق على أسامي كبيرة كانت مشاركة في المسابقة الرسمية. الفيلم التونسي الروندا 13 كان حاضر بقوة في المهرجان والقصادة طيب عند النقاد والجمهور الجزائري، وتتويج حلمي دريدي يعتبر اعتراف متجدد بقيمة الممثل التونسي وقدرته على التألق في الأدوار المركبة. حلمي عبر على السعادة الكبيرة متاعه بالتتويج هذايا اللي يهديه للسينما التونسية، والبوز دوا الكل ورا النجاحات اللي قاعدة تحققها الأفلام التونسية في الخارج. التابيروج في عنابة شهدت ليلة تونسية بامتياز احتفلت بالإبداع والأداء الصادق. من الجزائر باش نرجعوا لتونس والحديث على العرض الاول لفيلم اغتراب للمخرج مهدي الهميلي اللي قدم لنا تجربه بصريه وسينمائيه مختلفه تماما. الفيلم يغوص في مفهوم الاغتراب النفسي والاجتماعي ويصور كيفاش يتحول الانسان لمجرد صدأ او قطعه داخل اله كبيره ما ترحمش وسط مجتمع يفرض ضغوطات يوميه تخلي الواحد يحس روحه غريب حتى وهو في بلاده. مهدي الهميلي اختار كالعاده دي كادر سومبر وموسيقى تصويريه تخدم الفايب الحزين والمستفز للفيلم باش يوصل رسالة قوية على ضياع الهوية في العصر الحديث. الفيلم شهد حضور نخبة من أهل الفن في قاعة السينما، والأراء كانت مجتمعة اللي اغتراب هو سينما دوتور بامتياز يحاول يخرج من الكليشي العاديين ويقدم رؤية فنية عميقة تخلي المشاهد يخرج وهو يطرح برشا أسئلة على روحه وعلى العالم اللي عايش فيه. باش نمشيو للجنوب التونسي، الدورة الثامنة المهرجان جاب السينما فن اللي قاعدة تصنع في الحدث وتثبت اللي حلم المدينة قاعد يكبر ويتوسع يكبر فلا ويتوسع من عام لعام. المهرجان السنة قدم برمجة متنوعة خلطت بين سينما الفنون الرقمية فن الفيديو، شيء اللي خلى جابس تولي وجهة ثقافية عالمية تجلب المبدعين من كل بلاصة. البوز في المهرجان كان وراء سينما الأرض والورشات اللي تفتح أفاق جديدة للشباب باش يعبروا بالديجيتال وبأحدث تقنيات التصوير. مهرجان نجح باش يخرج السينما من القاعات المغلقة للشوارع ويوصلها للناس، ومع كل دورة الشغف قاعد يزيد والحلم قاعد يتحول الواقع ملموس يغير في وجه المدينة الثقافي. جاب السينما فن لليوم هو قصة نجاح تورينا اللي بالفن نجمو نحييو المدن ونخلق

0: وجيل جديد من السينيفيل اللي يلوجوا على الاختلاف والتميز. فلا جاب السينما فن وباقي تظاهرات الكل الضغط يتلقاوها متواصلة على الريزو سوسيو موزايك فام. نشكر برشا لكيب ديجيتال البرود والفريق الكل اللي يوصل لكم الصورة, يوصل لكم الانترفيو, يوصل لكم الحدث كيما هو كيما يصير. والضغط أكيد تلقاوها على موزايك ديما ديما موجودة في مختلف البرامج ومختلف البلاتفورم. هذا هو الحقيقة, أنه نقربو لكم ونكونوا موجودين بحذاكم, وهكا تكون تابي روج.
1: Tapis rouge.
0: Star Club. نواصلوا بالتونسي, كولابوراسيون بين لي جون. نحكيوا على كازو سينماف, زوز اللي الحقيقه كي يتقابلوا في استوديو نتصور تخرج روح اخرى جمله, وهذا اللي حسيناه في غنيه ديما تسمع على موزايك فام. غنيه فيها فيلينغ محليها مزيده, وميم طون كلمات النجم نركزوا معاهم بالكدا بالكدا. هذه كراك

0: Classics من عند Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. لك الريميك سيف 2026 من عند Party Pupils. خلطنا حتى للتسعة واثنين وثلاثين دقيقة. سيسور ويحكم طريق السلامة من توا نبدأ نعملو بروغراماتنا ونشوفو وين باش نجمو نمشيو نسهرو نكلمو حبيبنا ولا صحابنا. Tout de suite, les bons plans.
1: Bon plan.
0: لي بون بلان كي العاده نعطيكم فكره على بروغرام السهريات واش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي بكوش ساره نقاش وفرقه البيشة للدبكه السوريه في المولود السهريه فيس تو فيس مع بصلي وبعزيز في لي دون ساتدي فيفا مع بدر وبنكا السهريه 100% روك في روك اند رولا مع هاي جين لايف باند في الكونتوار لي روتروفاي افيك دي جي لاميال لومي في البوبوت نلقاو نوتر دي جي ريزيدون ريحان و دي جي باو في الحبيبي داونتاون علي مرابط في الأينة السهرية تارانتيلا في المراكاش تايم ماشين مع جسمي وغوار في المارتي كلوب نلقاو أليانزا لايف باند في سبلنديدو ريجنسي نلقاو نوتخ دي جي ريزيدان مارو في المودز السهرية عربيان مادنس نايت نمشي والسوسة وين تسمعوا فين على 90.1 FM في الجولف برو الليلة نلقاو بالتركية ومومو جونيور في ستيبس السهرية ماما سيتا مع علي غرياني جيرات كيم شايلا أومار وسوليو نختموا بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيقة الليلة نلقاو ميلا دي جي سات

هذه أكثر غنية باش تسمعها في الكلوب الصيف هذايا. أي كولابوراسيون اللي دارت بالكدي على السوشيال ميديا قاعدوا اسمعني تيزيو بارشا ويلعبوا فيها بارشا في لي سواغي اللي الناس الكل قاعدة تستنى في اون دات دو سورتي. نسمعوا على موزايكا فام Another 54 أولترا. هذه هي الإنرجي اللي تستنى فينا كهو والطقس قاعد يشجع والحقيقة أنتم ما تسمعوا أحسن الموزيك على موزايكا فام. خليكم مع لابونيمور توك تو يو.

0: نانسي عجرم ابتدت ليالينا على موزايك اف ام. توصلنا حتى للتسعة وتسعة واربعين دقيقة انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل. مواصلين معاكم اكيد باحسن موزيكا. في ستار كلوب اكيد خلينا زيدا نمشي ونعملو اون بيتيت كوفرتور لبراين ادمز في دوك الليله. تلقاو تحبوا تعيشوا الاجواء من الاخر، تلقاو الستوري الكل على الانستغرام زي كفام، تعيشوا اللحظه. دالي دالي ديما يحب يعيشكم اللحظة، ديما يعطي everything I do. شكون ما يعرفش الميلودية هذية، شكون ما يعرفش الفايب هذية. براين آدمز في تونس الليلة وغدوة في دقة، حفلة سولد اوت الحقيقة. نتصور كلكم عايشين هاللحظة ذي أكيد على موزايك فيم. تلقاو لك كوفرتور كاملة، أما زادة حتى عنا نحن في ستار كلوب نعطيكم الصحيح من الغلط.
1: فري أو فو، صحيح ولا غلط؟
2: فري أو فو،
0: فري أو فو. كالعادة نعملوا طلع على الأخبار وسورتو لي رومور اللي قاعدين يدوروا على السوشيال ميديا، نعملوا الأبحاث متاعنا ونعطيوكم الصحيح من الغلط. وباش نبداو مع كرة القدم والنادي الملكي، هل قرر ريال مدريد رسميا نهاية رحلة داني كارفاخال مع الفريق؟ يبان الخبر هذايا مالوغوزمون صحيح، واليوم في مدريد القلوب حزينة لأنه تم تأكيد لعقد الكابيتانو داني كارفاخال اليوفا الشهر الجاي في جوان 2026 ماهوش باش يتجدد. إدارة فلورنتينو بيريز خذت القرار الصعيب هذايا باش تخ دماء جديدة في المركز هذايا وتنهي مسيرة داني الأسطورية في البرنابيو. داني كارفاخال اللي هز كل الألقاب الممكنة مع الملكي باش يغادر الفريق بصفة رسمية مع نهاية الموسم الحالي بعد ما وفات كل محاولات التجديد بالعام بالعام. النادي حضر في تكريم ضخم يليق بالرجل اللي وضع حجر الأساس في المدينة الرياضية، والبوز توا كل دور وين باش تكون الوجهة الجاية لداني كارفاخال. هل هي أمريكا، الدوري السعودي، وإلا تو سامبلومون باش ياخو الروتريت نتاعو؟ يعني صحيح الرحلة وفات، أما داني كارفاخال باش يخرج من الباب الكبير في جوان 2026. الخبر الثاني رجعنا لعالم الفن. هل بريتني سبيرز مهدد بالسجن بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول؟ يبقى الخبر هذا صحيح، والبوب ستار رجعت مرة أخرى تتصدر عوانين الحوادث في أمريكا بعد ما تم إيقافها وهي تسوق في حالة غير طبيعية. المصادر الأمنية وجهت تهمة رسمية لبريتني سبيرز بالقيادة تحت تأثير الكحول أو DUI، وهو ما خلى الفان متاحة في حالة قلق كبيرة من إمكانية دخولها للسجن. الفريق القانوني متاع بريتني سبيرز قاعد يعمل في مجهودات كبيرة باش يلقى مخرج قانوني خليها تتجنب العقوبة السجنية، خاصة أنه سجلها فيه سوابق في المشاكل المرورية. البوزاتية رجعت راح الأسئلة من جديد حول الحالة النفسية لبريتني سبيرز وقدرتها على التحكم في حياتها، والأيام الجاية هي اللي باش تحدد هل باش تمنع من السجن وإلا باش تكون هذه هي الضربة القاضية لمسيرتها. نختم بخبر يرجعنا لعالم كرة القدم والنادي الملكي. هل جوزي مورينيو هو الخيار متاع فلورنتينو بيريز في تدريب ريال مدريد؟ يبان الخبر هذايا لحد توا مازال غلط، والسبيشال وان جاو بكل وضوح الإشاعات اللي ربطت اسمه بالعودة للسانتياغو برنابيو. مورينيو اللي درب حاليا في نادي بنفيكا أكد لي هو سعيد جدا في البرتغال وما فماش اتصالات رسمية مع إدارة الريال في الوقت الحالي. مورينيو في تصريحاته لفوكس سبورتس فاجأ الناس الكل حقيقة وقت اللي سألوه على أحسن بلاصة درب فيها في مسيرته، ما اختارش مدريد ولا لندن، أما قال لي أحسن تجربة وأحسن ذكريات كانت في إيطاليا مع إنتر ميلان. سبيشال وان وضح لي هو يحترم تاريخه مع الملكي، أما توا مركز 100% في مشروعه مع بنفيكا ويحب يرجعهم لمنصات التتويج. يعني صحيح اسمه ديما يدور في مدريد، أما غلط اللي توا فما عودة رسمية قريبة.
1: فري أو فو، صحيح ولا غلط؟

وصلتنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 8 لل 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج والحاج مكرم في ستاندار. احنا نعطيكم رونديفو كي العاده السبت الجاي في نفس التوقيت، ونعطيكم فكره على اخبار المشاهير والريكاب متاع جمعه كامله باش ما يفوتكم حتى شيء. بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عداله، كيف كيف اخبار العشرة متاع الليل مع مراد الدريدي، وبعده يجيكم عدنان حويت في جيت سيت اف ام. كان معكم يسري جديدي كي العاده. نختموا بالموسيقى والليله الحقيقه ان ريميكس très spécial menant SG Paradise, gnie iconique le groupe Bee Gees. Khalikoum ma More Than a Woman. Enjoy Baqi Sahriya ala Mosaic FM.

0: بيزيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
7: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف يشرف اليوم السبت بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026-2027، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. وتناولت الجلسة الأولى التي انعقدت بحضور المديرين المركزيين وعدد من الإطارات أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على الأهمية حسن الإعداد للعودة التكوينية. وتم التشديد على الدور المحوري للزيارات الميدانية المبرمجة خلال الأسبوع المقبل باعتبارها آلية لتعزيز القربة من المؤسسات الفرعية والوقوف على جاهزيتها الفعلية. وتم التأكيد على اعتماد منهجية عمل موحدة تقوم على التأطير والمتابعة والمساندة بما يتيح تشخيص واقع المؤسسات الفرعية وتحديد مجالات التطوير الممكنة، فضلا عن تحين عروض التكوين بما يستجيب لتطلعات طالبي التكوين وحاجيات سوق الشغل. أما الجلسة الثانية التي انعقدت عن بعد وجمعت الإدارات المركزية بمديري المؤسسات الفرعية فقد خصصت لتعزيز التنسيق وضمان الاستعداد العملي للعودة التكوينية، وتم خلالها التأكيد على ضرورة توفير الجاهزية الشاملة للمؤسسات خاصة على مستوى الفضاءات والتجهيزات والموارد البشرية والخدمات المزداة للمتكونين. في أخبار العالم، نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول أن إيران أعدت مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز بشكل مختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 18 من فبراير الماضي. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام إيرانية أن مشروع القانون يمنع عبور السفن الإسرائيلية في أي وقت على حد تعبيره، وتبع أنه بموجب القانون الجديد فأنه ستمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات على الحرب، ويسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران. الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانال يندد بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبلاده واصفا إياها بأنها بلغت مستوى خطيرا وغير مسبوق، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات والوقوف بوجه أي عدوان عسكري محتمل. وجاءت تصريحات دياز كانال ردا على تهديدات أطلقها ترامب لمح فيها إلى أمكانية السيطرة على كوبا، مشيرا إلى احتمال توقف حامل الطائرات الأمريكية عند الجزيرة في طريق عودتها من إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السبت الحاق أضرار بمجمع ديني في بلدة يارون بجنوب لبنان، فيما قالت جمعية خيرية كاثوليكية إن المبنى هو دير واتهمت إسرائيل بالاستهداف المتعمد، وأوضح الجيش أن قواته كانت تعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله. الحكومة المالية تؤكد فرض سيطرتها التامة على الأوضاع الأمنية في العاصمة باماكو وتأمين كافة مداخلها والحدود الدولية، معلنة إحراز تقدم ميداني في المناطق الشمالية، في حين كشفت عن تورط عناصر من الجيش في التخطيط والتسهيل للهجمات المسلحة الأخيرة التي صادفت مواقع حيوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد 3 ماي، تقص مغيم جزئيا بأغلب الجهات، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
6: الأولى في تونس.
8: ما أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريد طور عالمك.
10: سنور مرحبا بكم من الناس الكل في آخر نشرات الرياضية. بعد شوي نحكي فوتبول، بنحكي على البلاغات اللي وصلت العدوى متاعها حتى للرابطة المحترفة الثانية، وبنحكي على قرار جديد يخص الدربي وموعد الجولة القادمة من الجولة 29 قبل أخيرا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. لكن الحقيقة ما نجموش نبداو النشرة متاعنا من غير ما نتابعوا الأحداث ونواكبوا اللي قاعد يصير في المغرب. باش نكونوا بكري الستة حكينا في الموضوع وكنا نحاولوا هكا في اتزان، لأنه أي كلمة منا ولا منا تنجم تتسبب في مشاكل لجماهير النادي الإفريقي الموجودة في المغرب. اتصالات عملناها من يمين ومن اليسار ومن من من من مصادر رسمية نجم نقول لكم اللي السفارة المغربية في الرباط في المغرب، السفارة التونسية بليتو في المغرب في الرباط، والقائمة بالأعمال قاعدين يحاولوا جاهدين لتأمين عودة كل الجماهير التونسية حتى اللي تم إيقافها، اللي ما نحبش نقول بدون سبب باش ما ندخلوش في بوليميك، ولكن الحقيقة ما ثماش حاجة تستدعي الشيء اللي رينيك سواء في لي فيديو وإلا غيره. لكن المعلومة الرسمية اللي نقولوها لكم اللي انطمنوا الناس اللي ثم مساعي حثيثة جدا حتى توا قاعدة تصير. ديجا باش وصلنا خذينا المعلومة الحقيقة كانت صعيبة شوية، لأنه الناس كل لاهية والناس كل قاعدة تحاول جاهدة باش يفضوا الإشكال هذايا، وإن شاء الله وإن شاء الله يا ربي كل الجماهير اللي تحاولت إلى المغرب مع النادي الإفريقي لحضور مباريات البال، واليوم كانت آخر مباراة، يعني ما ثماش حتى حاجة تستدعي الشيء اللي ريناه الحقيقة. ولكن كنا في المغرب ونعرفوا شنو اللي ثم وشنو ما ثماش، ونعرفوا اللي هما معناها يحبونا ونحبهم، والناس كل حكيت على الجماهير التونسية. فلذا إن شاء الله الجماهير النادي الإفريقي يتم إطلاق سراحهم، وإن شاء الله حسب الأخبار اللي عنا المحاولات كبيرة برشا وحثيثة والاتصالات كبيرة برشا باش إن شاء الله جماهير النادي الإفريقي كلها تروح وترجع سالمة لديارها وللبلايس اللي جات بها جات منها سواء من تونس أو من دول أخرى. بون في الجانب الرياضي مهمش برشا انه النادي الافريقي خسر المباراه الاخيره، ما عنده حتى معنى لانه تاهل للدور القادم، والاهم والمهم كونه المعلومه الرسميه اللي السفاره التونسيه في المغرب قاعده تقوم بكل المجهودات من اجل تامين عوده كل الجماهير التونسيه اللي تحولت الى مدينه الرباط، وان شاء الله نسمعوا الاخبار الباهيه في الساعات القليله القادمه. نرجع لكرة القدم التونسية غدوة الدفعة الأولى من الجولة 27 بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وبليتو 28 هذية في حمادي العقبي بيرات سنادي الإفريقي يواجه ملعب التونسي الأربعة متاع العشية، وقت جديد للمباريات الكل. نضال الطيف هو اللي باش يزفر المباراة هذية، وفي الفار أمير لوسيف. بالنسبة لمباراة نادي صفاقسي والأولمبي البيجي يزفرها سيف الورتاني ومجدي بلاغة في الفار. في جيبس المستقبل الرياضي بجيبس يواجه الشباب الرياضي بالقيروان، باش يزفرها وليد المنصري للمباراة هذية، خليل جريف في الفار، وباديس بن صالح راح يزفر مباراة اتحاد الرياضي بن قردان ومستقبل سليمان، وفي الفار حسني النيلي. هذه الدفعة الأولى، الدفعة الثانية بطبيعة تتلعب نهار الاثنين. نجي توا للجولة 29 رسميا حسب المعلومات اللي حصلنا عليها في موزايكا فام. رسميا الدربي اللي هو ديجا نهار 10 ماي هو باش يكون المباراة الوحيدة اللي باش تلعب نهارتها لتأمينها، ولكوني باش يتم في أحسن الظروف سواء على المستوى الأمني وإلا غيره. دونك الجولة 29 باش تلعب على ثلاثة دفعات، جمعة وسبت وأحد. نهار الجمعة بوتيتخ أربع ماتشوات، نهار السبت ثلاثة مباريات، ومباراة الدربي وحدها تتلعب نهار 10 ماي نهار لحد، وحتى مباريات الرابطة المحترفة الثانية اللي كانت باش تلعب سبت ولحد تم تأخيرها للاثنين والثلاث. دونك نهار الجمعة والسبت ولحد الرابطة المحترفة الأولى والدربي نهار لحد وحده باش يتلعب الأربعة متاع العشية، ثم الرابطة المحترفة الثانية المباريات نتاعها باش تلعب نهار الاثنين ونهار الثلاث. الرابطة المحترفة الثانية لليوم الناس كل تفرجت على مباراة الملعب الجيبسي والتقدم الرياضي بساقية الدير، وفات 0-0. الماتش هذا كان ضيع فيه لمجد عامر ضربة جزاء، ومدى تأثير التعادل هذا على الترتيب، مع أنه التقدم الرياضي بساقية الدير يولي في المركز الأول، يقعد مركزه بليتو 53 نقطة، والملعب الجيبسي في المركز الثاني 52 نقطة. مستقبل قاسين اللي خسر اليوم رغم الهزيمة مازال في المركز الثالث بعيد برشا على المركز الرابع، وبالتالي تأكد كان مش يلعب براج، عنده أربعة 44 نقطة في رأس دور. بعد المباريات بتاع الجولة ذي 25 النادي الذي بحمل نف كان أصدر بلاغ أهم ما جاء فيه كونه استغرب واستنكر الأجواء الغريبة والمشحونة اللي صارت تدور فيها مقابلات الرابطة المحترفة الثانية وحكي على حاجات صارت في المباراة اللي جمعت الأمل الذي بحمل سوسة وسكك الحديد السفيقسي أكيد نرجع لها في قدم موعدنا وطلب كونه يتم فتح تحقيق جدي وقال زاد كونه ثم واحد من لاعبي الأمل الذي بحمل سوسة قام بحركة غير أخلاقية تستوجب العقوبة. الرد جاء من الأمل الرياضي بحمام سوسة لأكد كونه في بلاغ يستغرب البلاغ الصادر ذي عن هيئة المدير النادي الرياضي حملنف رغم العلاقة طيبة بين زوز فرق وقال كونه كرة قدم ترعى في المستطيل الأخضر وليس في الكواليس وتستنكر زادة الهيئة المدير. الأمل الرياضي بحمام سوسة التهديدات الصادرة عن بعض جماهير النادي الرياضي بحملنف عبر صفحات محسوبة على الأحباء واللي ساهمت في تأجيل الأجواء وشحنها بطريقة لا تخدم مصلحة الرياضة الحقيقة اللي كنا نشوف فيه الرابطة الأولى واللي نشوف فيه في الرابطة الثانية وهذا أمر خطير جدا. إن شاء الله توفى هالبطولة على خير. في الكرة الطائرة نادي النسائي بكارتاج أحرز اليوم كأس تونس للسيدات بعد الفوز على النادي الرياضي الصفاقسي 3-0 وهكا يضم الكاس للبطولة دوبلي جديد 9 كؤوس و13 بطولة. المدرب نبيل معلول اللي عنده تجربة في العربية في الدوري الكويتي بليتو باش يتحول الأسبوع القادم إلى الجزائر لمناقشة عرض جديد مع عرض جديد من شباب بلوزيت كنا حكينا عليه منذ أسبوعين لكن الأمور توا نجم نقولوا شبه رسمية باش يتحول الأسبوع القادم لمناقشة العرض ذي ومش باش يكون واحد باش يكون معاه واحد من المدربين المساعدين اللي سبق لهم مرافقة نبيل معلول في أكثر من تجربة. نختم بالنتائج خارج تونس خلنا نبدأ بالأخبار الزينة والفرحانة والباهية والمزيانة. علي العابدي نونسلمون دخل في المباراة ضد إكسيلونس ولكن سجل هدف الحقيقة ينجم يكون عنده وزن من ذهب بالنسبة لنيس. دخل سجل هدف دقيقة 84 ونيس تعادل مع غاسين كلوب دو لونس 1-1. الأخبار الثاني المزيان يجينا من فرنسا هو عودة منتصر الطالبي إلى أجواء المباريات بعد 3 أسابيع من الغياب وشارك دوما في مباراة البي إس جي كأساسي. بيزي تعادل مع لوريون 2-2. نونت يفوز على أولمبيك دو مارسي 3-0 والمباراة هذه الحقيقة غريبة جدا. أولمبيك دو مارسي كما العادة كل سيزون يبداها بالقدية وبعد يكمل بطريقة مش باهية برشا. أنا كنت نحب نعطيكم الريزلتام تاع الماتش الكل ولكن الحقيقة هما برشا كورة وبرشا أهداف وباش نخاف نتحل برشا في الحديث وأنتم عندكم موعد مع جهة 6 فهم وسي زياد مغادي قال لي كرونو تسكر دونك نخليكم توا مع جهة 6 فهم مع زياد وعدنان وأخبارنا الرياضية تقاهر مقاهنا موزيكا فهم بونت
11: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريدو طور عالمك.
12: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
13: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنظم بالتعاون مع مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية اليوم السبت بالواجهة البحرية لشاطئ حمام الأنف حملة توعوية لتنظيف الشاطئ، تهدف لتعزيز الوعي بأهمية حماية السواحل التونسية ونشر الحس البيئي والبحث عن حلول مستدامة للمحافظة على التوازن البيئي بالشريط الساحلي للضاحية الجنوبي للعاصمة. ومنسق المشاريع بجمعية تونسي للعلوم التشاركية أنس غزيل يفيد بأن هذه الحملة تهدف إلى تحسيس المواطنين من متسكني حمام الأنف ومرتدي شاطئها بأهمية المحافظة على نظافة الشاطئ وتشريكهم في القيام بحملة لإزالة كل الإخلالات البيئية المسجلة به. وتستهدف الحملة تعزيز الوعي بخطورة الوضع البيئي على الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية وتحديد طبيعة الملوثات التي تضررت منها الواجهة البحرية التي تمثل متنفسا حضريا لمتسكني الضاحية الجنوبية للعاصمة وفضاء جاذبا للعائلات والمصطفين من أجل الترويح عن النفس خاصة والمدينة مقبلة على موسم الاصطياف، وللتأكيد كذلك على أن النظافة شأن مجتمعي يهم الجميع. في أخبار العالم، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصادر أن طهران قدمت ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود عبر باكستان يركز على إنهاء الحرب بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راضي عن أحدث مقترح إيراني. وذكرت أن واشنطن طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، فيما رد إيران ركز على إنهاء الحرب وضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. وحول شكل المقترح الذي قدمته إيران، أوضحت المصادر أنه يتألف من 14 بندا ويشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا وإصابة عدد آخر بحسب بيانات رسمية. وزعم جيش الاحتلال في بيان أن غاراته استهدفت بنا تحتية تابعة لحزب الله، قائلا أن الغارات أسفرت عن تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق على حد زعمه. في الختام، وزارة الخارجية الأمريكية تفيد السبت أنها قررت الموافقة على مبيعات عسكرية بقيمة إجمالية تزيد على 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط وهم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات. ويأتي هذا الإعلان في سياق الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من 3 أسابيع من دخول وقف إطلاق النار هش حيز التنفيذ في إيران. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في جلسة فام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: 22h, Midnight. Midnight. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن السبت عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النظرية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوحة. والهيئة تحث عموم المحامين على التمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، أو عبر أعمالهم كممارسة الطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية وفق تعبيرها. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العمور يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن يقول أن غلاء مادة الطماطم الطازجة في السوق التونسية ليس بسبب الفلاح بل بسبب الباعة، مشيرا إلى وجود نقص في الإنتاج تزامنا مع نهاية موسم جني البكورات. وبن حسن يؤكد تسجيل عديد الصعوبات التي تواجه منتجي الطماطم المعدة للتحويل بداية من الزراعة إلى عملية الرعاية والجني، إضافة إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب ضعف الدعم والإحاطة بهذا القطاع من قبل الدولة رغم أهميته في تأمين حاجية السوق المحلية. الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر الجملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادات عدد من المتضررين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحري الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتان وست دراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستخدمة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالات تستعمل في عمليات التحري ومبالغ مالية متفاوتة. ويعمد أفراد هذا الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم. في أخبار العالم، في اليوم 64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات السلام. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أزدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء قوله أن تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الواقع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. ومع تواصل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن طهران بدأت بالفعل في خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. وفي الملف اللبناني، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان السبت، حيث أعلنت تدمير عشرات الأهداف التي زعمت أنها تابعة لحزب الله. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.